0: عند العرب سات جورا اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: صوفيات

0: لا، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله الاثنين 22 ذو الحجة 1447 للهجرة الموافق ل 8 جوان 2026. العلامة البارزة هذا الصباح في طقسنا طقس مسح صخور، راه ماهوش بارد معناه، فما سحب رذاذ من الامطار سجلناه تقريبا بين الاربعة والخمسة متاع الصباح، لكن درجات حرارة صباحية مستحبة تبعث على النشاط والحيوية بالنسبة للناس اللي اختارت باش تقوم بكري، وصح عليها اللي باش يعمل هكا شوية رياضة مارش ولا فوتينغ باهي برشا، طقس متاع رياضة صباحية. طقس كيف يمشي يكون بعد قليل تتغير الامور، تزرق الشمس بعد قليل ويتقشعوا السحب هذوما، وطقسنا باش يتميز بكونه اليوم نجم نقولوا مغيم جزئيا باغلب المناطق، فتدريجيا كثيفه السحب هذا بعد الظهر بالمرتفعات الغربيه للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه ببعض الامطار، لكن وين كما قلنا راهو هذا باش يكون بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ظهور الخلايا الرعدية المحلية مصحوبة ببعض الأمطار. درجات الحرارة المتوقعة تتراوح أقصاها بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق، كما توصل إلى حدود 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيدي محليا. هكا نكون أخذين لكولور دي جور، فما درجات حرارة مرتفعة نسبيا خاصة بعد الظهر كما تعرفوا، توا مستحبة خاصة مع أنه اليوم نرجع دوزيام بارتي ولا الشوط الثاني يسميوه من امتحان البكالوريا، وناس راهي فاقت توا تستعد، لأنه 7:30 يزم واحد يدخل لتحية العلم وفيما بعد مباشرة للأقسام في مراكز الامتحانات. إن شاء الله بالتوفيق لأبنائنا وبناتنا، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالتركيز التام، وإن شاء الله بشوي واحد يعمل على ذراعه وه يعيشكم جاه ربي، عملوا على ذراعاتكم ونحى عليكم من الحكايات الفارغة اللي ما عندها وين توصل، بل وصلت لنا 9 من ولادنا وبناتنا، 9 تلاميذ معناها في السجن. تصور ماشي عادي في البكالوريا يلقوا عائلته في السجن، علاش؟ لأنه دخلوا في وفاق متاع عملية غش. الله يهدي مخلق، والصغيرات لربما ما يخموش برشا بضغط البكالوريا، الكبار اللي قاعدة تستغل في صغيراتنا من أجل هذا هي المجرمة في هذه العملية، فساعدوا روحكم وأطروا وليداتكم. هات نبدأ بحسننا الحصين لوليداتنا وبنياتنا ولكل مستمعين أو مشاهدين العزيز الغالين. هات نبدأ كالعادة برضاية الوالدي، نقول لكم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار زين. رضاية الوالدين ما أنا متفقين هي حسن حسين، وراهي زادة تحل البيبان، وكان لزم الشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. وأروع حاجة أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم اللي تنطلق الآن صباح الورد لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا كالعادة، عندكم كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية تلقوها معنا، متابعات وأيضا لقاءات استضافات، كل شيء تلقوه في حصتكم في متينالكم اللي كالعادة زادة ولا تقطعنا عادة، البداية فيها والانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة الكهف بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وباش تكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن بجهر بنقصوا في السرعة وساعدوا لي على روحكم رقم انتم رسمي البلاد هذه. وإن شاء الله حظ سعيد وبالتوفيق لبناتنا وأبنائنا من التلميذات والتلاميذ اللي يدخلوا اليوم لليوم الرابع في تقريبا الدوزيام ميتون الشوط الثاني اللي ينطلق اليوم اللي تواصل على امتداد ثلاثة أيام خليفة إلى حدود نهار الأربعاء.
2: هذا هو حاتم صباح الورد حاتم. طبعا الأستاذة مروة الشباب في سوسة كل مستمعات كل مستمعين خاصة اللي شادين الطريق ما قلت حاتم واللي بدأوا يحضروا في رواحهم وهزين بناتهم أبناء أملي الشوط الثاني من امتحان البكالوريا. إن شاء الله الجميع موفق يا رب
1: إن شاء الله. وحوجة أخرى بجاه ربي يعيشكم يرحم والديكم ربي يفضلكم مش يعدي في امتحان بكالوريا نقوه في السجن علاش؟ لأنه طيحوه للغش تنجحت تنجحت ما نجحت شروح للدويرة وعاود البكالوريا عام وعامين تأخوها وعادي نمشي للسجن وبرا شوف الحكم لهنا في القضية
2: قداش وهو ومعاناة الأولياء ونهاية مستقبل
1: تسعة سجن دفعة يعني واحدة هذوما سليانة فقط فما حقيقة. يمكن قضايا أخرى زاد لربما
2: يؤلم ونقولوا لهم كان يهديكم ربي فكروا في مستقبلكم مستقبل قرايتكم وفي عائلاتكم ماهوش حل هذا التنقيب كما قلت وانتهي بالسجن
1: انتهي بالسجن تصور ماشي يعدي في الباك شو يعمل ولدك يعدي في الباك اي من الباك ديريكت للسجن شو هذا ما هذا
2: لا ان شاء الله ما عادش نشوفه هكذا مظاهر
1: به ان شاء الله بالنجاح والتوفيق اليوم هما واللي يخدم راه يلقى وحتى ما لقاش يعاود ما عندناش قضيه العملي
2: نهايه العالم
1: نعطيوك شويه فلوس سيدي خليفه برا خذ الفلوس عندنا يا سيدي الحساب الجاري للخزينه الكونت كوروم تاع الدوله التونسيه بتاريخ نهار 4 جوان 2026 عندنا 1186 مليون دينار الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 5 جوان 2026 عندنا 25653 مليون دينار بايام التوريد 104 يوم معناها ريزيرفون دوفي زدنا فيهم من هاي كنا 103 ولينا 104 جور شال النسق يتواصل هكا تصاعدي الاوراق النقديه والمسكوكات المتداوله في السوق بتاريخ 4 جوان يقولوا لي شنو هي الاوراق النقديه هذوما الاسبيس اللي حاوس في السوق
2: فلوس فيهم كتبنا
1: الاسبيس اللي قاعد يدور غاديك تعرفوه الاوراق النقديه هذوما القيمه نتاعهم الجمليه تراجعت بشويه ولكن مازالت عاليه برشا 29447 مليون دينار الدولار طالع وزاد طلع ولا يخوف توا 2913 مليم فاصل واحد شد ثنية اليورو بعد ما تراجع عاود شد انفاسه من جديد ولا 3386 مليم فاصل خمسة يظهر لي الزويس في حاجة أكيد أنهم يرجعوا وين كانوا
2: هذا هو نفرينيو إن شاء الله
1: إن شاء الله يا رب
2: هذا هو حاتم اليوم باش يكون عندنا ضيف نعتبره من نوع خاص حاتم والناس كل تسأل الناس كل تحب تعرف وتقريبا أهم المشاريع نعتبرها أنه الإجراءات والقرارات هو قرار الكراء الممالك
1: كيفاش وبدينا إشارة الانطلاق وهذا التجهيز الأسبوع الفرد أعطى إشارة الانطلاق
2: في جهة المرنقية
1: والناس كل كيفاش وعلاش وشكون ووقتاش ومرنقية فقط ولا باش نجيونا اللي نحن هذا كل نسألوه اليوم
2: الإجراءات شنو هي الأوراق وشكون بإمكانهم معناها يتمتعوا بالامتياز هذا من عدمه نوعية شاري مثل كلها تسأل باش نقول لهم إن شاء الله يكونوا معنا المستمعات المستمعين وباش يكون حاضر معنا السيد المدير التجاري عن سنيت سي عبد القادر بالحاج قاسم مش نحكيو عن المشروع هذا الكل وشنو الامكانيات المتاحه لكل مواطن تونسي باش يتحصل على الامتيازات باش نمشيو طبعا لبنزرت حادثه عرفتها نهايه الاسبوع مؤلمه يصطادوا صيد الحلوف اللي هو تنثبتوا صيد محلول مش محلول كيفاش العمليه تنتهي بوفاه احد معناها الحاضرين
1: يبدو السونغلي هذا مش معناها الخنزير البري مش محلول الصيد في الفتره هذه مش فتره
2: هذا اللي يبدو مش
1: وحتى لو كان يعملوا حمله باش ينقصوا منه وتكون منظمه ومؤطره وفيها توقيت وفيها الاماكن المسموح بها في العمليه وفيها
2: كل ما نعانيه من الظاهره هذه حتى في اللاك آخر مرة وشفناها الحروف
1: حوز فلاك.
2: فلاك طبعا متابعات أخرى من تونس من الشمال من الوسط في جهة الساحل ونشرت الأخبار في سوسة والرياضة على قناة جوهرة تي في الرياضة موجود
1: باهي. احنا خلينا نمشي مباشرة السوسة النجم وهكا مروة ناخذوا له تروت نعملوا ترتيحة بحذاه في سيدي خليفة مع سيدي خليفة ونواصلوا لي
2: شوي لتروت.
1: ما عنديش فكرة ليه مات ما عنديش فكرة تونس الأمناء والأخيان اللي ترفوا فيه ولا مازالوا ما عنديش فكرة وقت شهر التالي أو ثلاثة أسابيع اللي ترفوا كانت مازالت موجودة وناس تسرع بش لبرومي جوية وقت اللي نعرفوا البيك متاع الحركية على الأوتورود
2: نكونوا قدمنا برشا سايس روحنا في الطريق
1: كيف نتذكر الأرقام هذوما يتوجعني قلبي معناها أرقام عطاها مرصد الوطني لسلامة المرور عطانا 2500 حادث مرور منذ بداية 2016 2500 خلفونا 520 قتيلا ماتونا 520 تونسي
2: مجزرة والله
1: وأكثر من 2400 جريح
2: يا أخي نقول لهم ديما ونعاودوا حتى كان يتخلقوا نمشيوا والتأني ديما
1: وكان شو اللي تلقى تقى السرعة في المراتب الأولى هي وقلة الانتباه قلة الانتباه معناها راهو يتكلم في
2: التليفون
1: ولا راهو يبعث في ميساج ولا راهو يتفرج في انليمو على كل خلينا نمشيو مباشرة لي اون بريف
0: اون بريف
3: اون بريف
0: اون بريف
1: ومتأكد فما اليوم من هي الاثنين منال جبل موجودة في الاستوديو نحيوها تحية كبيرة ونرحبوا بها ونقول لها بداية أسبوع موافقة لها ولجميع مستمعينا ومشاهدينا وناس تسمح أنها تتولى تقديم الإكيب كاملة اللي معها اليوم في الاستوديو. صباح الورد منال.
4: صباح الفل والياسمين. صباح الورد ليك كل خليفة ومروة وكل الفريق العامل في تونس وفي سوسة معايا وليد الجزيري ومنيل بنتخيل وسعاد العدويني في الصندار. صباح النور وصباح الورد والفل والياسمين لكل مستمعينا. إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلمذة البكالوريا اللي يرجعوا اليوم يكملوا الدورة الرئيسية ل 2026 بعد راحة بالنهارين. إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله ربي ناجحهم
1: إن شاء الله. شنو الشمس غادي زرقة ولا مسحبة كيف نحن هنا في
4: لا زرقة الشمس ونهاية الرضار فيه سخون زيدة
1: تبارك الله تبارك الله باين هاي اللي باش يكون يعوم بيتمي معنى الكلمة يمكن
4: أكيد منال منال قالت لك
1: شنو هو
4: منال منال قالت لك هيج البحر
1: هيج بو جعفر اش فما عاود لنا اش قال يعوموا يعوموا كملت الامتحانات منال ولات تجبد من البحر من الخارج من الواحد نبداو معك انت منال لاين بتاع نشرة الاخبار.
4: نبداو بإضراب للمحامين اليوم في محاكم سوسة والمنسير والمهدية والقيروان والقاسرين. اليوم كما كنا نحكي واستئناف اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا بعد راحة بيومين. في أخبار البرلمان لجنة تنظيم الإدارة تعقد اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح النظام الأساسي للإطارات المسجدية. هيئة الانتخابات تنظم المؤتمر الإقليمي حول التطوع في المجال الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات. المؤتمر هدية ينطلق اليوم وحتى لنهار 10 جوان. على المستوى والدولي إيران أطلقت صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة وجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قصف مجمع بتروكيماويات في جنوب غرب إيران. أيضا جيش الاحتلال قال أنه اعترض صاروخ أطلق من اليمن. تقريبا هذه أبرز العناوين أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله في نشرة سبعة بعد شوية.
2: نمشيو للرياضة وليد والفريق الوطني يشد رحالك ولا
5: صحيح. صباح النور سي حاتم. صباح النور سي خليفة. بداية أسبوع موفقة للجميع. البارح المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سافر للمكسيك تقريبا يوصل اليوم 10-11 متاع الصباح للعاصمة المكسيكية مكسيكو وين يوصل تحذيراته الأولى مقابلات المنتخب في المونديال نهار 2/15 جوان من 3 متاع الصباح. معناتها كيما اليوم راهو كمل الماتش باش نفسروا كيما اليوم الجمعة الجاية كيما اليوم يكمل الماتش لأنه ينطلق نهار الاثنين من 3 متاع الصباح معناتها نهار الأحد من غدوة ضد المنتخب السويدي أسبوع كامل للتحضيرات. المنتخب تو نذكروا قائمة 26 ملاعبي اللي يسافروا مع المنتخب واللي باش يمثلوا تونس في المونديال. نحكيه على منتخب أقل من 23 سنة فاز البارح وديا في فرنسا على الصين 3-0. نذكروا البارح زاد رئيس الجمهورية كان استقبل وفد المنتخب في قصر قرطاج قبل سفر متاعه. منتخب كرة السلة وصل تحضيراته لتصفيات المونديال. نحكيه على المقابلات الودية زادة والحالة الصحية للاعب الدنمارك أريكسون اللي سقط فوق أرضية الملعب مفرده لباس حسب الاتحاد الدنماركي لكرة القدم. نفس الحادثة قبل 5 سنوات لنفس اللاعب, حتى اللاعب هذا قبل 5 سنوات صار له الشيء هذا. نحكيه على المقابلات الودية واليوم زاد نقدموا المجموعة الرابعة في المونديال كل منتخب وتاريخ مشاركته.
1: خليني نجاوب منال بن تخيل في خصوص بحر سوسة. يعاوم
2: هاي به
1: يعاوم يا لمن هاي هاو النشرة هبطت توا ما عندهاش 4 دقائق ولا 5 دقائق من المعهد الوطني للرز الجوي. تعطينا طقس مغيم جزئيا بيغلب المناطق فتدريجيا كثيفة سحب المناطق الغربية ومحليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. هذا الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دوائر رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب وين بخليج جابس فقط ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 36 درجة ببقية المناطق, كما توصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.
2: معقول يعوم خاصة منال تعوم لباس
1: يا منال اللهم صلي يعني بي كملت الامتحانات وفي فورما متاع بحر ومتاع تصيف تعمل الكيف. هز معك مروة يا بنتي هاي هزتنا هي توا الى صوتها. نبداو لونشينمون نتاعنا اللي يعمل الكيف كعادته. نبداو بصوتها ونخيركم ونترككم مع رائعه من روائعها. وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروسي طريق سلامه للجميع. ابقوا معنا رجعيني.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. إضراب للمحامين اليوم في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين. وفي تصعيد متبادل، إيران تشن هجمات جديدة على الكيان المحتل بعد قصف واسع عليها. وفي تفاصيل أخبارنا، أكثر من 162 ألف مترشح لاجتياز الدورة الرئاسية من امتحان البكالوريا 26 و2000 يستأنفون اليوم الاختبارات الكتابية في 5988 مركزا بعد انقضاء فترة راحة بيومين، وكانت انطلقت الامتحانات يوم الأربعاء المنقضي لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء العاشر من جوان الحالي، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئاسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الحالية. محامو سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين يخوضون اليوم إضرابا عاما حضوريا بمختلف هذه الولايات احتجاجا على الوضعية التي وصل إليها المرفق العدالة. ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 من ماي المنقضي، الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية، وذلك يوم 18 من جوان الحالية. هذا وسيشهد الإضراب اليوم وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد بداية من الساعة 9:30، يجتمع فيها جميع المحامين بمختلف الولايات التي ستخوض هذا الإضراب العام بحضور عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء الفرع الجهوية وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية. من أخبار البرلمان، لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد تعقد اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية، وتنعقد الجلسة بداية من الساعة 9:30 صباحا بحضور ممثلين عن جهة المبادرة التشريعية لمواصلة مناقشة فصول المقترح، وذلك وفق ما ورد بالموقع الإلكتروني للبرلمان. ومقترح القانون يتضمن جملة من الأحكام الرامية إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للإطارات المسجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية في تونس. وتهدف المبادرة التشريعية إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بالهشاشة الوظيفية والمالية التي تعانيها هذه الفئة، وتوفير الحماية الاجتماعية الكاملة لها، فضلا عن ضمان ظروف عمل منصفة تكفل الاستقرار المهني وتراعي خصوصية المهام المقولة إليها. هذا ويرى أصحاب المبادرة أن أقرار نظام أساسي يتناول شروط الانتداب والتكوين المستمر والتقييم والتدرج المهني من شأنها أن يعكس إيجابا على أداء الإطارات المسجدية، بما يعزز قدرتها على الإسهام في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية وحماية الفضاءات الدينية من مختلف أشكال التوظيف الفكري أو السياسي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تستضيف مؤتمرا إقليميا حول التطوع في المجال الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات من 8 إلى 10 من جوان الحالي بتونس، مضيفة الهيئة أنها تنظم لقاء تشاوريا حول دعم الإدارات الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي بالشراكة مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة رؤساء وممثلي عدد من الهيئات الانتخابية من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، أي تونس والأردن وليبيا والعراق وموريتانيا وفلسطين والصومال، إلى جانب عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية المعنية بمجال التطوع الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات، فضلا عن ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول أن دفاعاته اعترضت جميع الصواريخ الإيرانية التي أطلقت تجاه الأراضي المحتلة صباح اليوم، أو أنها سقطت بمناطق مفتوحة، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الانفجار بإحدى المستوطنات ناجم عن شظايا نتيجة عملية اعتراض. وجاء ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يتعامل مع تهديدات صاروخية من إيران. أيضا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مهاجمة مجمع بتروكيميائي في جنوب غرب إيران، مشيرا إلى أن سلاح الجو قصف عدة أهداف في هذا المجمع. هذا وقال مسؤول إسرائيلي اليوم إن الهجوم على إيران تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة. ونقل أعلام الاحتلال أيضا أن تقديرات المنظومة الأمنية أنها في بداية مواجهة عسكرية ستمتد عدة أيام. وفي بيان له اليوم، أعلن جيش الاحتلال

0: الإسرائيلي أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن تجاه وسط الأراضي المحتلة، وقال الجيش أنه تم رصد أطلاق صاروخ من اليمن وانطلاق سفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق واسعة وسط وجنوب الأراضي المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية. وفي بيان لاحق أفاد جيش الاحتلال بأن اعترض الصاروخ دون مزيد من التفاصيل. ختاما، دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس إلى وقف الحرب فورا وفتح مضيق هرمز وإجراء مناقشات أطول بشأن الموضوعات الأكثر تعقيدا في هذه الحرب.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق اللي على غالب راني شاد صحيح ميسالش حتى كان تقولوا يعاود ويكرت نعاود ونكرت من أجل سلامتكم. يعيشكم الله يرحم والديكم، ربي يطول في عماركم، ربي يخليكم لعائلتكم، نقصوا من السرعة واستحفظوا على روحكم. راكم أنتم رسمة البلاد هذه، رانا معاش النجم هالفجاية هذية والإرهاب اللي موجود على طرقاتنا نفقدوا، والله يمكن أكثر من اللي قتلهم الإرهاب في تونس اللي قاعدين يموتوا في شهر واحد من جراحة والطرقات. سيبا نورمال. يعيشكم وحيدة وحيدة، توصلوا سالمين غانمين بإذن الله مع بداية هذا الأسبوع اللي نتمنوها موافقة للناس الكل، ومع عودة البكالوريا في يومها الرابع. النصف الثاني فيه 3 أيام أخرين، اليوم غدوة بعد غدوة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل بناتنا وأولادنا.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرابهم، إن شاء الله يوصلوا سالمين. وكما كنت تقول حضروا في رواحهم، إن شاء الله موافقين، بداية أسبوع موفقة للجميع وخاصة بناتنا وابنائنا من التلاميذ.
0: وحويشة أخرى زادة باش نعاود ونكرر، ماشيين الامتحان يلقاو رواحهم 9 ولادنا فلذات كبادنا في السجن. تو هذا معقول
1: فعلاً؟
0: تو هذا معقول؟ واللوم راه مش عليهم هما،
1: تحقيقات وابحاث ووفاق وساد تقريب زادة في الموضوع تقريب.
0: اللوم علي طيحهم، اللي شرب لهم مخاخهم، اللي قال لهم هاي جنة هذية ايجا في أبريكاشي ويجا توتا
1: ما تتعداش،
0: نعملوا عملية غش وتتعدى راهي
1: ما تتعداش. هو النجاح ما يجيش بالغش، هذا المبدأ الرئيسي. وثانيا كما قلت حاتم، يعني انهاء لمسيرته طموحه وأمل واحد لقدر الله، واللي في المحاكم والحبوسات وبرعت تبعات السجن عليه وعلى مستقبله وعلى عائلته، مناش هذا يعني المفروض يعدي، ما نجحش ثم فرصة أخرى، فرص ديما متاحة مش بالضرورة واحد معنا من أول دورة.
0: إن شاء الله يا ربي هذا يسمعونا. وأيضا يلزم تحضير وأكومبانيومون، مرافقة، ما نسيبوش أولادنا وحدهم، ما نخليوهمش،
1: ما نرهبوهمش زاد بنتائج البنك، ثم ترهيب ساعات من
0: فما
1: العائلات،
0: فما ناس تعمل رصد دره وتصطاد نسميهم تصطاد. باهي خلينا نمشي وإحنا لأعياد الميلاد، ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 8 جوان، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم، اللي بعثوا لنا اس ام اس على 85 990، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون، وقالوا لنا راهو يحتفل بعيد ميلاده اليوم، عملوا له سيربريز، فيقوم النوم هنيوه وشاركوه معكم، وكلزم اهديوا له الكادو الرائع اللي هو من سيتي ووتش المونجالا اللي نقدمها يوميا للناس اللي تحتفل بعيد ميلادها واللي تشارك معنا بطبيعه الحال عن طريق ترشيح من العزيز عليهم بالاس ام اس على 85 990. سعاد العدواني قامت بالواجب في قوم عيدك اليوم.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقه مع سي فتحي زغلامي، نقول لك صباح الورد سيد فتحي.
3: صباح الخير،
1: كل عام وانت حي بخير.
3: عايش خير احمد لك وانت بالله
1: صحيح. سي فتحي منين تكلم فينا؟
3: من سيدي حسين تونس.
1: مرحبا بكل مستمعينا في سيدي حسين وفي تونس. قداش عملت اليوم سي فتحي؟
3: ان شاء الله 61 سنة.
0: ربي يطول في عمرك ان شاء الله في المية، والصحة هي يا فتحي.
3: عايش
1: هاي سي فتحي، شكون اللي بعث لنا لسماس وقال هنيه بعيد ميلاده؟
3: هو نور ماما بنتي
0: كاكاو.
3: هما الاربعات اللي سابوا بعضهم وبعثوا لي الاسماس.
0: شو سميهم من البنوتات؟ ربي يفضلهم لك وربي يفرحك بنا وراتنا وراتهم.
3: عايشك تقوى لولا،
0: ها
3: مريم ديجا عندها زفاف،
0: ربي يفرحك بيهم ان شاء الله.
3: ريم الثانيه وطواف وايه صغيره
0: باهي كهو. مش حد اخر معاه
3: يعازم من المدام.
0: شو اسمها المدام؟
3: بسمة.
1: ثبت الامور سي فتحي.
0: بسمة معاهم ولا يمكن معاهم؟ معاهم ولا يمكن؟
3: الحقيقة يمكن معاهم. ما نعرفش يمكن معاهم.
0: انا في بلاصتك يا فتوح خويا فتحي الزغلامي يا باهي. في بلاصتك وانت تحتفل بعيد ميلادك اليوم وخليها حفلة، متأكد اللي ما بسمة معاها منقول؟
3: انا قلت لك يمكن معاها خاطر اعاج منها، فهمت؟
0: هي ما انت في كل الحالات حتى لو كان هي مش موجودة وإلا بإعاز منها وإلا موجود، أنا متأكد هكا فتحي يقول ترى عودها بس ما زام معهم يا سي فتحي المدام معهم
3: سي حاتم متأكد معهم
0: يرحم بوك شو تخليف
1: زغلامي على القاعدة سي فتحي ما عندوش زغلامي من التجروين هكا ولا اللقب
3: والله هو الأصل الأصيل بكل من التجروين أنا مولود في بوسلمة
1: شرف هاي سي فتحي البنات تقوى وريمو آية
3: وتوف
0: مش موجودة
1: مش موجودة في السماسة اللي عندي أنا
0: لا يدل لي
1: تواف والمدام يحضروا في ال
0: لا لا يدل لي
1: في الفود فراب
0: فود فراب لا موجودة تواف بسمة هي اللي مش موجودة لكن يعطيك الصحة
1: بسمة هي وراء العملية
0: أنك عرفت اللي هي صاحبة المبادرة
3: وحقيقة لك
0: ربي فضلك النورات وربي فضلكم لبعضكم ويداوم عشرتكم ومحبتكم شكرا لك سيدي فتحي زغلامي من تونس
1: إسراء العثماني يقول لك صباح الوردة لإسراء
4: نحن
1: كل عام وانت حي بخير
4: عايشك
1: إسراء منين تكلم فينا
4: مستير توزع
1: مرحبا بكل مستمعينا في توزو في المستير قمت إسراء صباح
0: طيح لي الموسيقى مر
1: ايه إسراء شكون بعث لنا الاسماس ما عطيتناش العمر إسراء هكا ولا
4: انا ولدت
0: 16
4: ان شاء الله
0: كيفاش عاودي إسراء
1: 16 ايه شباب مازال صغير شباب
0: في الطفولة عندك حق في الطفولة تو انت في الطفولة
1: عندك حق تو في العطلة خد على روحك صفا اي إسراء شكون بعث لنا الاسماس
4: يا ماما يا حلومة يا بابا حلوم. هي صاحبتي معناها هم يعملوها الفازة هذه هي الأغلبية ماما
0: باقي الأغلبية ماما شو اسمها ماما
4: ماما سناء
0: بوسالي من جبينها وربي يفضلها لك وربي يخليها لك وإلا شكون الأغلبية قلت ماما بنسبة قديه ماما
4: 80%
0: 80% باهي 20% اللي بقاو لشكون تمشي
1: بوها وحلومة
0: بوك شو اسمه
4: بشير عثماني
0: بوس لي سيدي البشير العثماني من جبينه الوالد والوالد هذوكم الخير والبركة يا إسراء وإن شاء الله ديما راضين عليك وديما فرحانين بيك به
1: الوالدة سناء
0: الوالدة
1: سناء تقول لك نحبك برشا برشا
0: ما فهمش الوالد ما فهمش صاحبتها
1: الوالد ديما ذاك مقامه عالي وحتى صاحبتها أما الوالدة اللي بعد
0: أنا قال لي سي البشير قال لي اللي هو كلف سناء باش تعمل العملية هذه
1: هاي
0: سلام لي عليهم الزوج إن شاء الله كل عام وانت حية مليون ألف خير وانت فرحانة يا إسراء يا باهية
1: عفيفة بن علي فوشانة تهنيها صاحبتها وجارتها سعيدة العبيدي وبناتها مريم وياسمين قولها ربي نجح لك ملكة في الباك سمير المدب بنان يهني خوه محمد ومرته عفافة ولده أحمد ومحمد أمين وسلم يقولوا له كل عام وتحية بخير سماح عبد السلام سوسة يهنيها زوجها مروان البرشاني وقولها كل عام وتحية بخير
0: إن شاء الله كل عام هم حيين مليون ألف خير اللي يحب يهني العزيز عليه في المباشر شي اسمه يعمل SMS على 85-990 يكتب لنا اسمه لقب العزيز علي اللي يحتفل بعيد ميلاد ورقم التليفون احنا نتصلوا به شارك معنا وكان لازم نهديه له المونجالة الرائعة اللي هي من سيتي ووتش يوميا عنا مونجالة لأصدقائنا المستمعين سهلة برشا كما قلنا العملية الاسم واللقب
1: SMS
0: رقم التليفون يبعثوا اون اس ام اس على 85-990 يوميا عندنا فقره بعد الاخبار نتاع السبعه نتاع الصباح اللي هي قوم عيدك اليوم نتشرف بمصافحتكم نفرح برشا باش نسمع صوتكم ونهنيوكم باعياد ميلادكم في فقره كما قلنا خاصه بكم تلقى في تفاعل جيد من طرف مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغنين بعد قليل
1: المونجاله
0: بيطان مشونا بعد قليل المنقلة وبعد قليل أيضا باش نمشيو لي فاجعة على غالب من الأفراح فاجعة تصوروا طرح في بارتي دو شاس، يقول لك طرح نتاع صيد نتاع الخنزير البري الحلوف تتحول الى شنو؟
1: مأساة،
0: الى قنص. لي زميل من زملائهم موجود معاهم في رحله الصيد هذه ويتوفى، الله يرحمه وينعمه، ربي صبر عائلته. خلنا نعرفوا التفاصيل وين وصلت الامور هذه كلها بعد الابحاث اللي صارت، ونشوفوا هذا الكل بعد قليل في لاريير بلان مع خليفه بسلم. النجم توا نمشي مع بعضنا للتصويت. يلا مرواتينا، شكون رقم واحد ولا رقم اثنين في التصويت؟ رقم اثنين.
1: رقم اثنين اسراء العثماني توزا.
0: إسراء العثماني من توسة تتحصل على المونجيلا الرائعة اللي هي من أهداء سيتي واتش. لحظات وراجعين باش نحلوا الكتاب متاع هذه الفاجعة اللي كانت في ولاية بن زرت، عملية صيد للخنزير تتحول إلى مأساة، إلى فاجعة، إلى جريمة قتل بين ظفرين. تحطت جريمة باعتبار إيقاف القاتل اللي هما أصدقاء ولربما أولاد عم وأصحاب وغير ذلك، ووفاة شخص باش يصطاد الخنزير البري.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال جوهر اف ام. Téléchargez notre application Jour FM sur App Store et Google Play. L'application Jour FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
7: جوهرة أفهم.
8: Publicité.

0: غريبة وعجيبة، فقدنا فيها شخص لا في بال ولا في دراه، هو قضاء وقدر، ساعة متاعه حضرت لكن خرجوا باش يصطادوا هالخنزير اللي يقولوا تكاثر، وفما خرجات تنتظم دائما في نهاية الأسبوع تقريبا ولا حتى أكثر من خرجة. خرجوا مع بعضهم أصحاب يقربوا لبعضهم، ينجموا يكونوا من منطقة واحدة، يروح واحد للسجن والثاني للقبر. شنو هي الحكاية بالضبط؟ نحلوا الكتاب في لاريير بلون على هذا الموضوع اللي صار ولت البارح، شو بونس ولت البارح، ولت البارح في بنزرت.
1: أغيير بلون هذا هو حاتم كاهل عمره 55 سنة، يدعى سي جمال الشميسي ربي يرحمه، من منطقة الشميسية معتمدية غزالة، ينتهي بطلق ناري
0: قريبة من بنزرتي،
1: من بنزرتي بندقية صيد. صيد الخنزير، خرجوا يصطادوا في الخنزير على وجه الخطأ، هذا اللي توا مبدئيا يعني
0: اللي على وجه الخطأ
1: يتوفى وربي يرحمه، ويطرح كثير من نقاط الاستفهام. أولا كنا حكينا فيها أكثر مرة، هو هيجان الخنزير هذا البري تقريبا وصل الحقول وصل المدن وصل غيرها، مسألة الصيد تحل باب الصيد ما تحلش، حكاية المقرونة الصيد هذه مشكلة زادة كبيرة ياسر في بلادنا، وانت تعرف هذا، انتهت الأمور بأبحاث كيفاش مثلا الطلبات، هل التراخيص، هل التراخيص موجودة مش موجودة، حكاية رخصة الصيد غيرها، يعني هذا مشكل كبير ما تروح في بلادنا موضوع التراخيص متاع مقارن الصيد. باش نعرفوا التحيثيات والتفاصيل والمآلات، مش كون معنا عبر الهاتف سي يوسف مراد صديقنا رئيس جمعية منارة الإعلام والثقافة ببنزرت، اللي يقولوا له صباح الورد سي يوسف.
2: صباح النور، تحية ليك، تحية لأخونا حاتم، كامة الزملاء بإذاعة جوهرة أفهم وكل مستمعيها الكرام.
0: يوسف مراد، التفاصيل كيف صارت الحكاية هذه؟
2: في الحقيقة مع الناس تفاصيل كبيرة برشا، لأنه ما زالت قيد البحث، يعني هي الحادثة حسمت يوم ليلة السبت، معناها صيد الخنزير البري في منطقة البلادكة من معتمدية غزالة، حدث خلينا نقول احنا حادث صيد، معناها حادث رمي تلقاه المغفور له جمال بن شميسي وهو كهل يبلغ العمر 55 سنة من طرف بندقية سيد صاحبه صديقه، لما وقع نقل الضحية على عين المكان إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقصر أين لفظ أنفاسه الأخيرة، لكن هنا تبقى بحث فتح بحث تحقيقي ويرجع بنمرجع نظر الجهات الأمنية المختصة إن شاء الله نمدكم بآخر تفاصيل ما لها في الساعات القادمة إن شاء الله يكون عندنا الخبر.
0: ووقع إيقاف الصديق معناها اللي هو أطلق النار على وجه الخطأ، معناها بطبيعة الحال
2: على وجه الخطأ نقول معناها، لكن هنا السؤال يطرح نفسه حاتم خويا، هل هو معناها حتى فترة السيد مغلق معناها
0: فترة السيد مغلقة
2: سيد مغلق تو بطبيعة الحال اللهم بالترخيص، اللهم يبدأ عن الترخيص معناها لهنا ساعة لساعة منها خلينا نقولوها منها قلة وعي أو منها كل حب المغامرة أو منها الناس مغروم بالصيد، كما مغروم بالصيد البحري، كما مغروم بالصيد البري، كما لكن شاء الله كتب له باش يتوفى منها
0: الله يرحمه
2: حد عمره صحيح، لكن يبقى منها ما بين احنا ديما كل وعي ومنها واحترام القوانين واحترام الاجراءات القانونيه كما قال السيد ممنوع يعني، ومنها في والسيد منها راهو حتى في الليل منها ممنوع بالصيد كذا في الليل منها
0: في ثم هي السيد في الليل هو
1: هم خرجوا
2: اي منا في فتره صباحيه منا بكري منا
0: صباح بكري ما زالت الدنيا ما ضاويه برشا اي صباح بكري خرجوا واضح
2: يعني قدم منها السلطات الامنيه ووزاره الهلاحه والجمعيات الوطنيه للصيد تناشد منظوريها باش يحترموا منها توقيت الصيد، يحترموا منها منها التراخيص وقتاش يفتح ابواب الصيد منها كل منها والصيد انواع معناها مختلف معناها سيد الحمامه سيد اليمامه سيد تنزل وحشي معناها ثم فقر معناها برنامج السنوي يخرج ماذا بين
1: هو توا هو توا الصيد واقف الكل
0: الرزنامه ما فيهاش فما الصيد في الرزنامه توا هي رزنامه
1: اي ما ثماش
0: الرزنامه ما فيهاش صيد الخنزير لكن هذا يطرح علينا سؤال سي يوسف مراد وحضرتك ولد بنزرت وتابع هذا نعرفه جيدا قبل أن وقت اللي يتكاثر الحلوف الخنزير حشاكم شو يعملوا بالتعاون مع جمعية الصيادين ينظموا خارج الرزنامة متاع الصيد عملية لقنص الخنزير البري حتى نعدل الأمور هل مازالت هذه العملية صايرة في بنزرت ولا معاك؟
2: موجودة هي موجودة هي يقع طلب من جهة معينة لو احنا في المنع بكتاف احنا تو سلسة بولايه بنزرت معناها قرابة 220 كيلومتر الصعيد الساحلي غابي معناها في منطقة من المناطق يتكاثر فيها الخنزير الوحشي
1: هو توا متكاثر يعني في الجهة هكا تلاحظ
2: هو توا وقت خلينا نقول وقت توا وقت تكاثر وتزاوج وبرش حوايج معناها أمور علمية في الحياة
0: كالعادة في غابة الرمال هذيك وإلا الغابة الفوقانية اللي نطلعوا لها شو اسمها هذيك بعد الكورنيش
2: غابة بنزرت كل حتى غابات
0: في غابات بنزرت الكل
2: موجود الخنزير موجود في كل الغابات معناها خلينا نقول لكن هنا خويا حاتم هو أنه يعني مش نرجع الموضوع إذا تكاثر السيد راه ثم جهات مختصة معناها معناها تمشي لولاية بنزرت مطلب في معناها في قنص معناها أخذ رخصة استثنائية معناها بلي قنص أو موجبات
0: زحمة أي وتكون العملية منظمة حتى تشارك فيها جمعية الصيادين متاع بنزرت هذا اللي نعرف
2: هذه وصلت حتى قبل فترة من الفترات حتى الكلاب السائبة معناها وصلت ما قالش معناها بتراخيص معناها لكن هنا ديما ديما ديما ديما تقعد حكاية الوعي احنا ماذا بينا احنا من خلال الومضات الوعي عبر موجات من الإذاعات وعبر المنصات الإلكترونية يلزمنا نكسروا ويلزمنا نفتحوا معناها موضوع معناها بالحق يلزم احترام القانون
0: انا معك في هذا اما بربي حبيت نعرف تو اللي يخرجوا يصطادوا في المناطق هذه في معتمديه غزاله وغيرها من معتمديه ولايه بنزرت يصطادوا هالخنزير البري علاش؟ يا اخي بيعوه فما شكون اللي يشريه؟
2: لا هو مكسر الخنزير اللي هو اللي يضر الفلاح اكثر من الوحده
1: يضر من الضرر
2: احنا عملنا ريبورتاج في سجنان في المربي العسل معناها تعرف معناها تبدو عنده 250 بيت يجي في الصباح يقامه مقلوبين معناها جمال محلوب بشكل لكن الشد هو مفسد الخنزير حاشاكم مفسد الفلاحيه يعني يفسد برشا الغرس يفسد برشا الزرع يفسد الدلاع يفسد معناها حتى موسم فلاحي معناها نتاع الدلاع نتاع بطيخ نتاع اكل الظلال الموسميه معناها هو يكون معناها سباق باش يكون يفسد معناها الظلال الكلاهي هذاك الفلاح راهو كي يشوف عنده حق والفلاح لكن
1: هما فلاحة يعني تو كي هبطوا يصطادوا
2: حاتم خويا راهو يحس بالجمرة كان يحس عليها كيما واحد بالمثل راهو تحط روحك انت عندك فلاح عندك تربي 200 بيت محل مثلا ويعجب عليها الخنزير الوحشي او تبدا معناها غارس كمية كبيرة من الدلاع او البطيخ مثلا يدخل الخنزير الوحشي
0: معناها حرام بشكل وصابة كاملة ومجهود وفلوس اللي تحطت غادي كان
1: كان فهمت سي يوسف أنه الموضوع هم فلاحة حبوا حماية لفلاحتهم
2: لا معناش المعطيات الصحيحة على الأسباب والمسببات فانتظار واحترام القانون واحترام البحث الأمني اللي قاعد ساير ملامية جات مختصة احنا قلنا إن شاء الله مش نمدوكم بالتفاصيل ما نجموش كل احداث او نعطوا احكام مسبقه نظرا ما نقولوش سريت موضوع لكن لاحترام
0: احتراما
1: نعرف الاجراءات
0: هذيك والوفاة الامني والقضاء
1: تاكد انا ما تمتش على عين المكان كان كي وصل للمستشفى يعني وما تمكنوش من اسعافه
2: كيف صار المستشفى ربي يرحمه جمال الشميسي من منطقه الشميسيه الله يرحمه وينعمه 55 سنه عمره الله غالب عليك هو معناها كل نفس عندها أجل وكل نفس عندها موت
0: الله يرحمه وينعمه، الله يرحمه وينعمه، ونطلبوا من السلطة المختصة على مستوى وزارة الفلاحة، على مستوى وزارة الداخلية، الولايات، أنه ما فيها بأس لو كان تصير تنظيم عمليات لحماية الفلاحي وإنتاجهم.
1: أي بالضبط الحل الأصلي
0: الحل يضر نقوموا بل كما كان تقبل عمليات القنص متاعه والحلوف هذا منظمة مع جمعيات مختصة كما جمعية الصيادين ومع حتى
2: احنا بالضبط يعني جمعية الصيادين معناها معترف بها وتخدم قاعدة مديديها معناها للخيان معناها الفلاح السلطة معناها تحت طلب معناها كل منخرتها معناها خلينا نقولوا معناها جمعية الصيادين ناس مستقفة وناس عندها وعي خاصة حامل السلاح من بقى هو من هالجمعية السعادين
0: اللي مصاب مصاب نعملوهم في بارتو في تونس الكل لأنه يعني في عدة مناطق الحلوف ولا يحاوص معانا في شارع حبيب بورقيبة ريناه في اللاك لهنا موجود اللاك موجود في الضفاف البحيرة في حملين في حدث ولا حرج إلي بارتو إلي بارتو في الزهرة في وين استاد رادس استاد حمادي العقربي رادس المركب هذا
2: في عديد مناطق كان بيعتلم في ريبال غاب في ريبال يخرج منهم ولا منع يرعى منها يابد منها كيجوع يابد حتى للمصابات المتاع الفضلات يأكل منها ويرجع منها
0: نظفوا البلاد نظفوا البلاد شو ما يبطلناش الحلوف في عيشكم. شكرا ليك يوسف مراد رئيس جمعية منارة ببنزرت للإعلام والثقافة. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها جوهرة FM شونا ما يكون كان هكا

0: If you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Epinia, oui musica. Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
0: أريد طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم سافر البارح العشية من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه المكسيك في رحلة عادية عبر اسطنبول للمشاركة في النسخة 23 من كأس العالم المتوقع أن وفد المنتخب يوصل اليوم الصباح للعاصمة مكسيكو. المنتخب يواصل تحضيراته في المكسيك الأولى مقابلاته في الدور الأول ضد السويد الاثنين 15 جوان ماضي 3 متاع الصباح المباراة الثانية ضد اليابان في المكسيك ثم نتحولوا لأمريكا ونلعبوا ضد المنتخب الهولندي في الجولة الثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية 26 لاعب باش يدافعوا على ألوان المنتخب يمثلوا الوطن في المونديال في حراسة المرمى أيمن دحمان صبري بن حسين مهيب الشامخ في الدفاع منتصر الطالبي ديلان براون عمر رقيق آدم عروس رائد شيخاوي يان فاليري معتز النفاتي علي العابدي محمد أمين بن حميدة وسط الميدان الياس الصخيري محمد الحاج محمود راني خضيرة حنابع المجبري أنيس بن سليمان مرتضى بن وناس إسماعيل الغربي الهجوم خليل العياري تونكتي الياس العاشوري فراس شواط حازم المستوري الياس سعد وريان اللبي. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان يواصل مشاركته في دورة طولون الفرنسية. المنتخب فاز البارحة على منتخب الصين أقل من 23 سنة 3 أهداف لصفر أهداف زيون الشطي وليد ذويب وهيثم ضو هو الانتصار الثاني في الدورة للمنتخب بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 3 أهداف لصفر وهزيمة في المباراة الفارطة ضد السعودية 3-1. المنتخب الأولمبي يواجه كولومبيا في الجولة الرابعة يوم 10 جوان. المقابلات الودية الدولية والتحضيرات للمونديال تتواصل. البرازيل فازت على مصر 2-1 فنزويلا خسر ضد تنزانيا 2-1 أمريكا تخسر ضد ألمانيا 2-1 الأرجنتين فازت على الهندوراس 2-0 عمان فازت على الموزمبيق 4-1 الدنمارك فازت على أوكرانيا 2-0 كيف باش نحكيو على مباراة الدنمارك وأوكرانيا والمباراة توقفت في دقيقة 65 بعد سقوط اللاعب إريكسون بصورة مفاجئة بمفرده وهي نفس اللقطة قبل 5 سنوات بعد تعرضه النوبة قلبية على أرض الملعب في مباراة الدنمارك وفنلندا. البارح تم إسعاف اللاعب وبالتشاور مع الحكم تم إيقاف المباراة ونقله للمستشفى وحسب الاتحاد الدنماركي لكرة القدم حالته صحية لباس وتجاوز مرحلة الخطر. نواصل مع المقابلات الودية والاستعداد للمونديال. المغرب تعادلت مع النرويج 1-0 اليونان خسرت ضد إيطاليا 2-0 كرواتيا فازت على سلوفينيا 2-1 وكولومبيا ربحت الأردن 2-1. في كرة المضرب الألماني زفريف توج بأول ألقاب البارح في دورة رولون جاروس بعد فوزه على الإيطالي كوبلي المصنف 14 عالميا 3-2 في مباراة استغرقت 4 ساعات و19 دقيقة باش يتحصل على جائزة مالية قيمتها 10 مليارات.

0: على FM TV.
1: نواصل في تقديم مجموعات المونديال 2026، واليوم نوصل للمجموعة الخامسة، فيها ألمانيا، كوراساو، الكوت ديفوار والإكوادور. ألمانيا التاريخ، المجد، التتويج، تأهلت للمونديال للمرة 21 في تاريخها والمرة 19 على التوالي. في رصيد ألمانيا 4 كؤوس عالم: 1954، 1974، 1990، 2014. المنتخب الألماني يملك الرقم القياسي في عدد المرات بلوغ ربع نهائي المونديال في 8 مناسبات، لكنه انسحب وفشل في تخطي المجموعات في مونديال 2018 والمونديال الفارط في قطر 2022. نيجلزمان مدرب المنتخب الألماني هو أصغر مدرب في تاريخ ألمانيا، 38 سنة في الإجمال. المنتخب الألماني لعب 112 مباراة في كأس العالم، فاز في 68 مباراة، تعادل في 21 مباراة وخسر 23 مباراة. قوة هجومية رهيبة للمنتخب الألماني، سجل 232 هدف في 112 مباراة وقبلت شباكه 130 هدف. نحكي على أسطورة المنتخب الألماني لوثر ماتيوز، رقم قياسي في عدد المقابلات في كأس العالم، في رصيده 25 مباراة وشارك في 5 نسخ: 1982، 1986، 1990، 1994، 1998، إضافة للهدف التاريخي للماكينات الألمانية كلوزا 16 هدف، وهو زاد الهدف التاريخي الكأس العالم. تبقى مباراة البرازيل في البال، فوز ألمانيا 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014 على أرض البرازيل، وكذلك يملك المنتخب الألماني أعرض نتيجة في تاريخ المونديال والفوز على السعودية 8-0 في نسخة 2002 وأولى مقابلته يوم 14 جوان ضد كوراساو. المنتخب الثاني في المجموعة الخامسة منتخب كوراساو. كوراساو أصغر دولة تقع في جنوب البحر الكاريبي على بعد 65 كيلومتر من فنزويلا، مساحتها 444 كيلومتر مربع وعدد سكانها 150 ألف ساكن. لأول مرة في تاريخها تتأهل للمونديال، هو باش نعرفوا علاش تأهلت للمونديال بالرغم من صغر مساحتها وعدد السكان القليل، لأنه منتخب المكسيك وأمريكا وكندا ما لعبوش التصفيات، لقات الطريق مفتوح أمامها وتأهلت للمونديال. كذلك بفضل مدربها الهولندي دي أوتفكات البالغ من عمر 79 سنة، تقريبا 80 عام، باش يشرف على المنتخب هذا في المونديال. مواجهة صعبة جدا في أولى مقابلات المونديال ضد العملاق الألماني يوم 14 جوان. المنتخب الثالث هو الكوت ديفوار، اللي يعود للمونديال بعد غياب تواصل 12 سنة، وهي المشاركة الرابعة في تاريخه بعد مونديال 2006، 2010، 2014. في رصيده 9 مقابلات، 3 انتصارات، تعادل وحيد، 5 هزائم، سجل 13 هدف، ودفاعه قبل 14 هدف.

المونديال للمرة الخامسة والثانية على التوالي، وأنهى تصفيات المونديال في المرتبة الثانية خلف الأرجنتين بطل العالم. أظهر إمكانيات كبيرة جدا في التصفيات، يملك جيل جديد من اللاعبين الموجودين في الملاعب الأوروبية، خاصة نعول على اللاعبين اللي احترفوا خارج أمريكا الجنوبية. أفضل إنجاز تأهله للدور 16 في مونديال 2006، وفي المجموع لعب 13 مباراة، فاز في 5، تعادل في 2 مقابلات، خسر 6 مقابلات، سجل 14 هدف وقبل 14 هدف. أكبر فوز للإكوادور في كأس العالم كان في مونديال 2006 بعد الانتصار على كوستاريكا 3-0، أولى المقابلات يوم 14 جوان ضد الكوت ديفوار.

0: الحاجة على FM TV.
1: وليد الجزيري كان في تقديم اخر الاخبار الرياضيه. اكيد في كل موعدنا الرياضيه باش نعيشوا معاكم ونواكبوا كاس العالم 2026.
0: سيتي جوهره سبور، جوهره سبور avec l'équipe sport pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag جوهره FM sur Instagram. Hashtag جوهره FM.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
4: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صبح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. الموجات الإيجابية والله موجودة من عند السوبر كوندكتور دو جاتا سيرونس، ولكن فما أرقام تفجعني ما نجموش نسكتوا عليها، ولازمنا نوصلوها حتى لو كان في الصباح، وتعاود وتكرر وتوصل، وإن شاء الله البعض منا يفيق على روحه ويفهم لوين وصلنا. وصلنا لأشياء خطيرة جدا ما عادش نجمو نسكتوا عليها ولا نتحملوها. 2500 حادث مرور منذ بداية 2026، معناها في الخمسة شهور الأولانيين متاع العام عملنا 2500 حادث مرور. إش خلفونا؟ خلفونا 520 قتيلا بمعدل 104 تقريبا، هكا 104 وفاة في الشهر. سيكواسا؟ ما هذا؟ شنو هذا؟ لا، وزد على ذلك وأكثر من 2400 جريح في الخمسة شهور الأولانيين نتحدث. منيش عارف وين ماشيين؟ هل فايقين على رواحنا لحرب ما تخلفش العدد هذا متاع موتة نجم وجرحة 520 قتيلا وأكثر من 2400 جريح؟ أنا أقول الحمد لله، درس ناخذ فيه يوميا من اللي زاس يريد وقات أسيرونس، اللي راه النجم رانا النجم ونتفداو الحوادث هذه، والنجم ما نعملوا حتى حادث. وعدينا أشخاص وصلت ل 54 سنة 54 سنة ما تثبت في حتى حادث، واليوم زاد باش نعدي ونأكدوا راهو فما ناس تعرف تسوق وتستحفظ على روحها وعلى اللي راكبين معها وعلى كل مستعملي الطريق. وكان كل واحد منا يقوم بهذا تو يفاول الحوادث متاع المرور من الطرقات متاعنا. هنا ماشيين مع بعضنا لي لا سوبر كوندكتريس دو جور اللي هي نهلة بوغني معانا في لي سوبر كوندكتور دو جات اسيورانس.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: نهلة صباح الورد، مرحبا بك.
3: الو صباح النور
1: لله، منورتنا ومشرفتنا نهلة بوغني. يا نهلة، انت من سوسة؟
3: اي.
1: وين في سوسة؟
3: لا من تونس، انا مش من سوسة.
1: من سوسة؟ من تونس؟
3: اي، اما الاسيغانس بتاعي في سوسة. اي اسيغي في سوسة مع جارة سوسة، مع مدموزيل راني غطل
1: رانا غرسلي. انت اسيغي معها سوسة جوهرة. علاش من تونس مشيت عملت الاسيغانس غادي؟
3: والله نصحوني واحد مودي ما يحب الحاجة الباهية سألت نصحوني
1: نصحوك قالوا لك عند رنا غرسلي جوهرة سوسة، وكيف مشيت لقيت اللي قالوا لك عليه والحمد لله، وهذاك علاش لقيت معه
3: اللي حبيت عليه
1: واكثر باه. نحب نسلك سؤال آخر. المرحوم الله يرحمه وينعمه سي محمد بوغنيم يقرب لك؟ صحافي رياضي
3: ولد عم بابا.
1: ولد عمك لله، مرحبا بيك
3: وبيك،
1: تحياتنا ليك. ومن عائلة كبيرة، عائلة رياضية، وعائلة سيد أحمد بوغنيم فيها، سي الهادي بوغنيم زادة. فنحيوك وشرف لينا بشكون معانا اليوم. اخترتك القرعة انت نهلة من لي ميور كونديكتور متاع جات أسيرونس متاع اليوم، كما قلنا لجونس متاع رانا غرسلي جوهرة سوسة. به قديش عندك من اللي ماخذ البرمي؟
3: البرمي ما خذته عندي برشا برمي ما خذته.
1: قديش
3: والله بالضبط؟ قديش؟
1: 10 20 30 40
3: 20 اي هكاك 20
1: سنه. فما ال 20 سنه باهي. قديش عندك انت اسوري مع رانا غرسلي اجونس جوهرة سوسة جات اسورونس؟
3: عندي 8 سنين مع
1: 8 سنين. قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث انت؟
3: وثمان
1: بوندون ملي خذيت برمي جامي. اللهم صل على النبي وتبارك الله يا نهله بوغني، ان شاء الله ديما هكا. شنو هو السر؟ اعطينا السر.
3: قولوا لي شنو هو السر. واحد انا عندي، احنا عندنا هي ديما تقولها لي ماما، عليها ديما حط العباد دي في الكيس الكل حتى حد ما يعرف يسوق.
1: باه
3: معناها ايه؟ معناها ديما احتاط من اي حد.
1: واضح. والسرعة
3: والسرعة بيسير السرعة هي تسبب في الإزاز واحد في الإزاكسيدون مي الحمد لله يا ربي واحد واحد يسوق يسوق كم يدفو ما علش علش يتسبب في في حوادث
1: تتحرك برشا أنت بالسيارة؟
3: لا مش برشا مش برشا أما فوسط البلاد فوسط البلاد ما كعرف تقام فوسط البلاد أصلا تقال برا
1: صيب صيب صيب بيه نهلا نحب تعليقك وقت اللي تعطينا المرصد الوطني لسلامة المرور يعطينا 2500 حادث مرور منذ بداية 2026 خلفونا 520 برشا. قتيلا وأكثر من 2400 جريح
3: برشا برشا برشا عدد مهول مهول مهول عدد برشا برشا كبير هيك
1: يظل يزمنا نعملوا كيما حضرتك نعملوا كيما نهلة ونستحفظ على روحنا نهلة بوغنيم اللي من اللي خذت البرمي إلى حد اليوم ما تثبت هي في حتى حادث والحمد لله إن شاء الله 100 سنة أخرين وهكا دائما وأبدا يا نهلة نهلة فما كادو قالوا لك عليه ولا لا أي
3: قالوا لي عليه
1: أي قالوا لي شنو
3: أي قالوا لي عليه
1: أي شنو تعرفوا شنو كيف قالوا لك فما كادو
3: قالوا لي ربحت 500 دينار كاربيرون
1: شكون اللي قال لك
3: شكون اللي قال لي اللي قال لي مولات لاجونس خلت لي ما تكلم لي كليون تاعها
1: يعطيها صح أنا مخليني سوربريز يعطيها صح ميسج للا حبينا نعملوها سوربريز فقط للناس اللي شاركوا معنا فيعطيها صح رنا غرسلي فرحت لك أنك تحصلت على الكارت أجيليس اللي فيها 500 دينار إيسونس من عجيل إنرجي تهديها لك الكارت تاسورونس وتقول لك برافو بالبي ماجيسكول واصل هك نجم زادة مرة أخرى لك تربح كيف تبقى دائما وأبدا ما تسبب في حتى حادث شكرا لك نهلا بوغنيم شكرا ميرسي بوكو وانتم اللي تسمعوا فينا انتم زادة راهو تنجموا نتصلوا بكم ونقولوا لكم راكم ربحتوا معنا في الفقرة هذية لي 500 دينار إيسونس في الكارتا جيليس من كارتا متاع عجيل إنرجي اللي هي مهدات من جاتا سيرونس تقول لي كيفاش انت أسوري في جاتا سيرونس وعندك 5 سنوات متسببت في حتى حادث نجم تستناني راني نكلمك ونقول لك تفضل هذا الكادو متاعكم وإن شاء الله الناس الكل نستحفظ على رواحنا وما نسبوا في حتى حادث وكيك راهو نقصوا برشا كلزم نحيو حوادث المرور وخاصة الاختيار يلا طريق سلامة لكل مستعملي الطريق وفي المرافقة لكم وتتمنى لكم طريق الخير والبركة والخمير مش طريق الحوادث جاتا سيرونس فوتر بارتنير دو سيكوريتي

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله بالنجاح لبناتنا وأبنائنا من التلميذات والتلاميذ اللي عديوا في البكالوريا واللي بعد الباك مباشرة مش يبدأوا يقول لك هيا خلينا نمشيو البحر ونمشيو عومة وتفرهيدة في أوتيل، والبو يقول له مازالت كيف صرفت على ليزيتود والريفيزيون وبالكشي غالية برشا. لا، الوتلة برخ السوم في تونس عن برا أفواياج. قولوا لي كيفاش تنفسر لكم شنية السر في هذا، كيفاش يعطيو بأرخص سوم في تونس براءة فواياج؟ تحب على رحلات مثلا جربة، موجودة رحلة في انتظارك الجربة بثلاثة أيام، أي وموجودة الرحلات على كوكو بيتش وعلى كل بلايس هذوكم متاع غار الملح ومتاع كل البحورات الرائعة متاع بنزرت. وقتاش وكيفاش؟ أبقاوا معايا نعطيكم كل التفاصيل وتربحوا لي بون بلون دو جور اليوم مع برا افواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيده. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا السوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: يقولوا لي شو معناها انا كلمت اوتيل وصلت على البريا فيشي باش نعدي ثلاثة ليالي، وبعد شفت على السيت نتاع براءة فواياج www.baraavoyage.com نلقى السوم ارخص، عند براءة السوم أرخص من الوتيل هو بيدو اللي أنا ماشيله نفس الحاجة اللي طلبتها. معناها سهلة برش، ما فيهاش قال لاخر سحر. ليزاجونس دو فواياج يشريوا بالجرو من عند الوتلة ويتعاملوا مع الوتلة فيعطيوهم مارج بينيفيسير، يعطيوهم هامش متاع ربح. الهامش متاع ربح فما شكون يقول لك ناخذه كامل، فما شكون ينقص منه ويعطي الكليون متاعه، فما اللي يقسم قد قد قل لك هو 10% 5% لي أنا كأجونس و 5% نعطيها للكليون تاعي، وفما اللي يعطي لي 3 كار 3 أرباع كل هامش متاع الربح يعطيه للكليون تاعه حتى يكون فرحان. يقول لك نصور شوية ونخدم مع برشا كليونات فرحانين. القاعدة هذه هي عملتها برا، تتنازل على جزء كبير من هامش الربح متاعها لفائدة الحريف متاعها، ثم كالعادة كالثقة والاكومبانيمون المرافقة وما يتهنى عليك لما تسكن وتعدي الفاكونس متاعك وتروح وانت فرحان وتقول الله يرحم والديكم على الخدمة اللي قدمتوها، يا أحسن إكيب بروفيسيونيل شفتها من خلال تجربتي مع هالرحلات وإلا هالإقامة في النزل. إذن هذه الأولانية نتهنوا عليها، والليستة راهي طويلة وعريضة. أخلت برك توا قبل ما تتعبى النزل وما عادش تنقاو بيوت، أخلت باش تلقى لا سيليكسيون اللي تحب عليها انت والحاجه اللي تحب عليها. ثم في السوم راهو ارخص سوم في تونس عند براءة فواياج، باعتبار كما قلت لكم تتقاسم معكم هامش الربح حتى تعديو فاكونس ولا في الاحلام. ولا في الاحلام ايضا انك باش تمشي الجربه الوقت لما اتفقنا فيها جربة وسيرة هي على ذمتك نهار 10 و11 و12 تخلط. مازلت بعض الأماكن خاصة أنه الرحلة هذه باش تنطلق من تونس بعد الحمامات وبعد سوسة، وإحنا ماشي الرحلة شنو اللي فيها تقول لي باش نمشي والجربة؟ جربة 3 أيام باش نهزوكم ساعة عندكم جيد توريستيك معكم وبش يزوكم للبلايس المزيانة المعروفة بها جزيرة الأحلام جربة، كما متحف جلالة، جزيرة الرمل، حديقة التماسيح وغيرها من البلايس الرائعة اللي تقريبا اللي ماشي الجربة يزمو يعرفها ويتمتع بجمال طبيعتها وبأجوائها الرائعة للغاية. بالطبيعة اللي قام بشكون في أوتيل مزيان برشا مع فطور صباح، رحلة ممتعة باش برشا باش ما تفلتوهاش هالفرصة هذية، خاصة كيف يبدا السوم ب 419 دينار ثلاثة ايام بالتمام والكمال، وخاصة كيف تبدا الرحلة من تنظيم برا فواياج، الكار جديدة كليماتيزي، قلت الجيد توريستيك موجود على ذمتكم. هذيك علاش نقول لكم الظروف الكل متوفرة، ما عليك كان تدخل للسيت www.baravoyage.com وإلا تتصل بالأرقام الهاتفية اللي هي 70 50 50 0 20 70 82 5 50 0 20 81 82 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 الثقه اللي نتوما عطيتوها فيها وراهي فوتر بارتنير دو كونفيونس كوم توجور براء فواياج مع لي ممبر دو فامي نتاعها اللي هما الحرفاء نتاع براء فواياج اللي قاعدين يكبروا في الخمس سنوات او ست سنوات هذوما يضعفوا كل عام ويل سون ساتيسفي باتم معنى الكلمه. فميرسي للكيب بروفيسيونيل الرائعه لي براء فواياج.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة. مع ميكروجوهرة وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كلم ميكروجوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100
3: وإلا
4: 76 24 3000.
3: جوهرة
4: أفن بابا يكمل واي جون باتو. الفواياج مع جيم في منو سفر ومنو رحلة في البحر، هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي.
5: Profitez dès maintenant de réduction jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
7: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة وإحنا نبنيوا المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
8: ألو عزيزتي علقت ونرجع لك.
9: لحظة ما تعلقت
8: علي هكا قهوتي الكل شربت هيلي.
9: شكون يشرب لك قهوة؟
8: إيه وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
9: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري.
8: عليها ببني الكل بالقرصان بتاعك.
9: أفرس فيك
8: زيد. وين هي اللونز؟
9: ألو
8: الو يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
9: هاني جاية تنوريك فيها.
8: لا لا ما غير ما تجي سي بون قتلتها.
9: قتلتها
8: عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
9: ترى تحكي على ناموسة
8: لونز تنسيك السوفرانس.
5: برودوي LTH.
0: صيف السنه كالعاده رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثه جمعات كهو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان. تلقاونا في جو ماي كود ساهل السوسه ولا كلمونا على 39 143 900. اكثر معلومات
10: الصيف على الابواب وجونا بالبرموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير. لكن لما العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برموات.
11: مونوبري ديما معك.
12: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
13: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج
3: جوهرة
14: أف أم. بوبليسيتي
15: رسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. صباح الورد مع حاتم.

0: ميتيو على جوهر اف ام.
1: صباح الورد وان شاء الله بدايه اسبوع موافقه للجميع وان شاء الله حظ سعيد لبناتنا وابنائنا من تلاميذ البكالوريا في اليوم الرابع او الشوط الثاني اللي انطلق في يومه الاول اليوم. هات نشوفوا طقس اليوم كيف باش يكون، خاصه يتزامن كما قلنا مع العوده لامتحانات البكالوريا. طقس الاثنين 8 جوان 2026، طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق فتدريجيا كثيفه السحب بالمناطق الغربية ومحليا الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد. وتنشوفوا الأمطار وين موجودة على الخريطة بعد قليل. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بحرنا بالتالي بش يكون مضطرب بخليج جابس ومتموج ببقية السواحل، والحرارة اليوم في انخفاض طفيف حيث باش تتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة ببقية المناطق، كما توصل إلى حدود 38 درجة بأقصى الجنوب. الخريطة تعطينا في الفترة الصباحية أهم حاجة نشيروا لها هي هذه الأمطار اللي موجودة، سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة على بنزرت في الفترة الصباحية هي وباجة، وأيضا جندوبة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، نفس الشيء في الكيف وسليانة، وأيضا في القصرين سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في الفترة الصباحية. بقية الولايات تعرف طقس مغيم جزئيا لا غير. بعد الظهر شنو اللي عندنا؟ بعد الظهر عندنا الأمطار هذه راهي باش تتواصل وباش تمشي حتى للجنوب، باش تبقى الأمطار على باجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، جندوبة نفس الشيء خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، أيضا أمطار متوسطة في القصرين وكذلك في سليانة، وفي قبلي سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم في تطاوين سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، وتوصل البرج الخضراء سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. هذا في فترة بعد الظهر، ودرجات حرارة تتراوح بين 27 درجة في نابل، 28 في سوسة بعد الظهر، المسير 28 29 في المهدية هي وتونس الكبرى، 30 في بنزرت و33 في صفاقس، ووصولا إلى 35 في كل من توزر وقبلي، و39 توصل لهم في برج الخضرة الحرارة. هل أمطار تتواصل ليلا؟ لا، ما فهمش أمطار في الليل، وفما سحب قليلة ودرجات حرارة مستحبة هذه الليلة الفاصلة بين اليوم وغدوة الثلاثاء، تتراوح بين 23 و22 درجة هي في نابل صراحة أقل الدرجات، و23 في الكيف، وصولا إلى 30 درجة في توزر و32 درجة في برج الخضراء. هكا نكونوا قدمنا لكم فكرة على تطور الحالة الجوية بالنسبة إلى هذا اليوم الاثنين 8 جوان 2026، اللي العلامة البارزة نذكر بها فما الأمطار منذ الصباح وخاصة في المناطق الشمال الغربي والشمال أمطار ضعيفة، ولكن في المساء وخاصة بعد الظهر راهي تولي متوسطة هذه الأمطار ومصحوبة ببرد وبخلايا رعدية محلية.

0: تلفزيون سبيسيال وكريديها سبيسيال ومن غير تسبقه بحياتي راس الشركة بتاعي عاملة كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى إذا تفش قاعد تستنى وبارك الله من الشركة بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
1: زوما
0: ايه ماذا مش هكا يا حمادية
2: بالكريدي كونفونسيونين تاع ام جي تعمر الدار بفار سبيسيال
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
4: احنا نحبوا نعمروا الدار بالافار سبيسيال اللي قال عليه كمال التويتي هذاك على استدعينا لكم في الاستوديو سي فرحات لشهب من لا ديريكسيون دو ام جي اللي باش تحكي لنا على تعمير الدار هكا بكريدي
5: بكريدي كونفنسيوني كونفنسيوني هي اولا نقول صباح الخير للمستمعين نتاع نتاع جوهر اف ام والمستمعات فهمت التتقسيط عبر اتفاقيه هو انك تتسوق باريحيه وتدفع ب ب معنا بتقسيط
4: شو معنى كونفنسيوني انا باش نعمل كونفنسيون معك انت مع ام جي
5: كونفنسيوني هي الشركات الشركات العموميه والشركات الخاصه تتعاقد مع المجازان جنرال
4: المؤسسات الكل
5: مؤسسات الكل هي شركات الدوليه
4: تعاونيات
5: جمعيات الكل
4: نعملوا لي كونفنسيون هادو
5: تجيو نعملوا معاهم كونفنسيون مع المجازان جنرال بطريقه ان البيرسونيل نتاعهم لي زومبلوي الموظفين من اقل درجه لاعلى درجه يقضيو من مجازان بالتقسيط المريح
4: يا أخي جديد عليكم الحكاية هذه وعلينا ولا
5: لا لا لا هذه من عام 1987 هذه ماد أن مجازان جنرال هذه تخلق صنعت البرودوية هذه برودوية مجازان جنرال بديت من عام 87 بدينا نطوروا فيه حتى تولينا عاملين كونفنسيون مع أغلب الشركات العمومية وشركات خاصة جروبات كبار مؤسسات وزارات
4: نحب نسل النومبر دو كونفونسيون سيني الى حدود اليوم 10 20 30 40
5: اكثر من 100 برشا وزارات
4: كيفاش نعمل انا صاحب شركه وعندي 100 خدام ولا 50 خدام نحبوا يتمتعوا بالكريدي كونفونسيوني كيفاش نعمل
5: تتصلوا بينا نحن كمجازان الاداره العامه مجازان جنرال ونعملوا اتفاقيه بطريقه ان الموظفين نتاع المؤسسه هذيك ولا الوزاره يمشيوا المجازان ولا الباتام يقضيوا من عندها على 18
4: شهر. يمشيوا باتام الزوز مع بعضهم؟
5: باتام ومجازان هما كيف كيف راهو فما برشا قاعد فما برشا.
4: لا الكريدي كونفونسيوني هما الزوز نعرف زوز كيف فرد اداره.
5: فرد اداره وفرد فرد وحده فرد شركه.
4: لكن الكريدي كونفونسيوني يشمل
5: كي تعمل كونفونسيون مع الباتام عباره عن كونفونسيون مع مجازان جنرال والعكس بالعكس مع بعضهم هما نعملوهم تولي انت ديما اي شركه اي وزاره تتمتع بالامتيازات هذه على كلمة تراب جمهورية
4: هكا فار لأنه الإلكترونيك يدل أكثر شوية في باتام هكا ولا لا
5: بالطبيعة لا حتى في المجازان عندنا زاد
4: عندكم لكن أكثر شوية اختصاص
5: باتام لكن عندنا حتى المجازان جيران عندنا برشا مجازانات عندهم الإلكترو عندهم الواحد وفهمت ونجموا يجيبوا راه حتى كي تلقى حاجة في الباتام ويشوفها في المجازان ينجم يجيبها والعكس بالعكس
4: نحب نسلك على حاجة مهمة جدا سي فرحات لشهر شنو اللي نجم نشري وكيفاش يا سيدي الكونفونسيون معموله مع ادارتي انا باش نجي نشري
5: فما اجهزه الكترونيه تجهيزات كهرومنزليه اثاث مطبخ نتاع المطابخ درجات ناريه ترونتينات نتاع الصغار هذوما تو اللي ياخذوا فيهم تو موجودين الهوائيه والكهربائيه الزوز فهمت كاو هذوما هما فوق عندنا شويه اثاث زاده
4: الاثاث
5: اثاث ينجموا يقضيوا عند فما
4: اثاث هذوما نجم زاده نعمل تنويشه في اللحم والدجاج
5: كان الالكترو شويه مابل نتاع جردان نتاع واحد نتاع ترونتينات هذوما تو
4: فريجيدير تلفزه اللي حبان ادري شنو
5: تلفزه كل شيء تلفزه
4: قداش يوصل الكريدي هذا من الى
5: من 3 الى 18 من 18 تقسيط معناها 18 شهر
4: 18 شهر
5: 18 شهر
4: من 3 شهور
5: 18 شهر
4: والفلوس قداش نجم نوصل
5: 3 ملايين لكن تنجم حسب الكارون بورسون تنجم الحاجه الفافوري اللي موجوده في المجازات تنجم تقضي مره اخرى
4: انتم تخموا زاده في تطبيق القانون لانه الشهريه يلزم تبقى فيها 60% ل 40%
5: خاطر هو الشريك اللي صح لنا هو الضامن راهو في الضامن خاطر هي
4: الشركه
5: هي الضامنه في البيرسونيل نتاعها
4: معناها انا
5: ولا لاميكال ولا الجمعيه
4: لاميكال
5: ولا جم
1: ولا التعاونية
5: ولا التعاونية تعاونية فما عنا تعاونيات كبار في تونس يتعاملوا معنا ذوكم هما الضامنين في الـ في الـ في البرسونال اللي يقضي
1: ودادية والتعاونية والشركة هي بيدها هي تصحح وهي الضامنة
5: هي الضامنة في الـ في الـ في الخلاص فهمت نتاع السيدة ذاك نتاع الموظف ونتاع الحريف معناها
1: نجم نشري ريت عندكم ترونتينات وريت عندكم جي اس التليفونات والموتورات النجم نشريها
5: بالطبيعة نجم ترونتينات سورتو الصغار قاعدين عليهم خاصة توا انت فما نجاح نتاع الباك ونجاح نتاع سيزيام ونوفيام مطلوبة ياسر فهمت
1: باهي لا ديسبونيبيليتي موجوده
5: موجوده في كامل تراب الجمهوريه موجوده في عندنا موجودين بالكدا فهمت موجود
1: هل صحيح انه من اقصى الشمال لاقصى الجنوب
5: من اقصى الشمال
1: نجم نشارك ونجم توصل لي في وقتها معناها باعتبار انتم عندكم ريزوم تاع لي ماغازان
5: عندنا ريزو نجم حتى نعطيك اكزامبل مثل يبدا واحد عنده امه في مدنين هو يخدم في تونس في وزاره من الوزارات امه كلمته قالت له راهو عندي فريجيدير نتاعي راهو ما تخدمش ولا واحد ينجم يعمل دوموند من تونس نكلموا مجازان مدنين تعملوا الفريزون غاديك في اقرب وقت عندنا السرعه نحن
1: برافو عليكم هذه خرق العاده
5: عندنا السرعه هذه موجوده ما تلقاها كان في المجازان جنرال
1: نفس الحوايج تخلصوا على
5: الفريزون جراتوي الفريزون جراتوي هذيك زاد حاجه
1: من نقاط الجمهوريه
5: نقاط هذه من الامتيازات تاع المجازان جنرال انك الفريزون جراتوي
1: عاود لي وحيده اخويا فرحان في اي نقطه من نقاط الجمهوريه ان نخدم في تونس ونقضي قضيه كامله لحد في توزر يا سيدي
5: لا لا هذيك فما حدود معينه ما قلت لك تصير دي زيكسيبسيون انك مثلا عندك امك ولا حاجه باش نبعثوها لك تصير مثلا تعمل دوموند من تونس باش نجم تزم ديسبونيبل في ماغازان توزر تصير غاديك
1: سلموها لها غاديك
5: سلموها لها غاديك للسرعه عندنا السرعه والنجاعه عندنا البري باهي فهمت
1: البري نلقاو البري
5: البري جودة جودة عندنا جودة وعندنا
1: كاليتي
5: كارابور كاليتي توب راه ماغازان توب باتا
1: لهنا انا الكريدي الاولاني اللي خذيته 3000 دينار ما قلنا يوسف هكا ولا لا والتقسيط على قداش من شهر لهنا
5: حتى ال 18 شهر
1: حتى ال 18
5: شهر في شي
1: انا ال 40% مازالوا عندي نجم ناخذ كريدي اخر ب 3000 دينار ونزيد نشري حاجة اخرى
5: المهم يعمر دوموند اللي هي سهلة برشا يمشي في لحظة أسهل قرض استهلاكي في تونس هو عند المجازان جنرال وباتا
1: كيفاش أسهل قرض استهلاكي؟
5: أسهل قرض إنك بسهولة كبيرة برشا معناها تمشي المجازان تعمل دوفي ودوموند تمشي تهزوا الإدارة نتاعك صحح لك كل سوفيت صحح لك اللي نحن عاملين معها كونفونسيون بالطبيعة الإدارة ولا المؤسسة العمومية نحن عاملين معها كونفونسيون تمشي تهز أنت تهز ترو كوبي الكوبي بعد الوحدة تهزها ترشحها للاداره مصحه للمجازان مصحه تاخذ السلعه نتاعك في وقتها فهمت كسوا تليفون كسوا ترونتينات
1: انا هاي موظف لهنا في جوهر جوهره كونفونسيوني مع ام جي
5: متعاقده معنا
1: ناخذ دوموند من عندكم انتم نعمرها نعطيها لادارتي
5: ادارتك تهزها لل
1: صححها ادارتي ناخذ تروا كوبي منهم ونجي نصب
5: تهز كوبي بركة تجيبها للإدارة نتاعك تاخذ
1: في وقتها
5: في وقتها في وقتها في وقتها هذيك هي السرعة نتاع المجازان جنرال هذه البرودوي نتاعنا السرعة والنجاعة
1: اللي تحكي لي فيه نجم في ساعة من زمان نقد أموري دخلت لإدارتي صحت لإدارتي في ساعة من زمان رجعت المجازان كذا شريت اللي نحب عليها أنا
5: صحيت هذيك هي احنا فعلنا السرعة هذيك اسرع واحد اسرع عندنا السرعه وعندنا نجاعه ديريكت خاطر هو باش يمشي غاديكا باش يتقصلوا في عند السيد هذاك في الشهريه نتاعو دو فاسون بعد نحن ضمننا انه خاطر هو ديما الشريك الاخر هو الضامن في الخلاص
1: الموظفين هنا باش يفرحوا برشا الكادوات نتاع الباك كادوات عيد الميلاد الاوسي اللي داخلين على نجم يعمل اي باك اكي اللي داخل على زهاز وعرس ولا يمات
5: كل شيء موجود في الباتام وكل شيء موجود في مكاسن جيرا ونجم يشري برياحية معناها فهمت
1: امون سي فرحات لا شاب خذني على قد مخي مره اخرى الاوراق كهو هذا مو كهو
5: اي اوراق اقل
1: كهو
5: كهو
1: صديق امي وبابا لا
5: لا لا لا ما غير
1: صديق ورقه السكنه وشات العمل وسابق عدليه لا البتروار بدو مثل واحد شيء
5: كونفونسيوني يسوفي نعرفوا الكليون ذاك كونفونسيوني معنا يثبت اللي هو كونفونسيوني معنا يعمل دوموند نتاعه تصح ياخذ في اقرب وقت الوحده نتاعه
1: هل بدات العمليه ولا مازال
5: بكل ضمان بكل عمليه شنو
1: من توا انا نحب نمشي الغادي توا سمعتك يا خويا ونحب نمشي نتمتع بالكونفونسيون هذيا وبالكريدي اللي يوصل ل 3000 دينار.
5: تكون المؤسسه نتاعك ولا الشركه نتاعك متعاقده معنا بل تتعاقد معنا قبل المؤسسه نتاعك معناها تجي نعملوا نيغوسياسيون في معاهم ومن وقت من تصير تصحى سيناتور نتاع الكونفونسيون ينجم الكليون يقضي في اقرب وقت
1: المؤسسه نتاعي هل انتم تتصلوا بها هي تتصل بكم كيفاش العمليه؟
5: والله تتصل بنا هي وساعات نتصلوا نحن بالشركات زاد
1: تتحولوا لهم زاد على عين
5: نتحولوا لهم كي تصير عندنا اداره تتحول لهم غاديك مكلفين يمشيوا يتصلوا فهمت
1: سي بيان سيدي برافو عليكم حويجه ممتازه للغايه عاش كان عندك اضافه
5: تفضل عندي والله شنو ما عنديش اضافه نحن باش الاضافه الوحيده مرحبا بالشركات اللي يحبوا يجوا يتعاقدوا معنا بالتعاونيات الواحد حبيت نعرفش
1: تعاونيات وداديات شركات مؤسسات شركات راهو خاصه سمي تاتي كي
5: نجم نقول شركات متعاقدين
1: معنا البعض منهم خاصه
5: بعض منهم عندنا لاميكال نتاع ستيغ عندنا نتاع الامن وداديه تعاونيه الامن عندنا في القطاعات الكل
1: تعاونيه الاذاعه والتلفزه هذولي نعرفها معكم
5: هذه في اخر في اللمسات الاخيره في اللمسات الاخيره في السيناتور نتاعها وعندنا زاد في القطاع نتاع البنكي قطاع عندنا البيهاش عندنا في لاسيرونس عندنا اللويد عندنا لالامو لاكتاما عندنا في القطاعات في شركات النقل عندنا برا وبحرا وجوا عندنا توليسير نوفيرير هادلينغ معناها هذايا واحد عندنا شركات النقل نتاع لاسنتري نتاع جيبس عندنا حتى داخل الجمهوريه
1: كل المؤسسات ايتاتيك سمي ايتاتيك
5: والديوان ديوان التجاره الكل هذوما كونفونسيوني هذوما كونفونسيوني معنا هذوما تو
1: اللي مش كونفونسيوني نجموا يخلطوا
5: مرحبا بهم كيما ديوان الحبوب مرحبا بالشركات الجديده يتصلوا بينا ونحن باش نكونوا زاده في
1: نحب نشكر سي فرحات الاشهب من لا ديريكسيون دو ام جي تفضل
5: عندك حاجه بالله عندي حاجه اخرى زاد راهو عندنا امتياز احنا في الماجازان جينيرال في السعر التفاضلي
1: بمعنى
5: كي نعملوا بروموسيون كي نعملوا بروموسيون لي بري نتاعنا يقعد هذاك هو نتاع البروموسيون تو في شركات الاخرى المنافسه
1: يقول لك لا
5: يزمك
1: كيفاش تعمل كونفونسيون ولا كريدي تاخذوها بالسوم ريال مش اللي عملنا فيه 10% ولا 15%
5: نحن فيه بروموسيون يقعد فيه هذاك بروموسيون بالسوم هذاك نتاع البروموسيون هذاك
1: اكسترودينير ميرسي بوكو سي فرحات لاشب عن ام جي باش ترافقنا مع الامتداد الاسبوع وايضا باش نهديو لكم دي كادو تبعوا العمليه معنا عندنا يوميا كادو باش تكون من اهداء ام جي بمناسبه الكريدي كونفونسيوني اللي كنا واكتشفنا اليوم معناها مبادره الاولانيه وما يدين بالضبط من 1987
5: عندنا كونفونسيون من 1987 في
1: برافو الكريدي. برافو ام جي ميرسي بوكو
5: عايشك سلام
0: تلفزيون سبيسيال وكريدي سبيسيال ومن غير تسبقة بحياتي راس الشركة بتاعي عاملة كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى انت زادة فاش قاعد تستنى وبارك كلم الشركة بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
6: زعما
0: اي ماله مش هكا يا حمادية
2: بالكريدي كونفونسيوني نتاع ام جي تعمر الدار بفار سبيسيال
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك

0: روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير، مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس، تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة، ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها، عندك معها تلفزة 43 بوس هدية، والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس، فيفي لا كوب دو موند أن غران.
2: Publicité.

0: برشا برشا مستمعين ومستمعات ومشاهدين ومشاهدات ينتظروا في الخبير الزين هذا وقتاش يبدا تطبيق، باعتبار كونه الناس تهريت بالكرا وفي الكرا يقول لك انا شهر راهو تخلى وخرج الفلوس ماشيه في التراب.
1: صحيح.
0: نهار اللي باش يقول لي مالك حاجتي بدويرتي باش نسلم في اتحاد. صحيح. وفما كونتراتو محدد باجل معين. لكن الكراء الممالك من كاري وبفلوس الكري باش يولي مالك.
1: هو هذا هو الجديد حاتم والمهم والمفيد، لانه الناس زاد باش تاخذ دار طول هكا في الظروف هذيا ولات صعيبه ياسر. لا مش حتى شويه.
0: اما كيف بالكري بسوم الكري نملكها كالدار هذيك رائعه جدا. ما هي سيونس فيكسيون، حقيقه، والحقيقه هذه اشاره الانطلاق لها راهي تعطات الاسبوع الفارق وزيرة التجهيز والإسكان أشرف على افتتاح تقريبا المشروع الأول.
1: صحيح.
0: هذاك علاش يحضر معنا في الاستوديو المدير التجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت سي عبد القادر بالحاج قاسم حول هذا الموضوع بالضبط.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي عبد القادر بالحاج قاسم، شكرا لك على تلبية الدعوة، مرحبا بك.
3: يعيشك سي حاتم، شكرا على الدعوة وتحية ليك والفريق العمل معاك ولمستمعي إذاعة جوهرة فيلم.
0: سيدي البروجي الأولاني إشارة الانطلاق تعطات.
3: صحيح.
0: وقداش يزمو من شهر باش يكون حاضر أولا، وثانيا نجمو نكريو وبالفلوس نتاع الكيرا فقط نوليو ملاكة في البروجي الأولاني اللي بشتاليه بروجيات نعرفوهم بعد وين وكيفاش ووقتاش.
3: صحيح. هو السيد وزير التجهيز والإسكان أشرف يوم 3 جوان على إعطاء إشارة الانطلاق لبداية أشغال بناء زوز إقامات. الإقامة الأولى هي إقامة نادرة تتكون من 82 شقة، والإقامة الثانية الملاصقة لها هي إقامة فاطمة تتكون من 80 شقة، أي بمجموع 162 شقة من الصنف الاجتماعي، متكونين من طابق أرضي وأربع طوابق علوية فيهم كل التجهيزات الضرورية ومجهزين بمصاعد، وباش يتم الانطلاق في أشغالهم على أن تنتهي هذه الأشغال موفى سنة 2027. الإقامات هذو
0: في مي بيشتر هكا 26 نجمو نقولوا توفى به عام ونصف تقريب. وأنا وقتها نبدأ نسلموا المفاتح
3: إن شاء الله. إن شاء الله بتبيع زوز إقامات هذو ما هما النواة الأولى في برنامج كيرا الممالك.
0: S plus قديش
3: الديار؟ ثم S plus 1 ثم S plus 2 ثم S plus 3 ولكن الأغلبية هما ديز S plus 2
0: واضح
3: كنسبة الكبيرة اللي أقل منها S plus 3 وعنا زوز شقق S plus 1
0: بيه.
3: إن شاء الله معناها التسجيل على للحصول على المساكن هذه باش يتم على منصة يتم الإعداد فيها تويكة في المركز الوطني للإحصاء، منصة باش تكون باش يتم إعدادها بعد القيام بكل التقاطعات الضرورية مع منصات أخرى اللي موجودين عند وزارات كالتلك وزارة الداخلية وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المالية باش ينجموا العباد يدخلوا على المنصة هذه. إن شاء الله باش تتم تجربتها في شهر أكتوبر 2026 على أن تكون جاهزة للخدمة موفى سنة 2026.
0: شنو الشروط اللي يلزمني أنا باش نقيد في المنصة هذه؟
3: شوف، هو المشروع سي حاتم يتم تمويله من صندوق النهوض بالمساكن الفئات الأجراء الفوبرولوس. إذا الشرط الأول يلزم يتوفر في العباد المنتفعين هو أنهم يكونوا أجراء
0: قطاع عام ولا قطاع خاص؟
3: قطاع عام، قطاع خاص وظيفة عمومية، المهم يكون أجير. اثنين يكون
0: برونتيز صغيرة يمكن البعض ما يعرفوش، راهو الأجراء هما اللي مولوا في الفوبرولوس، هما اللي مولوا، فما اقتطاع شهري من عند الأجراء لفائدة هالمشروع الرائع هذا. الصندوق هذا
3: اثنين يزم يكون ما يملكش مسكن، ثلاثة يزم يكون عنده
0: مرتي تملك،
3: لا يزم الزوز ما يملكوش،
0: الزوز ما يملكوش.
3: يزم يكون معناها عنده على الأقل أقدمية عامين في الصناديق الاجتماعية، ويكون الأجر متاعه لا يتجاوز 6 مرات سميك، يعني لا يتجاوز الأجر الخام 3,545 دينار.
0: كيف نقوله الخام؟
3: البروت.
0: البروت
3: نحكيه على البروت. أي
0: هو مرته ولا هو برد؟
3: لا هو كالشخص الدخل، اي الدخل نتاعو
0: نتاع شخص
3: ما يتجاوزش
0: الراجل
3: 6 مرات اسميك. نحن اسميك
0: مرته تخدم زاد
3: أي.
0: موظفة
3: أي.
0: تحسبوا للزوز ولا تحسبوا على واحد برك؟
3: لا نحسبوا للزوز.
0: للزوز
3: للزوز أي. أما حبيت نقول معناها سيحات مسامحني هو الدرنير مون صار تحيين في السميك ولا 591 دينار
0: به.
3: وإحنا شكون المنتفعين بالفبرولوس؟ هما اللي الأجر متاعهم ما بين واحد مرة سميك يعني 591
0: وستة
3: دينار مرات سميك
0: كما الفبرولوس
3: بالضبط بالضبط هذا
0: ليه تنجو الفبرولوس بعد
3: بطبيعة باش تكون ثم شروط أخرى للأسنات مازال يتم الإعداد لها باش نعطيو دي بونوس مثلا تبدا عنده عدد أفراد العائلة السن المترشح ربما ذوي الاحتياجات الخاصة هذوما الكل ممكن تتزاد لهم دي بونوس بعد باش يولي ثم ان سيستيم دو سكورينغ ويتم اسناد المساكن للي يستحقوها
0: اللي يستحقوها تقريبا عندنا برشا كراي ويستحقوا
3: نعم.
0: هل البروجيات هذوما باش يكونوا بالسرعة المطلوبة والمرجوة وتفتح زادة للبروموتور بريفي هذوك مقاولين الخواص ولا باش تبقى حكرا على سنين هذي تعمله؟
3: هو شوف هو البروجي كيف جاء هو السيد رئيس الجمهورية أعطى تعليمات بأنه يتم تحويل يعني وإحالة أراضي من وزارة أملاك الدولة لكل من الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية وشركة سبرولس بالدينار الرمزي يتم عليهم بناء وتشهيد الإقامات هذه في إطار كيران مملك توا إلى حد اليوم معناها البرنامج هذا راهو يخص سنيت وسبرولس
0: فقط.
3: هل سيتم توسيع القاعدة وإلا لا هذا الحق توا ما عنديش المعلومة
0: البروجي الأولاني وين ذكرني
3: في المرنقية
0: ولاية المرنقية بعد الثاني مازال ما فماش المكان ولا تعرفوا
3: لا
0: المكان
3: هو احنا توا البرنامج هو 5000 مسكن في المخطط التنمية 2026-2030
0: 5000 مسكن تونس الكبرى
3: الجمهورية التونسية احنا قاعدين نحينوا في هالبرامج هذية وفيوريا مزور بالإحالات اللي جينا من وزارة أملاك الدولة احنا طبعا عندنا 3 أراضي تمت إحالتهم للشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية أرض في المرنقية وأرض في فوشانة المغيرة وأرض في قرنبالي على أنه باش يتم بطبيعة الحال تباعا إحالة بعض الأراضي الأخرى ساعتها احنا نزيدوا نحينوا يعني 5000 مسكن هذية قابلة للتحيين كسوة بالترفيع إن شاء الله إن شاء الله نقول إحنا بالترفيع.
0: ليه؟ قديش من عام يزم يبقى يكلي وفما دفع الأولانية ولا ما فماش ولا هذا مازال من بعد يتحدد؟
3: لا هو الدفع الأولانية ما تحددش ما نتصورش كم تكون ثم دفعة أولى هو بش يدخل طول في الكراء بطبيعة ثم عقد يربطه مع الشركة عقد كراء مملك المدة القصوى للسداد هي 25 سنة
0: وفات 25 سنه ولا ملكي
3: معناها يولي ملكه تولي ساعتها نعملوا له عقد تمليك
1: يعني المونتون نتاع الكراء سامحني حاتم سعر المسكن مش تقسم على 25
3: بالضبط هو الحاجه الثانيه الباهيه في البرنامج هذايا هو انه ماهوش ان بيوت لوكراتيف ماهوش بغير ربحيه
1: وهذا اللي باش نسالك اسعارها هي نفسها
3: ثمن المسكن سي حاتم هو اللي باش يتقسم
1: اي والثمن نتاع السعر باش يكون كيما ثمن نتاع الفوبرلوس ولا برطمان عادي يعني بالبيع التجاري
3: لا لا هو باش يكون في حدود الثمن نتاع الفوبرلوس بالطبيعه باش نحاولوا نضغطوا على الكلفه قدر ما المستطاع
1: معناها الكروات باش تكون معقوله
3: دون بالكاليتي نتاع بالطبيعه لي برستاسيون فهمتني ستيفري هو الاسعار راهي معناها ارتفعت المده الاخرى نتاع البناء ولكن احنا مشينا تويكا في منظومه معناها صفقه مفاتيح في اليد معناها كليوما باش نقصوا في الاجال تاع الانجاز وكي نقولوا ان اجال نقولوا فلوس قد ما تنقص الاجال قد ما تضغط على الكلفه فهمتني اون فا تو فير ان شاء الله باش نحاولوا نحدوا من الكلفه نتاع المساكن هذيا باش يكون معلوم
1: الكلام معقول
0: ابوبري ابوبري نجمو ناخذوا دار نحسبوا عليه
3: اي نعم
0: اس بلس 2 في المرنقي
3: في
0: المرنقي
3: اي نعم
0: قداش نكريها انا على 25 سنه بطبيعة الحال حتى بعد ولي ملك
3: والله هما شوف هما ديزيستيماسيون
0: اي سيماسيون
3: معناها واحد
0: نجم تقول راهو الفوق شويه ولا اقل شويه
3: يعني احنا قلنا المعالي نتاع الكيرا باش تكون ما بين 650 الى 800 دينار
0: هذه في الانواع
3: الثلاثه انت والزون اي انت والزون فوالا
0: من 650 ل 800
3: دينار راه سون ديزيستيماسيون
1: تخريبيه
3: سون ديزيستيماسيون
1: في المناطق معقول فوق في الحياه العاديه راهو كاريب مليون ونص مليون و200
3: في المناطق اللي سميتهم لكم توا
0: اي باهي
3: باهي ان شاء الله نكونوا في
0: وقرنبالية باهي وش اسمه فوشانة
1: في العاصمه في النهايه
3: اي في العاصمه اما المشروع هذا راهو زاد كما قلت لكم راهو باش يشمل 24 ولاية بقدرة ربي.
1: يعني
3: شوي بشوي باش يتم التوسع وباش عن خاطر احنا سنيت عندها الفروع متاعها داخل ولاية الجمهورية زاد هما بيتهم عندهم برامجهم وباش يبنيو. عندنا سنيت نار في بنزرت، سنيت سنتر في سوسة، وسنيت سود في سفيرتس.
1: أنا نشارك ما أنا في الكاف ولا في القصرين ولا في قفصة بإمكاني نقدم مطلب باش نكون في المرنقية ولا في فوشانة ولا غيرها؟
3: إيه أنت تنجم
1: ما تماش حاز بالنسبة للجي
3: ما تماش حدود في المشاركة مع حواجز المشاركة رو. أنت ولا معنى أنت المنصة مفتوحة وتنجم تشارك.
1: يبقى الملكية مش كيما لفهاش. طيب في لفهاش مثلا يكفي أني ما عنديش ملكية في العاصمة، بإمكاني شارك في سوسة ولا في صفاقس ولا غيرها. هذا لا الملكية في كل جمهورية.
3: إذا روحت على مستوى الوكالة العقارية السكنة تبدلت وليت معاك ما عادش تملك في الجمهورية الكل.
1: في الجمهورية الكل هذا في في لفهاش.
3: في الجمهورية الكل ما عندكش دار ملك. مو عليش باش نعطيو الفرص للعباد اللي بالحق معناها أنت يقول لك أنت تملك ثم غيرك ما يملك حتى شيء. دونك هو أولى. هو أولى بالشيء
1: اللي مخمم على حاجة إن شاء الله على طريق والله ذاعت لي سؤال
4: سؤال أوريونتي هذا خاطر
1: هذيك الصحة بسؤال

0: الصندوق
1: المغذي
0: دونك يمزم يمشي لي منظوري
1: بالضبط. الناس اللي قاعده تعمل في المساهمين، لا لا هو المساهمين فيه كل الاجراء
2: والترتيب بالنسبه للمتقدمين بالاولويه في التقديم المطلب
0: هاني قلت لك باش تكون معناها هي شروط الفبروس لازمها تكون متوفره الساعه هذاك، ثم باش تزادوا له حاجات اخرى لشروط الاسناد بدي بونوس كما الاولويه في الدخول للمنصه والوحده، عدد افراد العائله اذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصه، السن، ربما هذوم الكل راهو نحكي لك على حاجات مازالت قاعده تحضر.
2: معقول هو في الشروط اذا كان سته ضرب الاجر الادنى معناها تيح بالنسبه للزوجين قرابات ال
0: 3 ملايين و545 دينار
2: هاي.
0: 6 مرات تسميك
2: معناها يكون الدخل بين الزوجين ما يتجاوز 3 ملايين و
0: لانه شوف هذوما العباد اللي ماهمش قادرين باش يملكوا. احنا تو هو البرنامج هذا راهو يلزمنا نحطوه في اطاره، علاش جاء؟ جاء خاطر العباد ولات تحب تاخذ دار ولكن عاجزة حتى التمويل البنكي، البنكه ما تنجمش تمشي معاهم لانهم ما ينجموش يمولوهم. قلنا احنا هات معناها نمشيو في الاطار هذا، هذه هي فكره جديده انه يقعد يخلص الى ان يكمل خلاص البورتمان تاعو ويتم تمليكه بالشق.
2: المطالب توا في حدود اللي متوفر لدينا مبدئيا في المرنقيه ولا بامكان الناس تصب مطالب في انتظار يقع الانجاز القادم؟
1: مازالت المطالب هاد.
0: هو لا مازالت
2: لا نحكي على المنصه اللي هي في اكتوبر 26
0: تصير على الاقامات اللي ديجا حاضره. ما نجمش راني نقيدوا في حاجات مازالوا ما
1: في المطلق. لا
0: في المطلق
1: ابقى معايا باش نرجع لك سي عبد القادر باش نمشيو للمسكن الاول وان بروجي دو فوبرولوس اوسي هذا خلينا نحكيو عليه وين وصلنا فيه، هل قدمنا، هل مازلت دوتر بروجي، وين موجودين، نفهموا هذا كل مع المدير التجاري للشركه الوطنيه العقاريه للبلاد التونسيه.
3: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
4: بوبليسيتي. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج.
6: عندك أورانج 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
7: نحبك فايق يهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك.
6: عندك أورانج
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي.

0: أما دوزيام بارتي دو الانترفيو مع سي عبد القادر بالحاج قاسم المدير التجاري للشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية سنيت، تحدثنا على الكرة الممالك والانطلاقة تمت والحمد لله، يمكن من هنا نهاية 27 عام جاي عام جاي باش نبداو نسلموا في الانفتاحات والبروجي اللي يكون حاضر تليه بروجيات أخرين. ثم حبينا بسرعة نمشيو لسنيت اللي عندها الفوبرولوس من ناحية المسكن الأول، ومن ناحية أخرى بربي سنيت تواصل في بناء المشاريع متاعها
1: بطبيعة الحال. هي شركة معناها بعث عقاري عمومي، وظيفته الأساسية هو معناها إنجاز مشاريع لكل شرائح المجتمعية الموجودة في تونس من ضعاف الحال.

0: الحال الى متوسطي الحال الى ذوي الدخل فوق متوسط.
1: اللي فيصل في اللوف قال لك وين المشاريع اللي قاعدين نقوموا بها تو؟
0: المشاريع نتاع الشركه تو عندنا احنا طبعا الشركه الام المرجع التدخل الجغرافي نتاعها هو تونس الكبرى ونابل وزغوان. دونك عندنا مشاريع تويكا في ذات صبغه اجتماعيه وتتباع في اطار الفوبرولوس في سيدي حسين السيجومي. عندنا مشروع وراء محكمه تونس 2 إقامة النرجس 126 مسكن باش ننطلقوا في بيحة إن شاء الله بروشينمون في القريب العاجل وجاية قريبة للرفير جاية قريبة للنقل خاطر احنا روكي البنيه وسي حاتم
2: رانا نخمو المحكمة نتاع سيدي حسين
0: المحكمة نتاع تونس 2 اللي بعد اي فوالا هذيك معناها ديما نخمو اللي هالبلاصة هذيا راهي العباد اللي باش تسكن ما همش كلهم عندهم كراب
1: صحيح
0: معناها يلزمنا نكونوا قراب لوسائل النقل فوالا وهذا مهم جدا حتى للي باش ياخو عندنا زاد مشروع
2: بكم كل اسعار تجارية كولا
0: اي اي مشاريع شركه
2: ما ارخص من
0: بطبيعه حاله هو سيفا راهو دورنا انه نكونوا ارخص
2: معقول
0: يلزمنا نكونوا ارخص لانه احنا الملاذ نتاع الدخل التوانسه لذي عقل الحال اللي يلزمهم يلقاو شركه توفر لهم المنتوج نتاعهم. عندنا زاده في حي بنو سينا قاعدين نبنيو في حي بنو سينا قاعدين نبنيو في غرومبيليا بروشينمون زاده باش نبداو نبيعوا فيها ان شاء الله. كيف كيف عندنا في حدائق المنزه
1: وعن عندنا بلاصة في حديقة
0: المنزه عنا... لا لا لا لا عندنا توتال لوتيسمون غاديك كبير معناها قاعدين نبنيو فيه اي عندنا ثلاثة إقامات تو بصدد البناء غاديك
1: قداش من مسكن تقريبا؟
0: الأولى 158 شقة، الثانية 151 شقة، والثالثة 132 شقة.
1: اكسترودينير.
0: عندنا في المرازقة.
1: مرازقة
0: اي. نعم في المرازقة. ولا وان شاء الله مازال عندنا مشاريع اخرى ان شاء الله مستقبلا
1: بدات
0: اي معناها في اكثر من 80% نسبه تقدم الاشغال
1: اكسترودينير باهي مانيش نسال على السعر في المرازقه ولا عندك سعر
0: لا مازلنا ما ضبطناش احنا ديما نضبطوا السعر وقت اللي تنتهي الاشغال
1: نمشي للمسكن الاول والفوبرولوس الزوز اللي انتم زاد تبعوا في العمليه
0: بطبيعه الحال كما قلت لك معناها مشروع سيدي حسين ديجا في اطار الفوبرولوس مشروع النرجس اللي في الزهروني يدخل الكل في إطار المسكن الأول معناها تنجم تشتري دار في إطار المسكن الأول كيف كيف نبنيو فيهم في حي بنو سينا باش يكونوا في المسكن الأول اللي نبنيو فيهم في غرومبيليا
2: شو الفرق بين المسكن الأول والفوبرولوس؟
0: هو الفوبرولوس هي البلاج نتاع الدخل يعني الفوبرولوس باش تتمتع بالفوبرولوس لازم الدخل نتاعك يكون من واحد سميك إلى ستة مرات سميك
2: باهي
0: و معناها المسكن الاول يوصل حتى العشرة مرات سميك اذا كانوا فرد اذا كان عائله 12 مره سميك
2: اذا كان عائله 12 مره سميك
0: الفرق الثاني بين زوز منظومات انه الفوبرولوس نجم تاخذ اس بلس 1 اس بلس 2 اس بلس 3 المسكن الاول انطلاقا من اس بلس 2
1: الاس بلس
0: 1 الاس بلس 1
1: اس بلس 2 اس بلس 3 حتى كان فما اس بلس 4 ولا فيل
0: وثمن المسكن اور تي في ا في المسكن الاول يلزم 220 الف دينار كبلافون
1: من
0: غير تي في ا معناها اور تي في
1: ا معناها البلافون اس بلس 3 باش يكون 220000 دينار ما يكونش
0: اور تي في ا فوالا
1: هذا في المسكن الاول
0: في المسكن الاول
1: في الفوبرولوس فما بلافون
0: البلافون تاع شنو تاع الثمن اي ثم 3.3 سميك المتر المربع المغطى
1: بما معنى اش تعطيني
0: يعني مليون و 999 و 49 دينار تقريبا
1: المتر كاري
0: المتر كاري كوفير اي
1: معناها نحسب
0: والمساحه الاقصى نتاعها هي 120 متر بما باعتبار الاجزاء المشتركه
1: كان نحسب على 120 متر على 2000 دينار تقريبا هكا المترو باش نلقاها في 240 الف دينار والكريدي على 25 سنه زاد
0: على 25 سنه مع سن قصوى 75 سنه وبنسبه فوائد تختلف خاطر الفوبرولوس فيه اربع اصناف فيه صنف واحد صنف اثنين صنف ثلاثه وصنف اربعه الصنف واحد نسبه الفائض 1% الصنف اثنين 3% الصنف 3 5% والصنف 4 7% نسبة الفائض باش تسدد القرض نتاعك في برولوس التسبقة في الفوبرولوس تدفع 10% و 90% تتكفل بهم البنك
1: بيهاش انتم
0: بيهاش اللي هي عندها الاكسكلوزيفيتي نتاع الفوبرولوس فهمتني بالنسبة للمسكن الأول هي شنو هي الحاجة اللي في المسكن الأول هو أنه ال 20% اللي كان المواطن يلزمو يوفرهم توفرهم له الدولة سو فورم دو كريدي يبدا يخلص فيه بعد خمسة سنوات بنسبه فائض 2%
2: هذا المسكن الأول.
0: المسكن الأول
2: اللي متاع 12
0: 10 ولا 12
2: 10 ولا 12 ضرب السميد.
0: في وقت من الأوقات الدولة حست اللي المواطن عنده المشكلة جست في لوتو فينانسمون البنك تنجم تعطيه 80
2: صحيح.
0: هو ما نجمش يوفر 20
1: من يمشي يجيبها.
0: قالت له أخوي نعطيك كريدي وبما أنك تمشي تبدأ تخلص في البنك توا في 80%
2: نعطيك إمهار
0: مدة إمهار 5 سنوات والكريدي هذا ماهوش بتي ام ام بلس لا ب 2% برك.
2: معقول
0: فوالا هذا هو هذه تقريبا
1: مش فما زاد تشجيعات في
0: الصنف الاول اي يسمى 15 مره سميق منحة تتعطى في الفبرولوس واحد في الفبرولوس واحد
1: في الفبرولوس واحد فهم نحب نسأل هذوما تو لي بروجي هذوما على كامل تراب الجمهورية في سوسة فما مثلا سنين تخدم على
0: ماني قلت لك عندنا احنا الفروع نتاعنا سي حاتم معناها في بنزارة يعني ولاية الشمال لا هي بهم بنزارة ولاية الوسط لا هي بهم سوسة ولاية الجنوب لا هي بهم صفاقس
1: لي بروجي هذوما باش نقاوم في سوسة
0: بطبيعة الحال عندهم الفبرولوس
1: والجنوب كيف باش نقاوم
0: في صفاقس بالطبيعة معناها كل شركة كل فرع عنده لوتونومي فينونسيير نتاعو ويبرمج ويبني الفبرولوس يبني المسكن الأول على كام تراب الجمهوري
1: ونفس
0: بنفس اللي بارام بيان سور لانه هذا برنامج وطني اللي بارام موجود على كام تراب الجمهوريه
1: هل صحيح ان مشكل نتاع اراضي معاش متوفره بالكيفيه اللي يحب عليها سنيت وذاك علاش نحسه كانه سنيت تراجعت شويه في كل الحركه اللي عملتها فتره معينه يدل لي تقريبا من 2005 ولا 2006 الى حدود 2010 واكثر شويه تحركيه كبيره
0: صحيح.
1: نشاط كبير
0: صحيح صحيح صحيح شوف سي حاتم احنا سنيت وصلت في فتره من فترات تعمل 15000 مسكن في السنه
1: اللهم صل على النبي
0: علاش خاطر ثم ابوندونس دو تيران وكانت الاجراءات الاداريه اسهل برشا كسو على رخص البناء والا الاسناد بتاع الصفقات والا الكل كانت الامور سهله وسلسه دونك كان
1: شو حتى الدوله يصعبوا عليها رخصه البناء والصفقات
0: الدوله يصعبوا معناها تطبيق القانون القوانين ما تتعين دونك ولات اكثر معناها شوف انا مانيش نلوم عليهم راهو الخيان اما العباد ولات ترد بالها اكثر تتثبت اكثر قبل ما كانش الحق معناها بالدرجه هذه
1: نحس توا الخوف ضربنا فولينا نعطل بشكل كبير
0: هو شوف هو
1: حاسب مارينا عند البعض ما نحبش نعمم
0: لا هو مش هذا اما الحقيقه معناها هو القوانين هي اللي تبدلت البلديه باش تطبق قانون معناها ما يقول لك انا راهو
1: قبل ما كانش كان
0: لا كانت قوانين ولكن كانت
1: في اللورج وفي الجرانة
0: لا
1: ما كان طبق في القانون
0: ما كانتش بالريجيديتي هذه هذا هو هذا شنو نقصد فهمت توا زاد ما ننساش عامل كبير سنيت كانت تبني لانديفيدويال برشا
1: صحيح
0: مساكن
1: فرديه
0: نصور نبنيو مساكن على 800 متر مربع معناها لو فهمني توا فيو لارارتي دو تيران سنيت ولات مشات في توجه اخر انها تبني العمودي بور اوبتيميزي لو ماكسيموم
1: في الاراضي نتاعها
0: نحاو فهمتني ولينا نمشيو في الدونسيفيكاسيون
1: على حملنف مثلا حملنف باستثناء رونبوان والبحر الابيض المتوسط وسلامبو نقدموا القدام الشعبيه وغيرها سي سنيت الاغلبيه بوغرنين كيف سي سنيت
0: الزهره
1: سي سنيت خاصه اللي مجان بعد السكه وانت ماشي للجي
0: بي هو مدن راهي بنيتها سنيت احياء حي
2: التحرير
0: حي التحرير التحرير العلوي خزندار راهو كان نسميه الورديات كل مروج هذه كل شيء
1: معناها يمكن في السيس مانيش نقى في في السانك وفي السيس سنيت مش موجوده برشا
0: السيس موجودين اما مش برشا مش
1: مش كيما التروا
0: بالنسبه للتواجد نتاعنا مثلا في التروا
1: في التروا معناها سنيت
0: كل فهمتني معناها كان ثم اراضي كان ثم معناها امكانيات سنيت في وقت من الأوقات كانت هي الممول وهي المقسم وهي البحث العقاري
2: كيفاش تتحكموا في التكلفة لو خدت كي نشوف برودمان كنا نحكيه في 240 ألف دينار وقت ناخذوه من من الخواص مثلا حتى من نقاو قريب للدوبل
0: هما ثم دي بارامتر احنا شوف احنا كي نشريو أرض ما نبنيوهاش إيميدياتمون نخزنوها ونجبدو مستوك القديم
1: كيفاش بدنا
0: نستوك ديجا ستوك ارخص اثنين احنا خاضعين للصفقات العموميه يعني كي نجيو
1: لو
0: هو لو موان ديزون اللي يستجيب للشروط الفنيه اللازمه بطبيعه الحال هذه حاجه ثانيه الحاجه الثالثه هو انه المتابعه اللصيقه للمقاول باش نضغطوا على اجل الانجاز
1: يعني تربح فلوس.
0: تربح فلوس، فهمتني؟ هذوما لي باراميت. الحاجه الرابعه ان نعملوا المستحيل باش نبنيوا اقامه بمواردنا الذاتيه، ما ناخذوش قرض بنكي باش نمولوا المشروع، باش نربحوا في الاعباء الماليه قدر المستطاع. قدر المستطاع،
1: لانه بعد عنده ديزاجيو وعنده درشو وعنده
0: هذا كل شيء تحملهم المواطن بعد. ولا احنا الغايه نتاعنا هو نخفوا العبء على المواطن. فبهاللي باراميتر هذوما سي خليفه، ان هذوما اللي قاعدونا باش نجموا نضغطوا لو ماكسيموم على الكل.
1: فما باراميتر اخر شفته مهم جدا، كل منطقة فيها شيف دو بروجي هو اللي يتبع البروجي من الصباح لليل، تلقاه إلى على عين إلى حتى أن يوصل للكوميرسيال. كوميرسيال باش يقدم للعباد اللي باش تجي تشري البورتمان من سنين، يلقاهم زاد غاديك على عين المكان.
0: الفريق الفني نتاعنا مشكور، معناها تلقى عندنا مهندس على المشروع وبيلوت شونتيي لمتابعة الأشغال دو اجوس كازيت.
1: انا ريت حاجه بيبان في ما يدخلوا وتمشي الامور، يربحوا الوقت وربحنا الوقت وربحنا الفلوس.
2: على ذكر الكوميرسيال، نفس معناها الشروط اللي تبع بها السكن تبع بها المحلات التجاريه وغيرها في السنين، خاطر ساعات تشوف مباني وفيها محلات تجاريه.
0: وراه فرصه يعطيك الصحه سي خليفه على السؤال. احنا في طريقه البيع في السنين بدلناها،
2: ايوه،
0: لاضفاء اكثر شفافيه وترانسبارونس. ماك تعرف العبيد سي حاتم اللي ياخو دار يقول يعطيكم الصحة، واللي ما ياخوش يقول لا ما تعطيش. أي سيدي باش نقعدوا على من ولينا نهبطوا ليان على في لافي على السيت ويب تاعنا على الباج فيسبوك، نعطيهم ليان ونقولوا لهم رانا باش نبداو نبيعوا في الإقامة الفلانية، دونك تدخلوا على السيت الفلاني يوم كذا كذا على الساعة كذا كذا، تقيدوا وتستخرجوا شهادة التسجيل بالسيت. شهادة التسجيل هذه فيها رقم رقم دوردر، معناها نيميرو دوردر نتاعو. من بعد نبداو نديو لهم الاول باللول والثاني بالثاني
1: حسب الترتيب اللي
0: حسب الترتيب
1: بيه.
0: والعمليه برمتها تحت اشراف عبد المنفذ هكاك، كي قيد سي خليفه قيد سي حاتم قيد عبد القادر، الكل عندنا نفس الحظوظ. لا ثم انا قبلك لا انت قبلي.
1: والمتر كاري مش بزياده الكوميرسيال قالوا لي
0: المتر كاري، لا لا هي بتا بالظروف معناها بلي فيرمي. نعطيو احنا البلي بري دوفرتور ثم الافتتاحي، وهو يعطي سومو ويبعث
1: في جواب ممسك،
0: وثم لجنة خاصة تفتح العروض بحضور المشاركين. وإذا كان سي حاتم عطاه أحسن ثمن يتم تمكينه هو من المحل.
1: نحكيه على التجاري، راه المحلات التجارية
0: المحلات التجارية
1: آخر ما تغير فيه حتى شيء.
0: لا لا بالنسبة للمساكن كما كنت نحكي لكم، يعني عملنا طريقة أخرى للمساكن باش العباد الكل تبدأ متهنية وتعرف روحة اللي حتى حد ما جاء قبلها وهو ما جاوش قبل غير
2: كل مناظرة
1: سيت ويقيدوا عليه سي عبد القادر يدول اللي جينا على كل صغيرة وكبيرة، لكن باش نبقاو في المتابعة نشوفوا لي بروجي جدد وين باش يكونوا التسليم من اللي باش يكون فيه سي دوما، معناها كيف يقول لي 2027 سي دوما، معناها في بروجي تبنام باهي الوقت خارق العادة. وعدد المساكن بربي ذكرني فيهم في البروجي الأولاني،
0: هو البروجي الأولاني 162 مسكن مقسومين على زوج إقامات 82
1: نادرة وفاطمة،
0: في نادرة و80 في فاطمة.
1: شكرا لك سي عبد القادر بالحاج قاسم المدير التجاري للشركه الوطنيه العقاريه البلاد
0: التونسيه. نستسمح تلقى عندنا معرض ان شاء الله باش يلتئم في قصر المؤتمرات من 11 ل 13 جوان هذوما، باش يتم فيه عرض مشاريع الشركه خارج اطار الكرة المملك ولكن في اطار الفبرولوس والمسكن الاول. دونك هذه فرصه باش العباد تجي تشوف المشاريع الجاهزه للبيع تو والمشاريع المستقبليه للشركه، يتفضلوا للفضاء نتاع الشركه
1: والجاهزه للبيع يلقاوها
0: يلقاو كل شيء
1: على فوبرولوس والمسكن الاول.
0: والمسكن الاول
1: والمساكن العاديه اللي تون اللي انتم تخدموا فيها
0: والمساكن العاديه
1: هذوما يلقاوهم
0: ان شاء الله
1: من 11
0: من 11 الى 13 جوان في قصر المؤتمرات بالعاصمه.
1: اكسترودينير
2: فرصه
0: ان شاء الله تكون فريقنا فرق نتاعنا موجوده على عين المكان، يعطيهم كل المعطيات اللازمه على المساحات على الاثمان، ومرحبا بهم في كل وقت.
1: شكرا لك يعطيك الف صحه.
0: هكا
1: باللي بوان بوزيتيف هذوما الكل نوصلوا لختمه اللقاء معكم. شكرا لكم على المتابعه والاهتمام. طريق السلامه بالنسبه الى جميع مستعملي الطريق، ساعدوا لي على رواحكم. بدايه اسبوع موفقه للجميع، نتلقاو بين الله غدوه من 6 ل 9 متاع الصباح. الى ذلك الحين نوصيكم بجهر ربي بجهر ربي بجهر ربي، استحفظوا على رواحكم، راكم انتم رسمين البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم راكم ماليها. أي ماليها لكم سياح لكم ريفها، أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.

0: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تم صباح اليوم انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 16 سنة أثر غرقه بشاطئ أبو جعفر بمدينة سوسة عندما كان يسبح فجر اليوم رفقة عدد من أصدقائه وفق ما أكده مصدر مطلع للجوهرة فام. ووفقا للمعطيات الأولية سارعت وحدات الحماية المدنية إلى المكان فور إشعارها بالحادثة من قبل أصدقاء الضحية، حيث تم انتشال الجثة وتسليمها إلى وحدات الحرس الوطني لتحويلها إلى أحد المستشفيات بالجهة لعرضها على الطب الشرعي وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة. في إطار العناية بالفضاءات الخضراء وتثمين المرافق العمومية بمدينة سوسة، ستنطلق قريبا أشغال تهيئة منتزه ابن الجزار بهدف إعادة أحياء هذا المتنفس البيئي وتحسين جمالية الفضاء وظروف استقبال المواطنين والزوار. وتندرج هذه الأشغال وفق ما أعلنته بلدية سوسة ضمن جهود تطوير الفضاءات العامة وتعزيز جودة الحياة بالمدينة. وفي جانب آخر، تدخلت مصالح بلدية سوسة يوم الأحد على مستوى واد نوار رفع المصب العشوائي وتنظيف المكان من مختلف الفضلات المتراكمة بما في ذلك فواضل البناء والردم. المرصد التونسي للمياه يسجل أكثر من 300 تبليغ مواطني خلال شهر ماي المنقضي عبر منصته التشاركية بخصوص وضعية التزود بالماء الصالح للشرب في مختلف ولايات الجمهورية. وتوزعت هذه التبليغات بين 266 تبليغا حول انقطاعات في التزود بالمياه، وهو ما يمثل حوالي 88% من إجمالي التبليغات، و15 تبليغا بخصوص تسربات في الشبكة، و9 تبليغات بشأن مياه غير صالحة للشرب. كما أحصى المرصد 12 تحركا احتجاجيا للمطالبة بالتزود بالماء، مشيرا المرصد إلى أن ولاية بن عروس تعتبر من الولايات الأكثر تضررا إذ احتلت صدارة خريطة العطش خلال شهر ماي عبر تسجيل 26 تبليغا تلتها ولاية قفصة ثم ولاية القصرين. دوليا، إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تقول إن إيران أطلقت نحو 30 صاروخا باتجاه الأراضي المحتلة منذ الليلة الماضية، وأطلق صاروخ واحد من اليمن، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه مستعد لكل الاحتمالات ولعمليات واسعة النطاق على جميع الجبهات. مؤكدا الحرس الثوري في بيان أنه استهدف قاعدتين جويتين في الأراضي المحتلة. ختاما، الحوثيون في اليمن يعلنون اليوم حظر الملاحة البحرية بشكل كامل على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرين في بيان أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتهم المسلحة. معلنين أيضا في البيان ذاته أن القوات المسلحة اليمنية قامت بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تذكروا الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: موسم تاو باش يحل ماذا بينا وزارة السلاح تعمل لنا المسالك الفلاحية وتوقف معانا باش نلموا الصابة متاعنا. احنا ناس متقاعدين ونحبوا بلادنا. راه راني نكلم فيك من زغوان.
2: بالنسبة للجزارة قبل العيد بدأ ب40,000 كيلو الحمل العربي، ومن بعد ولا ب50، ومن بعد جاء العيد وردوا ب60 وب70 وب80، وتوا كي هبطوا ما هبطوش معدل ال50، تو حطوا 62 معناتها 12 دينار زيادة. نورمالمون معناتها 40 معناتها دينار معناتها هذا سم معناتها ما نعرفش شكون اللي قوم السم هذا، الدولة ولا شكون معناتها، وين المسؤولين، وين معناتها اللي يحكموا في البلاد شيء طيب معناتها كيك هما يحكموا ويزيدوا على رواحهم ويزيدوا كيف ما يحبوه ما تراه مش معقول، تراه مش معقول.
3: عمر هادي بالسليزون تاع المقاهي كيفاش باش تتم هكا بروفيزوارمون كيما العاده، نحي كراسي وخلي التنبات وخلي الكلوتور ماهيش قانونيه، ولا باش تتم معناتها فتح ملفات مقاهي فيها قرارات غلط يتم التلاعب بها، ما عندك شكايات السيد وزير الداخليه بهذا الخصوص، يعني فيها ضرر مادي ومعنوي للعائلات، فيها هتك الاعراق، فيها ضرب للصحه، فيها تقليل مصلحه الصحه البيئيه. هون انا نوجه زاده كلمه السيد المسؤول على مصلحه حفظ الصحه البيئيه في وزاره الداخليه للسيد المدير العامين، كيفاش باش يتم الحكايه هذه؟ كيفاش من ديكلوتور وبنين بيوت خاصه تنحمى من نسبه زي والملفات اللي مقبوره في الولايه موجوده في البلديه ولا حياه اللي من تونيزي، كيفاش باش يتم المعالجه؟ كيما الانتصاب الفوضوي، نهار سوق مناصبين في وسط البلاد اللي عنده شريطه نتاع حوايج.

0: عنده نص تعطيل مخرجها في شارع حبيب الريبة عليه ولا في محيط لاعب القهاوي والانتصاب الفوضوي والخروج من جمالية المدينة.
1: إلى وزارة التربية القومية بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي ثلاث مرات تثبت عليه تهمة الغش في البعض تاهروا بي خلي وخلوا الأخرين أكبريت وليعا اتعملت نبتة العائلة في ولاية سيدي بوزيد نقص شوية مثل سامع لو ما عادش عادي البعض دوزان زيدي تفضح في البلاد الكل وين ماشيين وين تاهروا بي خلي يتفضح هو على الأقل ويتقد المستوى متاع تلامذة متاع الإكزامان بتاعه.
2: وصلوا لي صوتي للمتاع اللي عندهم التاكسيات الفرديه المسؤول عليهم راهو مش نورمال ان حب التاكسي يحبس لي ويقول لي وين ماشي تاكسي فردي لا وحده عامله عمليه لا واحد مريض لا واحد له سكر لا حتى شيء يحبوا كورسه بعيده برشا معناتها كورسه متاع 3000 و 3500 و 4000 ما يحبوهاش بربي بربي بربي بربي بربي بربي نداء لاعطاء الرخص متاع التاكسي الفرديه ما دققوا في الرخص اللي تعطوا فيها للتاكسيات الفرديه خاطر انا حتى بنتي بسم عبدي وتجي يقولها وين ماشيه يسالها هكا يحبسلها يقولها وين ماشيه راهم ياسر في الطوف الصيف.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: بدل الموجة واسمع جونا فاهم. في المستير والمهدي 89 مرة
1: خمسين سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. خمسين سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لاقرب بوتيك اورانج. عندك أورانج
4: جوهرة أفهم.
1: Publicité.

0: Jawara FM. Téléchargez notre application Jawara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawara FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
1: Publicité.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و 900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
1: عندك أورانج
4: جوهرة أفهم
1: بيبليسيتي

0: بيزنس نيوز. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس حقق نمو ملحوظ خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مدفوع بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية مقابل تراجع لافت في الاعتماد على الصكوك الورقية التقليدية حسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأظهرت المؤشرات المالية تحول هيكلي تدريجي نحو الوسائل الرقمية، حيث قفزت القيمة الإجمالية للعمليات النقدية الاستخلاص والسحب إلى 7,339.6 مليون دينار، توزعت على 41 مليون عملية، مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 12.5% من حيث القيمة و 11.7% من حيث العدد مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وقطاع الدفع عبر الهاتف المحمول شد الديناميكية الأقوى، إذ ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية المشحونة بنسبة 22.2% ليتجاوز 477 ألف محفظة، مما أسهم في معالجة 2.7 مليون عملية دفع بقيمة إجمالية ناهزت 487.6 مليون دينار، تديرها 17 مؤسسة مرخصة كمقدمة خدمات دفع. وفي سياق متصل، واصلت منصات التجارة الإلكترونية توسعها بنمو قارب 28.2% ليبلغ عدد المواقع التجارية الناشطة 1288 موقع بنهاية مارس 2026. وانعكس هذا التوسع على حجم معاملات الدفع الإلكتروني اللي قفزت قيمتها بنسبة 34.8% لتصل إلى حدود 382.7 مليون دينار. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعت إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية اللي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل، رغم ما تقدموا من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة، وطالبت بمراجعة الآليات اللي تعيق تسويق جزء من إنتاج المؤسسات المصدرة في السوق المحلية عند الحاجة، وإنشاء مسار مبسط لإرسال العينات التجارية المجانية إلى الخارج. وحثت على مكافحة الاقتصاد الموازي والتهريب اللي يضر بالمؤسسات القانونية، وتفكيك مظاهر الاحتكار والكرتلات الريعية اللي تعطل المنافسة والاستثمار، وإرساء مناخ اقتصادي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف. المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين الشعبية يعتزم تنفيذ برنامج ترويجي خلال صيف 2026 بهدف دعم حضور الوجهة التونسية في السوق الصينية واستقطاب مزيد من السياح الصينيين. ويتضمن البرنامج تنظيم زيارة تعريفية لمؤثرين وأعلاميين صينيين إلى تونس، إلى جانب إطلاق حملات ترويجية عبر المنصات الرقمية الصينية بالتعاون مع مؤثرين ومنظمي رحلات للتعريف بالمنتوج السياحي والثقافي التونسي، كما يشمل البرنامج المشاركة في معرضين سياحيين. وتونس سجلت استقبال نحو 28 ألف سائح صيني خلال سنة 2025 بزيادة ب 19.3% مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفع عدد الوافدين من السوق الصينية بنسبة 8.7% خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026 حسب المعطيات اللي قدمها مدير المكتب التمثيلي للديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين أنور إشتيوية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 5 جوان ارتفع إلى حدود 1239 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 4 جوان في حدود 1186 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 5 جوان فارتفعت إلى حدود 25653 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 4 جوان في حدود 25467 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. دوليا، أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 4 دولارات للبرميل اليوم وسط قلق المستثمرين بعد ضربات جديدة شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إيران، فضلا عن تعرض لبنان لهجمات جديدة يوم الأحد. وأصبح اليوم ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب 4.42 دولار أو بنسبة 4.47% إلى حدود 97.15 دولار للبرميل. أسعار أسعار الذهب واصلت تراجعها خلال تعاملات اليوم وسط تزايد المخاوف مع رفع الفائدة في أمريكا بعد صدور تقرير وظائف قوي، في حين دفع تجدد الأعمال القتالية في شرق الأوسط أسعار النفط إلى الارتفاع وأثار مخاوف بشأن التضخم. وعلى صعيد التداولات تراجعت العقود الأجلة للذهب بنحو 1.1% إلى حدود 4316.5 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9% مسجل 4289.83 دولار للأوقية. وكانت انخفضت الأسعار بنحو 3% يوم الجمعة مسجلة أدنى مستوى ليها منذ 24 مارس الماضية. وكل عادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 386 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و 913 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 196 مليم.
1: بيزنس نيوز جوهرة تندانس
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
3: أريد طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة، وين ما كان يوصلكم صوتنا. كالعادة أسبوع جديد نبدأوه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة تندانس. اليوم وقربنا برشا من انطلاق كأس العالم لكرة القدم، دورة نتمنوا فيها التوفيق بتبيعة لمنتخبنا التونسي وكل المنتخبات الإفريقية والعربية. هذاك علاش حتى لا تندانس التكنولوجية اتبع الحكاية هذوما، وين نلقاو شركة بوستون داينامكس تخرج لنا فيديو جديد يظهر لنا الروبو البشري نتاعها أتلاس اللي كنا حكينا عليه سابقا، وعنده قدرات كبيرة برشا للتعلم. دونك سي أتلاس يحب يولي ملاعبي نتاع كرة قدم. دونك الفيديو شي يورينا اللي كون الروبو البشري هذا أتلاس قاعد يتعلم في مهارات كرة القدم من خلال مشاهدة لقطات لمباريات كأس العالم، وهذا ضمن مشروع سماوه مدرسة كرة القدم. روبو ظر وهو يدرس في تحركات لاعبي كرة القدم على الإكران، ومن بعد هو بيدو مشى الملعب تدريب ويطبق في اللي قاعد يشوف فيه ما بين مثلا المهارات اللي تدرب عليها نقل وزن الجسم وتحريك القدم للأمام، وهكا يراوغ بالكرة بسلاسة قدام الأوبجكتيف اللي حطوله قدامه، إلى جانب تنفيذ تدريبات تهدف إلى تحسين التوازن والتناسق الحركي. الأمر ما اكتفاش بتعلم المهارات الحركية كهو، لكن روبو الأتلاس تمكن زادة من تقليد ردود أفعال اللاعبين والمشاعر متاعهم. بعد ما كمل التدريب متاعه ومركة بونتو هز يديه الفوق كما يعملوا الملاعبية بعد ما يسجلوا البونتوات، بعد هبط على ركبة واحدة في مشهد يشبه برشا تفاعل لاعب تعرض إلى إصابة. وبالطبيعة الحركات هذه تم استنساخها من مقاطع فيديو حقيقية لبعض المباريات اللي تفرج فيهم أتلاس. زعم أتلاس باش يولي لاعب كرة قدم محترف يتعاركوا عليه في سوق الانتدابات، وإلا لا نستنى شوية وقت وتنعرفوا إذا كان باش يكون فما كاس العالم مثلا في الفوت، أما ما يكونوا فيها كان دير أوبو. هذا كله مازال بكري عليه. أنتوكا الحاجة الباهية هي اللي كونوا كأس العالم لكرة القدم بالنسبة ل 2026 يثير الكثير من الجدل. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
1: جوهرة تندانس
5: جوهرة FM
6: الدنيا والموسيقى
7: جوهرة FM
8: جوهرة FM.

شوف اسمع وتمتع على 10 و11 دقيقه. صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وفيها رونديفو جديد من كابوتشينو بنت الصبحيه. نبداو به جمعه جديده ان شاء الله, اسبوع موفق للجميع ان شاء الله, هكا بالموجات الايجابيه نبداو نهار الاثنين 8 جوان 2026 موافق ل 22 ذو الحجه 1447 هجري. ان شاء الله هكا ما تشوفوا كان وما تسمعوا كان الحاجات الباهيه, تكونوا معنا الرفقه الطيبه مع كل مستمعاتنا ومستمعينا. تتواصل معكم حتى الماضي ساعة ثلاثة سوايع من الأخبار من المتابعات من الريتم من الموسيقى من الأجواء اللي تميل للأجواء الصيفية, وأكيد نعيشوا على وقع الامتحانات امتحانات البكالوريا إن شاء الله يا ربي بنجاح وبالتوفيق لتلمذتنا الكل, وأكيد نتمنى وديما زادة نجاح للمستويات الأخرى اللي عداوا وكملوا عاد وبداوا يستناوا في الريزولتا ما شاء الله. العام في صافي صافي صافي صافي صا يعني جوان نحكي وهكا نتناقشوا شوية, قلنا 8 جوان إن شاء الله كما قلنا الأيامات تتعدى علينا كان بالخير والفرحة والسعادة. خليني نقول صباح الفل والياسمين, هي تقول أمين أمين أمين. خلنا نبدأ بها, أنا نبدأ بنرجس نرجس قليلة في الديجيتال, أنا نقول إن شاء الله بالسعادة والفرحة والنجاح والزغروث وامين امين امين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كل حاجات الباهيه. نرجو سنرجو قليله في الديجيتال, امل لكم لللايف تاعنا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيم, صاحبة الفل والياسمين صاحبة الزهور اللي هكا تنور لنا البلاتو, سما سما صغير صباح الفل والياسمين هذاك هو ينطبق عليك معناها, جيب لنا كل ورد هكا وتبثروا معناها على الكونسول ان شاء الله ديما زاهيه وان شاء الله ديما اياماتنا كلها تكون فواحه. دونك هذين نتمنوا سي عثمان بوشير يقولوا له صباح الفل والياسمين صباح العمل الدؤوب النشاط الكواب شو نقول لكم برشا حاجات البانس الامور الكل ان شاء الله تكون على العال. تحيتنا جميل بوقتنا في التنسيق العام نقول له صباح النور سعاد وسوس وسعاد العدويني اللي تكون في تواصل مع كل مستمعينا ومستمعاتنا على 36 300 1 29 100 100, هذوما ارقامنا تتواصلوا من خلالهم معنا, تواصلوا اصواتكم اقتراحاتكم نقدكم كلامكم الحلو اللي تحبوا تواصلوا جوهره فيم, احنا نكونوا معكم ديما حتى على الريزو سوسيو نتاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وكالعاده على www.johrafem.net. هبه لوسيف مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم, انا نقول لكم مودنا كيف باش يكون, انا متخيله باش يكون 3 دقائق والريتم يبدا معكم توت سويت.

0: تسمعوا نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
0: تحب ما أحسن تعدل ما خير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق.

0: متى صفة الصبحية
1: العشرة 26 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل. قفيفة الصبحية دوليشتنا في المرشي، أولى فقراتنا تعودتوا بينا مع كابوتشينو ريتم الكابوتشينو، نكونوا معاكم انتوما وين ما هكا المواطن التونسي يهمه باش يعرف بوس الأسعار. دونك مراسلينا زملائنا يكونوا متواجدين كيما شوشو شيراز التزاركي اللي تكون حاضرة معنا نهاية الاثنين. نبدأ معها الأسبوع، نقول لها صباح الفل والياسمين يا شيراز.
2: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، صباح النور والسرور. تحياتي لك بيبا والكل العاملين معاك والكل المستمعين على جوهر فين. ان شاء الله يا ربي بدايه اسبوع موفقه للجميع.
1: ان شاء الله هي لما حاله بدايه اسبوع موفقه تحسها كلها حركيه هكا ونشاط وتزمير وستريس.
2: انا وقفاتي جزئيه تبع تقديم المحكمه.
1: الله الله، دونك اذا كنت تتابعوها مع قسم الاخبار واكيد زملائنا نقدموا لهم تحيه وكل مراسلينا اللي يكونوا مجندين باش يكونوا هما عوينات. دونك اينما يكون فما حاجه دونك نتوما تقدمونا كل الاخبار. سينو خلينا نشوفوا دوليشتنا وقفتنا اليوم شنو احوالها. مرشي جنينه
2: اي اليوم بيبا بالنسبه للحركيه با متوسطه باهيه معناتها بالنسبه لبعض العيد. ثم بالنسبه للاسعار ارتفاع صغير في اسوام الخضره والغله، انخفاض في بعض اسعار اللحوم البيضاء واستقرار في البعض الاخر. اللحوم الحمراء كيف كيف ثم ارتفاع بالنسبه للحقيقه الجمعه اللي فاتت معناتها لبعض العيد، اما رجعت كيما الاسوام قبل العيد معناتها كيما قبل. بالنسبه للاسماك ثم ارتفاع كيف كيف اسعار واستقرار في بعض الاسعار. هذا باش نشوفوها ان شاء الله في اسوامنا لليوم. نبداو بالخضره. بالنسبه للبطاطا بيبا ما بين 1280 و 2500. ود القمره بين 1800 و 2950. الخس بين 2 دينارات و 2 دينارات و 500 الكيلو، واللي تشو ما بين 3200 و 3600 الكيلو. رجع غلي معناتها اللي تشو الخس. بالنسبه للفلفل الحار بين 1980 و 3 دينارات، والبقلوتي ب 4350 الكيلو. الفلفل الحلو ب 2400 الكيلو. الطماطم 3700 الكيلو. القارص بين 3900 و 4800 الكيلو. القرع الاخضر ما بين 1500 و 1950 الكيلو. القرع الاحمر ثم انخفاض صغير دينار الكيلو. السناريا ب 2850 الكيلو. السلق والمعدنوس 500 و 600 ربطة. السبناخ 6 دينارات الكيلو. لوبيا الخضراء 6 دينارات الكيلو. ربطة برودو 3 دينارات الكيلو. الباذنجان 2950 الكيلو. الحمص والفول المنفخ دينار ل 100 جرام. وبالنسبة للبصل ما بين 1500 و 1600 الكيلو. نمشيو للغلال. الخوخ بوتابقايا الكبير 3800 والصغير ب 4 دينارات. فما الخوخ الرويال هذاك نتاعنا الخشين ب 2980 الكيلو. المشماش عاود غلال هذاك لورونجي 3800 والاصفر ب 3980. العوينه ب 6800. بطيخ غاليا اللي هو معناتها لوريجين تاعو تونسي 1500 الكيلو. والبطيخ الاخر ما بين 1480 و 1700 الكيلو. اللوز الاخضر ب 2980 الكيلو. والتفاح 3420 الكيلو. نمشيو للحوم البيضاء. الدجاج الحي ب 3900. الدجاج المذبوح ب 8500 الكيلو. سكالوب الدجاج ب 16600. كويس الدجاج فما انخفاض ملحوظ ب 9000 الكيلو. جوانح الدجاج ب 5 دينارات. الكبده والقانصه، الكبده بالنسبه للكبده 16900 والقانصه ب 3900. الكركاس ب 15100. بالنسبه للداند السكالوب 17500. الكويس ب 10900. الكبده نتاع الداند ب 16 دينار. العظم الاحمر فما بالحال عرب دينار، البلاتو ب 7500 وثم زاد الارنب ب 13 دينار الكيلو. هو خسارة انا صورتها لكم بالمحله الارنب كانت راه محليه ماهيش تونسيه الغاز نتاعها. ايوه
1: اسمع على الكونيكسيون
2: مسيد. بالنسبه للحوم الحمراء العلوش ب 60 دينار. الماعز ب 60 دينار. الهبره البقري ب 55 دينار. الكتلات البقري ب 45 دينار و 47 دينار. الرقبه البقري ب 45 دينار. المخلط البقري 35. المرقيز ما بين 35 و 50 دينار. كبده والقلب 65 دينار والكريس ما بين 5 دينارات و 8 دينارات. هو لما حال السوم تاع 60 دينار وقتها قبل العيد بيامات تطلع، هو كان ما بين 50 و 55 توا ولا في 60 معناتها يظل لي الشوق هذاك. بالنسبه للاسماك السردينه ما بين 5 دينارات و 8 دينارات، المرجان ما بين 3 دينارات و 10 دينارات انت وحجم تبيع الحوت، الشورو 8 دينارات والاصفر خاطر كاليتي معناتها اخرى 20 دينار، قاروس البحري القاروس المربي ربي 23 دينار، لوراتا البحرية ب 58 دينار، لوراتا المربية ما بين 20 دينار و 23 دينار، القرنيت الحجم الكبير ب 38 دينار والصغير ب 34 دينار، التون ما بين 14 و 16 دينار، التريليا الحمراء 30 دينار، التريليا حجر ب 40 دينار، الكروزيت 20 دينار، السر ب 20 دينار، نزل لي ما بين 24 30 دينار، الدنديق ب 34 دينار، السوبيا ما بين 20 و 28 دينار، الشفغيت صغيرة ما بين 7 دينارات حتى 18 دينار، المسلمة ب 20 دينار، كلب البحر 20 دينار، المخلط 4 دينارات، السكومبري 17 دينار الكيلو، غزال بوسنة 20 دينار الكيلو والحلوف 20 دينار الكيلو. هذه كانت أسوامنا لليوم.
1: تري بيان، هذه أسوامنا وبوش الأسعار كما قلت أنت الحركية له له دونك فما إقبال. سينو سريعا سريعا باش نخليك تواكب الوقفة الاحتجاجية، شو نطيبوا فيسا فيسا فيسا فيسا
2: فيسا فيسا فيسا اليوم باش نقول لك زينة من اللحم، الناس كل فدت من اللحم،
1: نعملوا خبزة بالزيت. الناس فدت من اللحم يا مرا من نهار ثاني الناس فدت منه اللحم.
2: إذا كان موجود إلا إلا المحالة هي زوجي قال لي جيتك بجاه ربي لطيب لنا اللحم اليوم، عمل لي حاجة بالزيت.
1: جيج
2: باش نعملوا ان شاء الله، نعملوا فايم مسلي تاع دجاج، احنا نقولوا بطاطا زهره ولا مسلي دجاج هكا، هكا كعيبات بطاطا مقصوصين دويرات دويرات، فخيد الدجاج كامل يبدا ولا زويز فخيدات الدجاج كاملين، معمك القرين فلفل هكايا وترونشيت القارص وشويه بصل خاسلو وكل شويه هكا زيت الزيتونه ونحشيوها كل في الفرن ساهله ماهله.
1: رشه المعدنوس تاكسون
2: بيان سور خلينا نكمل عاد باش نقول لك في الاخر نرميو كالجرينات الفلفل هكا مع الفوري واللي كانهم مقليين شويه وترونشتين طماطم، وفي الاخر بتبيع كنجيو نقدموا نحطوا كل البصل مقصوص جويد معاه المعدنوس ورشه من الفوق وبنان وتكملوا شهيكم.
1: الله الله شفتي سوبر راي شيراز راي شيراز راي يعطيك الصحه يا شيخ، نقول لك شهر نهارك مبروك سعيد، نخليوك في متابعه لكل الاخبار اللي تنجم تقراوها وتلقاوها ديما على موقعنا جوهره في دوت نت، ومن خلال متابعتنا الاخباريه تكون على راس الساعه. احنا مازلنا موصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعه في كابوتشينو بنت الصبحيه.

0: 10 و 42 دقيقة وقيت نعملوا طلع على كوجينتنا ونشوفوا شيف شنو باش يصنفنا ويودنا. إذا كنت تلقاو في فقرة ملا بنا تسويتا
1: ملا بنا
2: ملا بنا
0: الشيف رؤوف بالحاج نقولوا صباح النور صباح الفل. نهاية الاثنين نبدأ معاك هكا جو الكوجينة متاعنا والدوليشة. قولوا لك إن شاء الله نهايرك سعيد مبارك. كيف الحال يا شيفنا؟
3: صباح النور هبه انت وسادة المستمعين. قول لكم إن شاء الله نهاركم زين.
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
3: يعايشك ربي فضل.
0: الجو في القاهرة وين؟
3: والله الطقس به اليوم معناتها طقس مغيم شوية بارد معناتها مش كل سخونة ما مستحب فما شوية نسمة باهية معناتها.
0: باه مستحب يخلينا ندخل الكوجينة ونصنفوا
3: أكيد بالطبيعة استجعنا باش ندخل الكوجينة.
0: باه سلايدتنا موجودة جاية باهي.
3: إن شاء الله بالنسبة للرسيت متاعنا اليوم بالنسبة للمقابلات باش نعملوا سلطة مشوية مقصوصة بالنسبة للطريقة باش ناخذوا قرينة فلفل نقولوا احنا فلفل مسكي وإلا فلفل حلو نشويهم على الكانون وإلا نشويهم حتى على الغاز رابيدمون سينو نقشروهم ونقصوهم معناتها أونجيليان وإلا نسلكوهم بيدينا نضيفوا لهم شوية مايس شوية زيتون بالشقلوب بالطبيعة نقصوه جويد وإلا ناخذوا زيتون مقصوص ما ننساوش باش نحطوه في شوية مسخون باش تنحك الملوحية نتاعو بالطبيعة نجم نحطوا فيها شوية كبار شوية فلفل بر العبيد مقص شوية نخت شوية فرماج أحمر نقصوه زيدا أون كيب في وسط السلطة متاعنا نضيفو لها شوية تون نخلطوها بالتون نحطو فيها نجم تحطو فيها كورنيشون تحطو فيها انتم شنو تحبوا الحاجات المحبة ليكم باش تحطوها في وسطها سينو اللي يحب يحط فيها عظام مصموتة نجم يحط فيها عظام مصموتة مقصوصة نخلطوها المكونات الكل نضيفو لهم شوية زيت زيتونة بالطبيعة هي مالحة من غير ما نحطو لها الملح نجم نحطو لها أبين شوية هكا فلفل الأكحل ونقدمه وتاكلوا صحة بالشفاء دي بالنسبة للبارة متاع السلطة متاعنا اليوم
0: بيه؟
3: ونتعديه للكالومار فرسي اللي هي سوفيا باش نعملوا سوفيا فرسي بالروز بالنسبة للطريقة باش نحضر الصوص متاع الروز متاعنا بالطريقة المعتادة معناتها نقليه طماطم شوية رند وملح فلفل أكحل كركم شوية هريسة عربي نحطوا فيه شوية حمص وبصل نجم نحطوا شوية قرعة في الصوص ونفوروا الروز متاعنا بالطريقة المعتادة. وبالنسبة للكالومار فرسي معناتها للسوفيا الطريقة ناخذ السوفيا متاعنا ننظفوها بالطريقة المعتادة نقصوا الليتيج نقصوهم هكا جويدين احنا باش نحضروا الفارس نقصوهم هكا ليتيج نتاع السوفيا نقصوهم هكا تريفات ضريفين نقصوا شويه معدنوس بصل مقصوص جويد نفوحوهم شويه تابل شويه ابين كمون فلفل الاكحل كركم شويه نعناع شايح ونحطوا شويه روز معناتها حسب الفارس اللي باش نعملوه نخلط المكونات الكل مع بعضهم بالطبيعه شويه فلفل احمر وهريسه عربي كما ذكرنا شويه على العشاء دخلت المكونات الكل مع بعض ونضيف لهم شويه زيت ومن بعد نفرسيو بهم كعبات السوفيا بتاعنا سينو نقيطوها والا نشدوها بالكردو ونطيبوها في الصوص نتاعنا ومن بعد وقت يحضر الروز نتاعنا نسقيوه ونحطوا كعبات الكالومار من فوق ونجمروه في الفور ومن بعد نقدموه تاكلوا صحه وبالشفاء دي بالنسبه للبارة نتاع الروز بالسوفيا فارسي.
0: التخت اخترت المشمش
3: طارت المشويش بيستوى وقت مشمس بالنسبة للتحضير متاع الطارت للفون دي طارت باش ناخدو 250 غرام فارينة 150 غرام 125 غرام زبدة ساشي

0: فاني وكعيب عظم وابين نكبله بشويه ماء بارد، نخلطوا الباتا نتاعنا نخليوها ترتاح معناتها تقريبا مده 35 دقيقه، وبعد نفرشوها في الفون دو تارت، نطيبوها في الفور في درجه حراره 180 درجه، نخرجوها وبعد نحضروا الكريم باتيسير نتاعنا. بالنسبه للكريم باتيسير ناخذوا معناتها ساشي كريم باتيسير حاضر نضيفوا له معناتها نص إتر حليب، والا نحضروا كريم باتيسير عربي اللي هي متكونه من نص إتر حليب ومغرفتين نشا وزوز صوص عظم ونحط السكر حسب الرغبه، كل حد يعمل بالطريقه اللي يحبها. هو ناخذوا نطيبوا الكريم باتيسير ونصبوها في وسط الفون نتاع التارت هذاك اللي حضرناه، نخليوها اللي تبرد نزينوها بشطار مشماش من فوق، نحطوا عليها شويه نباش نتاع مشماش، سينو نديروا عليها شويه مكسرات ونقدموها وتاكلوا صحة بالشيء هذه بالنسبه للدار نتاع الطارت بالمشماش.
1: يعطيك الصحة شيفنا، دونك هكا مستاهل للسهل للأسهل خليني نقول، يعني دبارة تعمل الكيف نجمش نقول الشيف يعطينا رسات صعيبة لأنه سهلين لزانجريديون هكا فيسع فيسع للي في الكوجينة اليوم حايرين تلقاو دبارة معنا نهاي الاثنين. أمنه لكم الشيف رؤوف بالحار، شكرا لك شيفنا، يعطيك الصحة، نهارك سعيد مبارك ليك ولكل متابعيك ولكل مستمعينا في القاهرة وين وتونس الكل. خليكم معنا، مازال الرونديفو متواصل بالموزيكا بالريتم بالأخبار بالمتابعات ديما في بنت الصبحية.

0: 10:51 دقيقة على موجاتنا. هذايا سوبر ستار رغب علامة أكيد اللي يكون حاضر في الليست متاعنا باش يكون حاضر في مهرجاناتنا. ما نعرفوش مع الأسماء اللي قاعدين في الويكاند هكا نتعرفوا عليها باش يكون حاضرة في مهرجاناتنا التونسية. هذا الكل تو تلقاوهم معنا تباعا من خلال متابعتنا الثقافية. أما خلينا في متابعة الوضع الجوي، خلينا نعرفوا شنو اللي مخبينا الطقس هكا بداية الأسبوع، وأكيد قراءة تكون في البوان ميتيو. من هنا الأستاذ عامر بحبة وتويتا.
1: ميتيو مع الأستاذ عامر بحبة.
0: والأستاذ عامر بحبة نقول له صباح النور، صباح الفل أستاذنا، كيف الحال؟
2: مرحبا هيبة، صباح خير وتحية لك وتحية للسادة المستمعين على جوار فام.
0: شكرا لك. طقسنا الجميل الصيفي، طقسنا لليوم كأنه فما شوية سحب وكأنه فما زدة بعض الطحينات، وكل التفاصيل عندك أستاذنا. منين نبدأه؟
2: نبدأ ساعة على مستوى الحرارة. دونك اليوم طقس يعني حرارة تقريبا حول المعادلات، حرارة صيفية. الحرارة اليوم هيبة إن شاء الله باش تكون ممكن من 25-26-27 درجة على بعض المناطق الساحلية، مع حرارة تشوفوا عادية جدا، خاصة المناطق الساحلية بتاع في ولاية نابل مثلا، في المهدية، في صلقتة، في الشابة. البنات هذه دونك حرارة نجم نقولوا يعني دون الثلاثينات. كي ندخلوا أكثر لداخل شوية وإلا حتى على السواحل يعني الجنوبية الشرقية، الحرارة توصل 30 درجة، توصل حتى أكثر من 30 درجة. الأربعين درجة هي ما متوقع فقط في الجنوب يعني الغربي، في الصحراء زادة في متاع الجنوب الغربي ربما نوصلوا 39-39-40 درجة فقط كما قلنا في أقصى الجنوب الغربي الغربي الصحراوي. ولكن بقية المناطق الأخرى الكل تقريب حرارة 30 وهذا عادي. تو احنا نجم نقولوا يعني دخلنا رسميا في فصل الصيف منذ بعض الأيام. احنا تو في شهر جوان يعني أولى أشهر فصل الصيف. تقريبا هي بالحرارة باش تقعد نفسها الأيام القليلة القادمة، ربما تزيد درجة أو درجتين، ربما تنقص درجة أو درجتين، مش تقعد تقريبا في مثل يعني كما الحرارة متاع هذا اليوم. نحكي على غدوة 3-4-5 تقريب نفس حالة الطقس، ربما آخر أسبوع الحرارة تزيد تنخفض ببعض الدرجات. على المستوى الأمطار من المتوقع إن شاء الله اليوم في العشية تقلبات أمطار الحمل الحراري والتضاريس على الحدود متاعنا التونسية الجزائرية، ممكن في ولاية الكاف، ولاية جندوبة، ممكن في جهة تالة، وتنجم بعد توصل إلى غرب ولاية سليانة. ولكن في الحقيقة الأمطار يعني مش مؤكدة في المناطق هذه الكل اللي ذكرتها، بشكون موجودة إن شاء الله مش في كل المناطق اللي ذكرتها. أمطار محلية زادة يعني تهم مناطق دون أخرى، في ولاية الكاف مثلا تنجم تصب الأمطار في منطقة دون أخرى، حتى إذا كان المناطق قريبة لبعضها. هذه هي الأمطار المحلية. غدوة ممكن ما فماش تقلبات، ممكن الأربعاء والخميس نسجلوا مرة أخرى تقلبات كيف نتاع اليوم، ديما على المناطق الغربية الحدودية يعني ولاية القصرين، ولاية الكاف، ممكن جندوبة محليا، ممكن زادة غرب سليانة. وهذا طبيعي كما قلنا في مثل هذه الفترة، أمطار الحمل الحراري والتضاريس، أمطار اللي نسجلوها في المناطق المرتفعة نتيجة التسخين النهاري، الهواء الدافئ كي يطلع لفوق ويبرد ويعطينا السحب بكيه اللي عادة يكون تأثيرها سريع. هيبة معناتها الأمطار تدوم بعض الدقائق أو أكثر شوي أو بعض عشرات الدقائق. دونك هذا متوقع كما قلت اليوم الأيام القادمة، ممكن ربما يعني الأمطار هذه اللي هي أمطار الحمل الحراري والتضاريس ممكن باش تكون أكثر أهمية منتصف الشهر، يعني فترة 15 جوان والأيام الموالية بين 15-20 ممكن باش نسجلوا أكثر أمطار حمل حراري وتضاريس. ربما نسجلوا حتى جريان لبعض الأودية. قلت مش اليوم مش غدوة، أتحدث عن فترة 15 من بعد 15 جوان. وكيف كيف رهيبة ذي راو نسجلوه كل عام في بداية فصل الصيف أو حتى في آخر فصل الصيف. دونك هذا طقسنا هيبة على المستوى الحراري وعلى مستوى الأمطار اليوم والأيام القادمة.
0: خي بيان، دونك اكيد كل ما تبدا فما تحينات يكون حاضر معنا الاستاذ عامر بحبة. درجات حراره هاكا تعرفنا عليها، الطقس، القراءه الشامله، دونك ترجو تلقاوها ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوار فام. شكرا لك استاذنا، نهارك سعيد مبارك، وكل عاده يكون حاضر معنا نهاي الاثنين ونهاي الجمعه في كابوتشينو بنت الصبحيه. وعلى امتداد الاسبوع تلقاو ديما رابيل باش تكونوا على بينا، لنعرفوا تويسا دوما يدخل الصيف وبراتيكمون اللي تعاد عندنا، نحبوا نعرفوا الطقس كيفاش، تقلبات والامور الكل تقراوها وتلقاوها ديما على منصاتنا. فيسبوك انستغرام تيك توك وحتى على موقعنا جوهر FM.net.

24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار. آخر الأخبار.

0: منال جبل.
1: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تعقد يوم الأربعاء المقبل جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، وستخصص هذه الجلسة لتعميق النقاش والاستئناس بآراء ومقترحات الأطراف المهنية والاقتصادية المعنية بالقطاع الرياضي واستثماراته وتسييره المالي واللوجستي. الخبير التربوي بمنظمة الأليكس وكمال حجام يؤكد أن العناية بالطفولة المبكرة تمثل اليوم أحد أهم القضايا التربوية والاستراتيجية في العالم العربي باعتبارها المرحلة الأساسية التي تبنى خلالها شخصية الفرد وتتحدد ملامح مساره التعليمي والاجتماعي في المستقبل، مشددا خلال ملتقى عربي خصص لمناقشة واقع الطفولة المبكرة وأفاق تطوير مؤسساتها على أهمية تعزيز جودة الخدمات التربوية الموجهة للأطفال.
2: سنطرح في هذا الملتقى قضية في تقديرنا أنها الأهم بالنسبة في المجال التربوي للدول العربية، كيفية العناية بجودة مؤسسات الطفولة المبكرة، يعني هذا البحث عن المؤشرات الدولية التي تتيح لنا رسم على مستوى الدول العربية رسم الخطط الوطنية التي تؤكد على قيمة هذه المرحلة العمرية والتي تعتبر اليوم الفئة أو المرحلة العمرية القاعدية التي تبنى عليها شخصية الفرد في المستقبل. تونس دولة مشاركة من بين 11 دول على 22 دولة في هذا العمل الاستراتيجي الضخم. تونس شاركت بتقديم إذن مقترحها حول الطفولة المبكرة وكيفية العناية بها، وفي اعتقادي أنه هذا العمل العربي المشترك يضعنا أمام مرحلة جديدة تبحث عن التميز في هذه المؤسسات التي تعتني بالطفولة. طبعا هو البحث والإطار الذي سيطرح اليوم يعطي فكرة واضحة على واقع الطفولة في الدول العربية، ويتأكد من خلال العرض اليوم سنرى بأن تونس تحتل مكانة يعني مهمة جدا معتبرة في مسألة العناية بالطفولة المبكرة. تبقى بطبيعة الحال بعض المؤشرات الجودة، مؤشرات التميز نكون في حاجة ماسة إليها حتى نضيف إلى ما هو موجود من عمل استراتيجي هام في تونس.
1: دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم استهداف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للقوات الإيرانية، وسلطات الاحتلال تؤكد شن غارات جديدة على مختلف أنحاء إيران، وهيئة البث الصهيونية تفيد بأن إيران أطلقت منذ مساء الأحد نحو 30 صاروخا على الأراضي المحتلة. ختاما، طهران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية استئناف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط مع تبادل إيران والكيان الصهيوني الضربات منذ ليلة الأحد للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في 8 أفريل. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن أحدا لا يصدق أن النظام الإسرائيلي سيقدم على أي عمل من دون تنسيق وتعاون مسبقين مع الولايات المتحدة.
0: للمزيد من الأخبار،
3: www.jawharafm.net.

0: متى متى
1: لحظه 13 دقيقه على موجتنا. رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحيه. السلام عليكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعه في الخدمه والا زاده في الدويره وحتى زاده تبداو شادين ثنيه. نقول لكم واحده واحده ديقه ديقه سورتو نحكيو هكا على المود الصيفي والاجواء اللي تعمل 66 كيف. هما اللي متجهين للبحر ماشي للهرقله حبوا يتمتعوا بجمال هرقله بجمال تونس العزيزه الغاليه. هما اللي اختاروا تونس كوجهه. تحيه سبيسيال مدام زينب غازي وسي ابراهيم العطار من لبنان جاوا لتونس باش يعوموا في بحر هرقله ينعموا يتمتعوا بجمال سوسة وتونس الكل. نقول لهم ان شاء الله ديما متمتعين بكل تركينا في هالبلاد العزيزه الغاليه. مرحبا بكل هكا اللي يحبوا البلاد هذيا واحنا زاده نرحبوا بهم من لبنان. التحيه دونك مدام زينب غازي وسي ابراهيم العطار وكيف كيف زاده لاولادهم بلال نور حليم وحسن اللي كيف كيف زاده مستمتعين بالاقامه. ان شاء الله ديما الاجواء تكون على العال في بلادنا اللي يطيبوا فيها العيش. وانا نقترح عليهم من هرقله ينجموا يعملوا طله على بنزرت بما انه في فقره ميد ان تونيزيا باش نهزوكم لبنزرت الراس الجبل باش نحكيو على كفاءه تونسيه تتعرفوا على تفاصيل النجاح هذايا توتويتا.
0: ميد ان تونيزيا
1: علاش قلت لكم نمشي الى بنزرت لانه باش نحكيو على الطالب محمد اديب بوفحجه اللي يبتكر اول منصه بيئيه ذكيه في تونس باش ناخذوا عليها اكثر معطيات وتفاصيل. المنصه هذه اللي تكون في خدمه الفلاحه البحر والبيئه. انا نقول له صباح النور صباح الفل يا محمد اديب. اهلا وسهلا ومرحبا من بنزرت.
2: أهلا وسهلا بيكم بكافة مستمعي إذاعة جوهرة أفا.
1: شكرا ليك محمد. دونك من خلال فقرة ميد إن تونيزيا احنا نكرمو ديما الكفاءات متاعنا التونسية وخلينا نتعرفوا على الكفاءة التونسية اللي هكا اليوم تحط على ذمة كما قلنا الفلاحة منصة بيئية ذكية في تونس هي الأول من نوعها. نتعرفوا عليك ساعة محمد أديب. خلينا ناخذوا فكرة بفحجة دونك على الطالب المتميز هذايا باش مستمعينا ياخذوا قصة النجاح هذايا وعلاش لا ينجحوا على منواله.
2: أنا محمد أديب بوفحجة، أولا طالب تكنولوجية معلومات واتصالات بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر، كذلك إعلامي ومخرج أفلام وثائقية.
1: الله الله تروى كاسكيت معناه.
2: هاي.
1: ما شاء الله. خلينا نمشيو للطالب المبتكر الكاسكيت هذية اللي اليوم خليت كل وسائل الإعلام تحكي على الابتكار وهالمنصة التونسية الذكية. دونك كيف جات الفكرة؟ أكيد لو بزوان هو اللي خليك اليوم تمشي في الـ في الـ في الدماغش هذية. دونك خناخذوا بعض التفاصيل على المنصة.
2: والله أنت كيف ما قلت هيبة لو بزوان هو اللي خليني الحق نمشي للفكرة هذية. أنا قاعد نحضر في مشروع فيلم وثائقي على شح المياه اللي صار في السنوات الفارطة. دونك قابلت فلاح وبحار الحقيقة ومن فميك جت الفكرة. سؤال اختر البالي أنه تكون فما معلومة علمية حينية للبحار وللفلاح قبل ما يمشي يخدم أنا. دونك ساعتها الحقيقة بديت الحكاية في مخي وبديت الديفلوبمون بتاعها انه تكون المنصة هذه تعرض الوقت الفعلي والمعطيات متاع الطقس ودرجة الحرارة وجودة الهواء ومؤشرات امواج البحر اتخافيغ دي كابتور اوبن سورس موجودين معتها في تونس الكل. المعطيات هذه يقوم يحللها الذكاء الاصطناعي ويقدم ارشادات حينيه كيف ما قلت للصياد وللفلاح. دونك ليدي انا قلت لك وقتاش اليوم الفلاح ينجم يمشي يسقي الارض نتاعو شنو هي المحاصيل المناسبه للزراعه. هذه الارشادات اللي قدمهم الذكاء الاصطناعي في المنصه. كيف كيف الصياد البحري تعطيه الوقت المناسب للصيد وانواع الحوت اللي يمكن يلقاها موجوده في المنطقه نتاعو. دونك هذه ليدي اون جينيرال. وكيف كيف باش تكون فما خريطه تفاعليه للفلاح يحدد الرطوبه نتاع التربه الامطار المتوقعه حراره التربه نتاعو اترافير جي بي اس لهنا معناها في المنطقه نتاعو هو بالضبط. وكيما زاد خريطه تفاعليه للبحر تعطيه الامواج نتاع البحر الموجه قداش الارتفاع نتاعها قداش تبقى من ثانيه كيف كيف الرياح كيفاش باش تكون ومناطق الصيد المناسبه. هل معناها النهار هذاك مناسب للصيد والوقت كيف ما انا قلت قبيله مناسب للصيد ولا لا.
1: باه المنصة قديش قعدنا نحضروا فيها محمد وكانوا معاك دي زانجينيور أخرين خلينا نفهموا.
2: هي الحقيقة كيف ما أنا قلت لك ليدي قعدت بريسك شهر أتخذيغ البروجي اللي حكيت لك عليه نخدم فيه مع جمعية التضامن المدني بتونس أشرفت عليها وحدي الحق معناها في الديفلوبمون نتاعها
1: دو أ زد
2: بالطبيعة وكان معايا الحق صديق ساعدني في في حاجات أخرى اللي هو كسوة ما تنحكي على هنا على البيانات والتحاليل متاع الذكر الصناعي اللي هو أحمد عتمة كان معايا موجود في المنصة هذه.
1: بي المنصة دونك سي معني نجموا يتمتعوا بها البحارة واللي مهتمين بشأن البيئي معني خلينا نفهموا تلقى تصلوا بيك بعد وزارة تكنولوجيا المعلومات نعرفش عطينا فكرة هكا تو المنصة باهي ونحكيوا على أول منصة بيئية ذكية في تونس فأكيد لازم تلقى رواج وتلقى إشعاع.
2: هي تو المنصة كيف ما أنت ذكرت موجودة تو سيغ الويب معناها فونكسيونيل وتخدم مع الرابط نتاعها اللي هي اسمها أغريمير إي آي والحقيقة مازلنا قاعدين نطوروا في اليدي كيف ما قلت احنا تو أطلقناها وإن شاء الله نلقاو كيف ما أنت قلت تعاون كسوسوا من الدولة ولا من أي جهة رسمية.
1: نعاود نذكروا بالاسم
2: أغريمير اي اي
1: اي اي هاني حتى انا ندخل من لازم نعرف البحر شنو حوالو
2: لازم تكتب حتى في محرك البحث معناها سولو النافيغاتور اللي تستعمل فيه تكتب منصه بيئيه تونسيه تطلع لك معناها
1: داكو حاجه تفرح اليوم شنو الميساج يتقدموا للشباب انت ما شاء الله عليك نموذج للشاب الطموح اليوم نحكيوا على 3 كاسكيت يعني في الاوديو فيزوال في الديفلوبمون ما شاء الله عليك زاد في الاعلام هكا دونك اليوم شنو الرساله تحب توصلها انت كشاب تونسي اليوم محمد اديب بوفحشه للشباب اللي يسمعوا فيك للشباب اللي يمكن تنجم انت تكون لهم ولازم تكون قصه نجاح لانه اليوم وقت اللي نحكيوا في العمر هذايا على طموح كبير ونحكيوا على منصة الأولى من نوعها في تونس دونك نجمو ناخذوا هكا أفكار من عندك نصائح شو تقولهم؟
2: والله أكثر نصيحة نجم نقولها هي أنه نحلموا وما فهم حد شيء صعيب معناها كل شيء بقدرة ربي ديما نقول شدة في ربي هي أهم حاجة خاطر أنا إنسان الحقيقة نحلم برشا هيبة معناها عندي برشا أحلام ونحب نطبقها في الدنيا والحمد لله أنا قاعدين بشوي بشوي نطبقوا فيها
1: الأحلام بدينا بالمنصة بعد الأفلام حكينا شوية على بالأفلام
2: هي الحقيقة بديت بالأفلام الوثائقية القصيرة وخذيت ساعتها عملت فيلم أنا مفتاح حريتي أول فيلم ليا وشاركت به في عدة مناسبات وعدة مهرجانات دولية خذيت حتى جوائز دولية البرة وبعدين بدأت بإطلاق منصة زادة مختصة في الإعلام الشبابي اللي هي سينيماس ميديا أتخذيغ صحابي معايا معناتها كلنا دي جوان هكي من خيرة شباب تونس عملنا إن بلاتفورم طعنا بالإعلام الشبابي وبعديك زدنا طورنا الفكرة أنها ولت تغطي الأحداث الثقافية وكل شيء
1: خي بيان الخطوة الجاية
2: الخطوة الجاية باش نكمل الحقيقة في التكنولوجيا والديفلوبمون تاع البلاتفورم أغريمير إي آي وإن شاء الله دي بروجي أخرين إن شاء الله
1: إن شاء الله الحلمة الجاية إن شاء الله زادة كيف كيف توجس اللي تكون حاضر بحذينا من خلال فقرة ميد إن تونيزيا يعطيك الصحة محمد مثال الشاب التونسي الطموح اللي يوصل إن شاء الله بخطوات ثابتة لكل ما يطمح له يعطيك الصحة تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في بنزرت كلمة الختام ليك تحب توجه تحية لشكون شكر امتنان
2: الحقيقة نوجه تحية أول حاجة لعائلتي سند العائلي هو أهم حاجة معناها كسوة أمي بابا خالي الناس الكل اللي موجودة بالرسمي معايا مساندتني نوجه تحية ليكم انتوما على دعمكم تحية كذلك جمعية التضامن المدني بتونس وتحية خاصة خاصة خاصة لأساتذتي اللي الحقيقة تلمست على يديهم اليوم استفدت من في جميع مؤسسات التربوية الكل حتى من التعليم العالي اللي هي المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بمعطب قدم لهم تحية خاصة الحق.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة محمد أديب أبو فحجة، شكرا لك على هالموجات الإيجابية اللي ديما نسمعها ونلقاها في فقرة Made in Tunisia. احنا معك نوصل لحداش 29 دقيقة، الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة. تحياتنا العدولة يسمع فينا وقال هذا هو شبابنا اللي نكونوا فخورين به. دونك كيف كيف لميا هيشي تسمع فينا قالت هذا الشباب اللي يعني نكونوا فخورين به، وإن شاء الله تونس بهم هما تكون ديما في أعلى المراتب. خليكم معنا، الغونديفو مازال متواصل بالفقرات.

0: متى متى حكاية مع الجباية.
1: وحكايات باش تكون مع الجبايه اليوم على 11:37 دقيقه على موجتنا. صباح النور، صباح الفل كالعاده. نهاي الاثنين تنورنا تشرفنا وتجيب لنا الامتيازات، ولا نفرح كي تقول لي امتيازات مش امتياز، امتيازات جبائيه للتونسيين المقيمين بالخارج. مدام ضحى البحري المستشاره الجبائيه اللي تكون حاضره في كابوتشينو باش تعطينا ديما كل ما هو جديد ويهم توانسة اللي في تونس وحتى زاد خارج تونس. مدام ضحى صباح النور.
2: نهارك زين، صباح الخير.
1: صباح الفل والياسمين.
2: وانت بالأمثل.
1: امتيازات،
2: امتيازات في إطار بعث مشروع أو التوسعة أو المساهمة في مشروع.
1: آية
2: مش
1: لله.
2: أي امتيازات.
1: نبدأ
2: احنا نعرفوا توا بقاية مواطنين بالخارج التونسيين مقيمين برا باش يبدأوا يروحوا، فما برشا منهم يخموا في بعث مشاريع وإلا عندهم مشاريع ديجا مبعوثة يحبوا يجدوا الماتريال متاعها وإلا يوسعوا فيها. دونك قانون مالية 2026 مكنهم من امتيازات جديدة اللي تمكنهم من اقتناء معدات وتجهيزات معفية من الأداءات الموظفة عليها عند التوريد وإلا من الأداءات الموظفة عليها عند الاقتناء من السوق المحلية. كيف بالنسبة لتوريد الشاحنات ولا الجرار المتعلق بممارسة النشاط. الامتيازات هذه هي ممنوحة لهم كل نجموا يجدوا الماتريال متاعهم، ينجموا يدخلوا كرهبة مرة بركة. بالنسبة للشاحنة بلوتو، الشاحنة ما لازمش يتجاوز العمر متاعها عند التوريد 5 سنوات. بالنسبة اللي عنده مشروع فلاحي باش يدخل جرار أو تراكتور، دونك ينجم يوصل العمر متاعه ما لازموش يفوت 10 سنوات عند التوريد. بالنسبة للشاحنة أو الجرار يقع دفع 10% فقط من مبالغ المعاليم والأداءات المستوجبة. بالنسبة لبقية المعدات يقع التوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء المعلوم على الاستهلاك والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات عند الاقتناء من السوق المحلية. دونك هذوما امتيازات كبيرة تعاونهم باش يجدوا ماتريالهم وإلا ياخذوا ماتريال جديد كيف ما قلنا. ما تقتصرش على التوريد فقط، ينجموا يشريوا من السوق المحلية كيف ما قلنا. فما إجراءات لازمهم يتبعوها بطبيعة، نعرفوا اللي لازم يقع التصريح بالاستثمار بالمشروع هذاك عند الوكالات المختصة. دونك إذا كانوا مشروع صناعي عند لابي، إذا كان مشروع فلاحي عند وكالة نهوض بالفلاحة دونك لابيا، إذا كان مشروع سياحي من عند الوين تيتي ديوان النهوض بالسياحة، لازم زادة كيف يدخل في طور النشاط في ظرف عام من الحصول على تصريح بالاستثمار والحصول على المعرف الجبائي. وقت اللي يتحصل على تصريح بالاستثمار يقوم بتقديم الملف متاعه بطبيعة للجهات المختصة اللي هي الديوانة. ولهنا بالطبع يقع النظر في المعدات اللي باش يقع توريدها وعند احترامها للشروط والبنود اللي مسموح بها للتوريد، بطبيعة يقع الموافقة على تمكينها من الإعفاءات هذية. كيف ما قلنا بالنسبة للامتياز هذية ممنوح في نطاق يا إما إنجاز مشروع جديد، دونك جايب فكرة متاع مشروع ويحب يقوم ببعثه، وإلا مشروع قائم الذات يقع توسعته، وإلا زادة فما مشروع آخر يقع المساهمة فيه والمساهمة تكون بالمعدات هذية اللي يقع التنصيص عليها في التصريح بالاستثمار. ولهنا لازمها تكون يعني تصريح بالاستثمار مطابق للمعدات اللي باش يقع جلبها والاقتنائها، ولنا كيف ما قلنا من بعد يقع دراسة الملف لدى المصالح الديوانية اللي باش تتثبت من التصريح بالاستثمار مع قائمة المعدات اللي باش يقع توريدها، ويقع الموافقة على إسناد الامتياز هذا. الشاحنة عنده الحق مرة بركة يدخلها أو الجرار. بالنسبة للمعدات عنده الحق كل 5 سنين يبدل الماتريال متاعه ولا يجيب

0: الاحتياطي الأول نهار 25 للأشخاص الطبيعيين، نهار 28 للشركات، وعنا التصريح النهائي بالضريبة على الشركات بالنسبة للأشخاص المعنويين بيانسور، وما ننسيوش التصريح بالضريبة على الثروة نهار 30 جوان. نذكروهم العفو الجبائي، مهم برشا للعفو الجبائي، خاطر بالنسبة للأشخاص اللي عندها ملفات مراجعة أنكوغ لازمهم يعملوا الصلح قبل 20 جوان إذا كان يحبوا يصالحوا، وباش يقع تثقيل المبالغ هذه قبل 20 جوان باش ينجموا يتمتعوا بالعفو.
1: تري بيان.
0: الأشخاص اللي عندهم إغفالات، دونك كل يوم صباحنا على صباح إيميلات من الإدارة العامة للأشخاص اللي عندها إغفالات، عندهم الحق يسويوا وضعية تلقائيا حتى ل 30 سبتمبر. دونك إذا كان عنده تصاريح غير مودعة أو عقود غير مسجلة ينجموا يقدموها تلقائيا للقبضات المالية باش يسويوا وضعيتها، وإلا يقدموا تصاريح تصحيحية في الأجيال هذه قبل موفى سبتمبر 2026. بالنسبة للمراجعات السيرية المفعول، الصلح لازم يكون قبل 20 جوان.
1: داكور. حافل
0: حافل
1: برشا حافل جوان حافل وفي برشا خدمة
0: برشا خدمة العوين جيبية
1: العوين جيبية كولي الله المستعان. تحين نحكي والبيسين ميلا يعطيك الصحة متر لوحة البحري، تحية لهم وتحية ليك انت زدة المستشارة الجبائية اللي تنورنا كل نهاية الاثنين في كابوتشينو بنت الصبحية. خليكم معنا، الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة كالعادة بالأخبار بالمتابعات لكي زدة بالريتم التونسي. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

حبش ضرب حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش عالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رح غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

0: اجتماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة وإحنا نبنيوا المستقبل في أمان. كارت أسورانس، نحو المستقبل في أمان.
3: جوهرة أفهم
1: بيبليسيتي
0: جوهرة أفهم. شو ما يكون كان هكا.

0: should go and love yourself.
1: الدنيا والموسيقى جونا FM جونا ما يكون كنالك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. رابطة حقوق الإنسان ترفض العقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في الغش. وترامب يطالب الكيان المحتل وإيران بالوقف الفوري لإطلاق النار. وفي تفاصيل أخبارنا، رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى اعتماد مقاربة تربوية وتأديبية في معالجة حالات الغش في الامتحانات، معبرة عن رفضها للعقوبات السجنية المسلطة على التلاميذ المتورطين في هذه الأفعال. والرابطة تقول في بيان أصدرته اليوم إنها تابعت الإجراءات المتخذة في إطار الكشف عن عمليات غش في الامتحانات وما رافقها من قرارات إيقاف وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلاميذ، مؤكدة المنظمة أن الغش في الامتحان سلوك مرفوض كليا يمس بمبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة المنظومة التربوية ويستوجب التصدي له بحزم، غير أنها اعتبرت أن معالجة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تتم عبر مقاربة زجرية سالبة للحرية قد تؤدي إلى وصم التلميذ وإقصائه وتعريض مستقبله الدراسي والاجتماعي للخطر. هذا وشددت الرابطة على ضرورة معالجة الظاهرة في إطار تربوي وبيداغوجي وقانوني يحترم حقوق الطفل والشاب ويراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، واعتبرت أن العقوبات السجنية لا تمثل حلاً ناجعاً للحد من الغش، محذرة من انعكاساتها النفسية والاجتماعية والتربوية خاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها السجون ومراكز الإصلاح، كما أكدت أن مصلحة التلميذ الفضلى تستوجب اعتماد إجراءات تأديبية وتربوية متناسبة مع طبيعة المخالفة وتحترم القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل. هذا واستنفت اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بعد انقضاء فترة راحة لمدة يومين، وفي رصد لانطباعات الممتحنين عن اختبارات اليوم الرابع التي اعتبرها البعض في المتناول وفق ما جاء في التسجيل التالي لعدد من التلاميذ في سوسة.
2: باك تكنيك اليوم عدينا دفور فيزيك، جابونا بيل واند ودوزاج وتبيلة، دفور ممكن اللي يريفزوا بالقديم في المتناول واللي ما قراش على روحه ما يجي شيء.
3: باك لاتك عربية على ونوس والحماسة وأبو هريرة، يعني ونوس جاي في المتناول وصير.
2: يعني باك تكنيك عدينا اليوم دفور فيزيك، دفور جاه متوسط، اللي قرأ على روحه إن شاء الله بنجاح.
4: اليوم عادينا دبور ماج، والله مش صعيب برشا، هو جاي المتناول نتاع العباد فيما تخدم فيما معناها ما تنطر نوتك، جابونا ماتريس تنجم تلقط بها نوتك، جابونا كومبلكس.
5: اليوم عادينا دبور فيزيك، اي نقرب تكنيك تحقيق دبور جسير يتخدم، نجم تنطر منه نوت حتى كان ماكش مريب تاخو نوتك، كل الاسئله ماهمش هكا صعاب معناتها جست تريب بس تاخو نوت، فهمت؟ الحمد لله جاي تكنيك سهل، جاي المات سهل، فيزيك سهل، الحمد لله.
6: أني باك تكنيك اليوم عديت فيزيك سافا جي ساهل، حتى تكنيك زادا كيف كيف، المات بربرا على عملي ولا معناها شيء ما يطرنش، معناها الحمد لله ساهل جاي وكا، واحد يبدا مريب جو باهي نطر نوت وينجح الحمد لله.
7: اليوم عادينا دوار فيزيك، جايبولنا من لول بارتي بيلا الحق سافا مش خايبة، بارتي لولا سافا، من بعد في الفيزيك نيرسي تكست سيانتيفيك على الراديو اكتيفيتي في زادا سافا نجم تعمل اون جينيرال معناتها على طول.
1: الوطنية لرواد الأعمال تنظم اليوم بالتعاون مع جمعية الأطباء التونسيين في العالم بتونس العاصمة النسخة الأولى من قمة تحت عنوان جسر الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء مستقبل الابتكار الصحي والرقمي في تونس وإفريقيا، وتجمع قادة الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا الصحية في تونس وأوروبا وبحضور أطباء من الجالية التونسية في الخارج. فكرة عن هذه القمة تحدث عنها رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة لمراسلنا ماهر الصغير.
8: اليوم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع الجمعية التونسية للأطباء حول العالم، هي جمعية تضم حوالي 6600 طبيب، اليوم شفنا أنهم الأطباء هذوما عندهم الرغبة في الرجوع والاستثمار في تونس، اليوم دورنا هو تحفيزهم، دورنا هو تشجيعهم على الاستثمار، حاولنا نذلوا الصعوبات، حاولنا نتصلوا بصنع القرار بالسلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية باش حدين نقولوا يحلوا الشاهية للدياسبورا هذوما للتيرو تونيزيان ريزيدون لتخانجي بور انفستير في تونس. اليوم شراكة هكا يعني كانت عندها طعم خاص على خاطر اليوم هذوما ناس مش يخلقوا ثروة، هذوما ناس مش يشغلوا. نعرفوا القطاع الصحي في تونس يشغل حوالي 150 ألف دعاملة مباشرة وغير مباشرة، يساهم في الناتج القومي الإجمالي بقيمة 6-7%، دون قطاع يفوت دوره الاجتماعي هو رافعة حقيقية للاقتصاد. ذاك علاش ركزنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال على القطاع هذا، وخاصة البعد يعني خلينا نقوله لتشجيع جاليتنا المختصة والأطباء خاصة للاستثمار في تونس. الجانب الثاني من التظاهر هذه هو اليوم تشريكنا لحوالي 44 شركة ناشئة في القطاع الصحي، اليوم نحكيه على الهيلث تيك، اون فيغتي من منتوج تونسي. اليوم حاضرين يلفون بيتشي يلفون بريزونتي لور بروجي نتاعو قدام دياسبورا مختصة، قدام أطباء، قدام دي بزنس أنجل، قدام مستثمرين. اليوم فرصة للولوج للأسواق العالمية، فرصة للولوج للتمويل، فرصة أيضا للتشبيك.
1: وسائل أعلام إيرانية تعلن اليوم سماع دوي انفجارات في مدينتي طهران وأصفهان، تزامنا مع إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني إطلاق صواريخ من إيران ولبنان باتجاه مدينة حيفا وشمال الأراضي المحتلة. ووكالة فارس الإيرانية تذكر أن القوات المسلحة أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، وأعلن الحرس الثوري بدء عملية النصر ردا على الهجمات الصاروخية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع رادارية في 3 مناطق إيرانية. ولفت الحرس الثوري أيضا إلى استهدافه مجمع صناعات بتروكيماوية في مدينة حيفا ردا على ضربات إسرائيلية لمنشآت مشابهة. من جهتها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن تقديرات المنظومة الأمنية في الكيان المحتل ترجح أن التصعيد الحالي في المواجهة مع إيران قد يستمر أياما، كما نقلت الإذاعة الرسمية للكيان عن مسؤول كبير في الجيش تأكيده أن سلطات الاحتلال سترد على كل عملية إطلاق صواريخ تتعرض لها من إيران ووكلائها في المنطقة. جانب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يحذر من أن تبادل الضربات مع الكيان الإسرائيلي ستكون له تداعيات على المباحثات الجارية مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران والكيان الصهيوني بوقف القتال فورا، وذلك بعد ساعات من تجدد القصف المتبادل بين الطرفين في تطور يهدد بعودة الحرب وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش. ختاماً، استشهدوا 4 أشخاص اليوم في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة زفتة بمحافظة النبطية جنوب لبنان ضمن هجمات على مواقع عدة في جنوب البلاد. ووكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن أحد الغارات استهدفت مركزاً للإيواء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: Infosport.com. Infosport. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.
1: نص نهار و 13 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل معنا في انفو سبور. المنتخب الوطني مازال في طريقه للمكسيك للمشاركة في المونديال بعد ما خرجت الطيارة البارح رحلة عادية من مطار تونس كارتاج نحو اسطنبول في مرة أولى إسكال، ثم مواصلة الرحلة إلى مكسيكو سيتي ومنها إلى مدينة مونتيري ومشى لعب منتخبنا مقابلته، زوز مقابلات لولانين في المونديال. أول مقابلة باش تكون ضد السويد نهار 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الفجر، ثم نلعبوا ضد اليابان نهار 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح، اللي هي مقابلة تاريخية اللي باش تكون مقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال. زوز مقابلات هذم في المكسيك تحديدا في مدينة مونتيري، ثم نتحولوا لأمريكا لمواجهة هولندا نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل. قبل شد الرحال من جانب منتخبنا الوطني التونسي، الوفد ليكيب ناسيونال استقبلوا رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر كارتاج، وشدد رئيس الدولة أنه زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وأنه ثقافة الهزيمة أقصى وأشد من الهزيمة ذاتها، وقالهم انساوا الخمسة متاع بلجيكيا والتوانسة كل أوراكم. طاقم تحكيم تونسي باش يزفر غدوة مباراة ودية دولية باش تكون في فرنسا بين تشيلي وكونغو الديمقراطية، مقابلة باش يزفرها محرز الماكي باش يساعدوا خليل الحساني وأيمن بن سماعيل. منتخبنا الوطني اللي قل من 20 سنة بقية المدرب نبيل الترابلسي يلعب اليوم مقابلة ودية انطلاقا من 5 متاع العشية ضد نافيرو الجزائري، مقابلة باش تلعب في استاد بوعلي الأحوار في حمام سوسة، يزفرها الحكم وليد الهبي. في النجم الرياضي الساحلي اشتراكات موسم 2026-2027 متوفرة على ذمة جماهير ليتوال، أسعار الجرادان 200 دينار، الشنوة 120 دينار، الفيراج 100 دينار، وتروبين 3000 دينار. التفاصيل الكل الخاصة بالاشتراكات موجودة على الباج أوفيسيال متاع النجم الساحلي. الاتحاد الدنماركي أعلن أنه لاعبه إيريكسن اللي خضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب منذ سقوطه وقتها فقد الوعي في يورو 2021 البارحة وطاح مجددا، والمقابلة كانت وقفت في مرة أولى أكثر من 15 دقيقة، مقابلة ودية دولية ضد أوكرانيا، فما بعد الحكم أعلن نهاية المباراة وتم نقل إيريكسن للمستشفى. الاتحاد الدنماركي قال أنه إيريكسن حالته مستقرة ومن المتوقع خروجه من المستشفى قريبا. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس الذوادي، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهره فام بوينت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره فام. شاهي طيبه في لامنا.
0: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: مع كل فيلم سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبريفانت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران
1: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
2: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز بلعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيخ ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
3: جوهرة أفهم
2: بيبليسيتي

Future Mag. نهار 31 دقيقة على موجاتنا كولتور ماك من الفقرات اللي أكيد نحكيو فيها ثقافة نحكيو فيها عروض. وبما أنه بجينا هكا نستعد رويدا رويدا لاستقبال فصل الصيف، مش درجة الحرارة، لأنه درجة الحرارة استقبلنا صحيح درجة الحرارة وطقس سخون ودخلنا حوايج الشتاء وخرجنا حوايج الصيف وبحرنا وتبرنزينا مش الناس الكل. دونك نحكيو على العروض، نحكيو على المهرجانات، نحكيو على صيفة 2026 البرمجة اللي تكون خاصة بموسم. أكيد نتمنى أنه الفنان التونسي يكون حاضر في مختلف المهرجانات، يأسس مجموعة من السهرات، يكون في عروض الافتتاح الاختتام في سهرات الكبرى، لكن زادا استقبل تونس لمجموعة من النجوم اللي الحقيقة الفترة الأخيرة قاعد نشوفه في برشا نجوم وأسماء يعني على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صحفيين مختصين في الشأن الثقافي اللي قاعدين هكا يعطيوا في جمهور ومحبي الأسماء هذية يعني سكادجول متاع الفنانين وش يكونوا حاضرين في المهرجانات، كان المنسير، بنزرت، كارتاج، حمامات، سوسة وغيرها من المهرجانات الكبيرة التونسية اللي أكيد الجمهور يكون حاضر باش يستمتع بمختلف العروض والبرمجة اللي تكون خاصة كما قلنا بصيفية 2026. نحن ما نعرفش نحكيو على الأسماء اللي أكيد أنتم شفتوا هكا لي بوستير نتاعهم وشفتوا يعني وين باش يكونوا حاضرين، في انتظار التأكيد، في انتظار ندوة صحفية اللي إن شاء الله ستعقد قريبا مع بداية الموسم. دونك خلينا نحكيو على مهرجان هو اللي يعود لجمهوره، مش فقط الأسماء لكن المهرجان برمته يعود إلى جمهوره بعد انقطاع دام لسنوات. نحكيو على مهرجان تبرقة للجاز اللي يرجع إلى المدينة. نحكيه وكي نقوله تبرقة نقوله مهرجان جاز ديجا في الدخلة في تبرقة ديما كالرمز ذاك يخليك تحب تعيش هكا بعض السنوات اللي كانوا فيها نجوم حاضرين من العالم الكل جاو لتبرقة غنيو في كادر تخي سبيسيال. نحكيه على مهرجان يعود تأسيسه لسنة 1973، يعد من أبرز المهرجانات الموسيقية في تونس والفضاء المتوسطي بعد أن شكل على امتداد أكثر من 5 عقود منصة لقاء الفنانين والجمهور حول قيام الإبداع الانفتاح والتبادل الثقافي. اليوم مهرجان الجاز مهرجان تبرقة للجاز يعود إلى جمهوره وهو كسيفي ومن توا لدات حسب ما أعلنت عليها وزارة الشؤون الثقافية وحتى البوستير الرسمي تنجموا تشوفوه على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. دوك المهرجان يعود لجمهوره من 2 إلى 9 جويلية 2026 برؤية فنية تجمع بين الوفاة لذاكرة المهرجان والانفتاح على التجارب الموسيقية المعاصرة من خلال استضافة فنانين ساموا في صنع ونجاح المهرجان ذي عبر سنوات إلى جانب أسماء تونسية وعالمية تقدم مشاريع فنية متنوعة تستلهم روح الجاز وتتقاطع مع موسيقات العالم. تعتزم زادة مدينة تبرقة مجموعة من عروض ستريت جاز المجانية والمفتوحة للعموم باش يتحول كيكا المسرح إلى مجموعة من المسارح النابضة بالحياة ويعيش على وقعها أهالي الجهة وزوارها تجربة فنية استثنائية. كنقولوا مهرجان تبرقة للجاز ما نحكيوش فقط على مجرد تظاهرة فنية، هو مشروع ثقافي وتنموي ساهم في تعزيز جاذبية المدينة كوجهة سياحية وثقافية ويدعم الحركة الاقتصادية بالجهة ويأكد مكانة تبرقة كفضاء قادر على احتضان تظاهرات الدولية الكبرى وصناعة الإشعاع الثقافي وتمثل دورة 2026 اللي هي الدورة 20. عودة مهرجان ظل حاضر في الذاكرة رغم سنوات الغياب تستعيد مدينة التبرقة كأحد أبرز مواعيدها الثقافية اليوم مكانتها في صيفة 2026 من خلال التظاهرة هذه المميزة والمميزة جدا في كادر كما قلنا تخي سبيسيال. نحكيه على بحر على جبل، نحكيه على ناس طيبة، نحكيه على ناس تستقبلك بكل حب. دونك تحية لكل مستمعينا في تبرقة العزيز الغالي وفي كل تركينا في بلادنا، لأنه كل تركينا في بلادنا عندها شغم متاحة وعندها أجواءها الخاصة. دونك هوكا من 2 إلى 9 جويلية 2026 في مسرح البحر بتبرقة عيشوا على وقع وإيقاعات مهرجان تبرقة للجاز. وأكيد في انتظار الأسماء إن شاء الله اللي باش تأسس الدورة هذية أكيد تنطبوا معكم كل التفاصيل وكل التحيينات. من تبرقة خلينا نمشيو لبنزرت ونحكيو على مهرجان ألوان البحيرة. دونك يعني تظاهرة هكا جمعت البيئة الفن والحياة 11 12 و13 جوان
2026 ببنزرت نحكيه على يعني تظاهرة مهمة ومهمة للغاية، والبرنامج يكون في إطار اتفاقية وشراكة مبرمة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة البيئة وتحت الإشراف متاحهم تضم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت، كما قلنا بالتعاون مع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت إيكوباك، الدولة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة فيستيفال كولور دو لاك تحت شعار بحيرة بنزرت بيئة فن وحياة، كما قلنا نهار 11 13 نهار 11 12 و 13 جوان ببنزرت. دونك نحكي على هكا تظاهرة باش نلقاو يعني الأماكن باش تركز فيها منزل عبد الرحمن الميناء القديم وجردونة، مجموعة من الأنشطة المتنوعة واللي أكيد إن شاء الله تو نتبوها بين يعني انطلاق الدورة التأسيسية من مهرجان ألوان البحيرة. احنا كالعادة ديما نقولوا إن شاء الله أسماء التونسية تكون حاضرة، هو اللي باش يكون حاضر في مجموعة من المهرجانات حسب ما قرينا أنه باش يكون حاضر في افتتاح مجموعة من المهرجانات. نحكي على الصوت المتميز صابر الربيع اللي يكون حاضر معنا توت سويت في البليست نتاعنا.

نسمع له 47 دقيقة على موجة نرجع لكم في كابوتشينو بنات الصبحية. وبما أنه موزيكتنا هكا تحسها صيفي وجو عروسات وإحنا نحكيه هكا في الأوف والدخلة والأجواء ذيك الكل، مانيش تبعدوا على الأجواء ذيك. وشكون ذي طبع علمي بامتياز، لأنه باش نحكيه على اقتران الزهرة والمشتري. دونك إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يوصلهم زين. مين أستاذ التأثير العلمي في مدينة العلوم بتونس؟

0: هشام بن يحيى يكون حاضر بحدنا باش يحكي لنا على هالظاهره هذية علميا بيان سور. نفسروا ونحكيوا على الاقتران النادر واللي نجموا ظهر لي المواطنين يشاهدوه. دونك اكيد التفاصيل عندك سي هشام. صباح النور واهلا وسهلا.
1: صباح الخير مدام هيدبه، تحيه ليك وتحيه كل مستمعين جوهره.
0: شكرا نعم. ليك اقتران الزهره والمشتري
1: بالضبط. هو اقتران فلكي، لانه كما تفضلت انت كلمه اقتران في المصطلحات في المعاجم هي تعني كثير من المعاني، منها يعني عقد الزواج هو القران. والاقتران هو في الفلك، في علم الفلك، هو اقتراب جسمين يعني او جرمين في الفضاء، هما في الحقيقه بعاد على بعضهم ولكن في الظاهر يكونوا قراب لبعضهم. بالضبط. هو توا الناس يجيونا يقولوا لنا برشا الكت ولا النجوم قراب لبعضهم في بحض الشمس، هما ماهمش نجوم هذوكم، توا قراب. هو كوكبي الزهرة والمشتري، هما بعاد على بعضهم تقريبا أكثر من 500 مليون كيلومتر، يعني بعاد على بعضهم. الكوكب الزهرة هو ثاني كوكب المجموعة الشمسية، والكوكب عطارد هو خامس كوكب المجموعة الشمسية، ويبعد 750 مليون كيلومتر على الشمس. يعني بعاد على بعضهم برشا، ولكن الظاهر انه كي يتحركوا في السماء ينجموا يظهروا لنا بحث بعضهم. داكو. وحتى فوق بعضهم.
0: معناها اليوم بالعين المجرده استاذ هشام يشوفوهم المواطنين لكن ماهمش فاهمين شنو هالظاهره هذه.
1: بالضبط. بالنسبه لظاهره الاقتران، هما قراب لبعضهم توا توا الاسابيع الفارته، ولكن الغدوه 9 جوان 2026 باش يكونوا في اقصى اقترانهم، يعني في اقصى اقتراب لهم، مش يكون مع وقتين مع ثمانية غير ثقتين غير ثانية.
0: داكور، ثمانية غير ثانية. دونك مش يصير الاقتران،
1: مش يصير الاقتران. والاقتران هذا تقريبا يعني في الجمهورية التونسية كل يعني بناخذ تونس مثال، مدينة تونس ومدينة صفاقس بيناتهم ثاني، يعني مفماش فرق كبير بين المدن في البلاد التونسية. يعني مع ثمانية نقولوا في اتجاه الشمال الغربي وين تغرب الشمس الفترة هذه، مش تكون يكونوا زوز كواكب بحض بعضهم.
0: نورمالمون زغروتة تو تخرج لي سمية صغيرة.
1: بالضبط. يلزمها
0: زغروتة يا سمية. غدوة 8 غير دقيقة يقترنوا المشتري والزهرة، دونك وبالعين المجردة يتشافوا والمواطنين ينجموا يتمتعوا بهالظاهرة هذه، هكا ولا؟
1: هذا هو بالنسبة للكواكب. الكواكب يعني ظاهرة الاقتران هي ظاهرة ما تستحقش ماتريال، لأنه أنت مش تتفرج بلغة المصورين أغرانشون، يعني مش يزمك شون كبير مش نجم تشوفهم، يعني التلسكوب يعني ما همش مجديين، مش ترى من الزوز بحض بعضهم، كان سامة التلسكوب ترى واحد بركة دقيقة انت حاسك مش تشوفهم الزوز. لذلك يعني الفوتوغرافية أغرانشون اللي هي بالمصورة ولا بالتليفون متاعك تنجم تصورهم بسهولة. الظاهرة هذه ما عندهاش تأثير، بس الناس يقولوا لنا شنو التأثير؟ ما عندهاش تأثير بما هو، يعني عندها أبار، عندها حاجة يعني تطبيقات فلكية وعلمية أبار سيانتيفيك مهم جدا. شنو هو؟ انه الحسابات الفلكية هذه كيفاش نكون متأكدين منها في علم الفلك؟ يعني كيفاش نكونوا نتكلموا ساعات، يعني تحسنا نكلموا بثقه كبيره على كسوف مش يصير بعد 20 سنه مثال. هو انه الظواهر هذه مثل الاقترانات مثل تساعدنا على اعاده مراجعه دقه الحسابات الفلكيه. يعني انا كي نقول لك غدوه 8 غير دقيقتين، يعني 8 غير ثانيه، انا قلت لك يعني
0: 8
1: غير ثانيه، شفت يعني بالفما دقه كبيره برشا. وهذايا يعني تخلينا كي نتابعوا الظاهره هذه سواء بالتلسكوبات او بالعين المجرده، الظاهره هذه تزيد تساعدنا على اصلاح المعلومات نتاعنا. هي ما كانتش غلطه، ولكن نزيدوا اكثر دقه في المعلومات نتاعنا وفي الحسابات الفلكيه، خاصه الظواهر هذه اللي هي ظواهر يعني بعيدة علينا، يعني ماهيش كيما الكسوف ولا الخسوف، هي ظواهر يعني بيضاء هنا مئات الملايين من الكيلومترات. وقد ما تكون الظاهرة بيضاء قد ما تكون يعني المتابعة متاعها تزيدنا دقة في الحسابات الفلكية. لذلك يعني مهم جدا المتابعة متاعها بالنسبة للفلكيين بالنسبة للمصورين اللي هما يسمون المصورين الفلكيين. زاد يعني فرصة مش يصوروا هك هزوز كواكب اللي بعض على بعضهم واحد ثاني والأخر الخامس مش يصوروهم فرد كليشي. مهم جدا زاد هالظاهرة هذه. نعم
0: تصير كل قديش من عام نعرفش الظاهرة ذي والاقتران هذا؟
1: هي ماهيش نادرة الندرة. هي الندرة كلمة ندرة في علم الفلك نسبية. تنجم تكون كل مثال قرن ولا قرنين كما تنجم تكون الندرة يعني متاحة كل عامين ثلاثة يعني تقريبا كل ثلاثة سنين نجموا نستناه. عام 2030 تقريبا 2028 مش يصيروا يعني ظاهرة أخرى تشبه هذه. ولكن يعني أكيد يعني فما اقترانات أخرى تصير مع القمر لأن القمر سريع الحركة في السماء ويمكن أن يلتقي بكل الأجرام السماوية. نجم تصير كوكب آخر مع كوكب آخر يعني الاقترانات يعني تصير بصفة دورية. ولكن كما هذا يعني يمكن ننتظر يعني تقريبا عامين أخرين ثلاثة مش نشوفوا حاجة شبيهة.
0: مدينة العلوم محضر إن شاء الله برمجة خاصة أو متابعة خاصة؟
1: هو نظرا لأنه في الحقيقة ما عملناش حاجة خاصة لأنه في وسط الأسبوع ونظرا أنه يعني الظاهرة ما تستحقش فريمون يعني أنه يعني نتابعها يعني ونجمع عليها يعني كل شيء يعني هي تنجم تشوفها في دارك وحدك. ولكن مهم جدا أنه نكومونيك يعني نتكلموا عليها ونحكيوا عليها في الأعلام مش الناس ما تتسألش. هذه أهم حاجة هو أنه نتواصلوا مع الناس عبر وسائل الأعلام مش نجموا نوضحوا الظاهرة هذه. أما الأعداد يعني التظاهرة يمكن ما تحتاجش هذه تلسكوبات ولا معدات تقنية كبيرة. ذاك علاش يعني حبذنا أنه يعني ما نعملوش عليها تظاهرة مهمة.
0: داكو دونك ديما كل ما يبدو فما تظاهرة في مدينة العلوم بتونس إلا وتكونوا تشرفونا كأساتذة وكمختصين بالمعلومات القائمة اللي نبارتجيوها مع مستمعينا. كل شكر لك سي هشام بن يحيى أستاذ التأثير العلمي في مدينة العلوم بتونس وتحية زادة لأخونا حسين الطهري على تعاونه وعلى هكا لكومنيكاسيون باش نفسروا ونعطيو أكثر معطيات قائمة لمستمعينا. معك سيدي نوصلوا لآخر رونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت اسو بحياة. تحب نعديو موزيكا وبعد فين شو تو نسلموا على مستمعينا. حاضر سوما صغير في الإخراج هي المخرجة وهي اللي تأمر وهي اللي تقول يلا كهو فينشنا ونقولوا إن شاء الله نهاركم كان سعيد مبارك مع كل مستمعاتنا ومستمعينا. تحياتنا زادة ونرجوس الناس قليلة في الديجيتال. شكرا ليك أمنتكم للايف متاعنا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم. تحية لسوسو سعاد العدواني في التنسيق العام إن شاء الله باللطف عليك يا سوسو. هبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو دنيا مافيا في الأعداد والتقديم. والكفوري يقول لكم حالة حب وحنا نقول لكم خليكم ديما أون فورم غدوة إن شاء الله يجمعنا بكم الغونديفو من 10 حتى الماضي ساعة. تشاو تشاو باي باي.

0: جوهرة اف ام،
1: جوهرة اف ام، جوهرة
0: اف ام. بوبليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: صيف السنة كالعادة رجعت لكم جو ماي كود سامر أكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتينيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان. تلقاونا في جو ماي كود ساهل وتسوسا، ولا كلمونا على 39 143 900. اكثر معلومات
1: جوهرة
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنفيذا لمقررات مجلس الهيئة الوطنية التي أقرت تنفيذ تحركات احتجاجية جهوية قبل الإضراب العام المقرر يوم 18 من جوان الحالي، محامو ولاية سوسة نفذوا اليوم بمشاركة المحامين بولاية القصرين والقيروان والمنستير والمهدية إضرابا حضوريا عن العمل ووقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية سوسة واحد، وذلك على خلفية تردي وضع مرفق العدالة والمطالبة بإصلاح القطاع وفق ما صرح به للجوهرة فام رئيس الفرع.

0: ينفذ المحامون اليوم إضراب حضوري عن العمل، ومع تجمع احتجاجي بالمحكمة الابتدائية بسوسة مع الفروع الجهوية للمحامين بالقصرين وبالقيروان وبالمنستير وبالمهدية، تنفيذا لمقررات مجلس الهيئة الوطنية بخصوص التحركات الاحتجاجية لقطاع المحاماة، وهذا آخر تحرك احتجاجي جهوي قبل الإضراب العام المقرر يوم 18 جوان القادم إن شاء الله. بالنسبة للأسباب الإضراب، حقيقة هو السبب الرئيسي هو تردي وضع مرفق العدالة في محاكم الساحل والوسط خصوصا وبقية محاكم الجمهورية، وللهيئة الوطنية الحقيقة منها راسلت وطالبت بإصلاح هذا القطاع. تبقى المذكرة المرسلة من السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين إلى وزارة العدل منذ جافي الفرد، ولكن للأسف هذه المطالب لن تلقى أذان صاغية، وبالتالي توجهنا إلى التحركات النضالية للدفاع عن مرفق العدالة اللي يشكو عديد النقائص واللي حقيقة فيها عديد الهينات، واللي من المفروض السلطة التنفيذية تأخو بعين الاعتبار كل طلبات التي قدمها المحامون في إطار هيكلهم المنتخب. ونأمل بطبيعة الحال أنه يكون هناك تحالحل في وضعية السلطة القضائية وضعية العدالة في تونس، لأنه هذه الوضعية ما تهمش المحامين، ما تهمش القضاة، ما تهمش السلطة التنفيذية، تهم عموم الشعب التونسي اللي حقيقة يستحق أن يكون له قضاء حر ومستقل ويحفظ حقوق الناس، وبطبيعة الحال يكون عنده المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة لجميع الأشخاص ولجميع المواطنين.
1: خلال لقاء الإقليمي التشاوري المنعقد بتونس من 18 من جوان الجاري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكرة يؤكد أن مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وفي الشأن العام تمثل أبرز التحديات التي تؤرق الهيئات الانتخابية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم، مشددا على ضرورة الانصات لهذه الفئة العمرية والأخذ بمقترحاتها وتطلعاتها بدلا من الاكتفاء بتقديم دروس جاهزة لها. وزير التجارة سمير عبيد يدعو لاستقباله رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوفد المرافق له لإرساء شراكات استراتيجية بين تونس والبرازيل في مختلف القطاعات الواعدة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين واستغلال الفرص المتاحة. دوليا، مقر خاتم الأنبياء يعلن عن وقف العمليات العسكرية، مؤكدا أنه في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان سيكون رد أشد قسوة. هذا ووصف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران صادق لاريجاني الهجوم الإيراني على إسرائيل بأنه إعلان رسمي عن عقيدة استراتيجية، محذرا من أن أي توسيع لنطاق النزاع سيؤدي إلى رد شامل. وختاما، موقع إكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لم توافق على ضربات الإسرائيلية على إيران وأبلغت نتنياهو بضرورة إنهائها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمع نهار ثلاثة من 8 إلى 9 Don't take مع ولي بسبس. بالدنيا وما فيها
3: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لبلي ما يريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك. من الاثنين للخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين، المحقق بلوس مع حمزة البلولي. تحياتي، بداية أسبوع سعيدة لكم جميعا. الاثنين 8 جوان 2026، موعد متجدد في حلقة جديدة من المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات اليومي على جوهرة FM، وين الواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. كالعادة نقترح عليكم زوز ملفات، زوز قضايا، زوز تحقيقات. بعد لحظات الموعد مع أولى هذه الحكايات. وقديش من واحد خسر مستقبله على خاطر بقى أسير ماضيه زعمة، وقديش من عائلة تفككت لأنه واحد من أفرادها ما نجمش يتقبل فكرة أنه اللي تعدى وفات راو ما عادش يرجع، كما تقولك الغناية. بل رد بالك، ساعات إعادة تفتح بيبان مغلقة

0: يكون بداية لكارثة ما يتخيلها حد، كما صار بالضبط في أولى حكاياتنا لليوم. العصير ثمن الحب القديم، قصة نقترح عليكم تسمعوها حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا للشقيقة مصر وتحديدا محافظة قنا، وترجع بينا لنهار 28 جويلية 2021، يوم روتيني من أيام الصيف الحار في واحدة من القرى المصرية. النهار اللي بدايته كانت عادية تحول ليوم مثير جدا لمتساكني القرية. مع قرابة 10:30 متاع الصباح، مستشفى قنا العام يكتظ في بضعة دقائق بسيارات الإسعاف. تم نقل 4 أشخاص في حالة إغماء، رجل في الثلاثينات من عمره ومعاه 3 صغار، بنية وزوز أولاد، من المرجح أنهم أولاده. الطب ما كانوش قادرين أنهم يحددوا هوية الأشخاص هذم، خاصة وأنه ما كان معاهم أي أوراق تثبت هويتهم. والأشخاص اللي بلغوا الإسعاف أكدوا أنهم لقاوهم 4 مرميين بجنب بعضهم في الشارع قدام واحد من المراكز الطبية. عموماً المسعفين حاولوا يقدموا الإسعافات اللازمة، لكن الصغار 3 فارقوا الحياة بمجرد وصولهم للمستشفى. أما الراجل اللي يظهر اللي هو أبوهم فتم إيواءه سريعاً في قسم الإنعاش في محاولة لإنقاذ حياته. الطاقم الطبي الحقيقة ما كانوش فاهمين شنو اللي صاير مع 4 اللي جاوهم على جناح السرعة، أما اللي متأكدين منه حسب المعاينات الأولية للضحايا والحالة اللي وصلوا عليها ما يكون هذا كان تسمم. الصغار قاعدين يخرجوا في رغوة من أفهمهم وهذا دليل على تسمم، أما تسمم بشنو فهذا هو السؤال. وبش ينجموا يجاوبوا عليه كان لازمهم سريعا يخضعوا الجثث للطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة. لكن في انتظار صدور تقرير الطب الشرعي وفي خضم حالة الطوارئ اللي كان عليها السبيطار، سيدة تدخل وهي تبكي وشادة في حضنها رضيعة وتجري في الكلوارات الكل وتعيط: يا أميرة يا أمير يا آدم، وينهم صغاري؟ إطار المستشفى حاول يهديها: يا مدام وسع بالك، فسرنا على شكون تلوش. والسيدة قالت اللي اسمها سحر وأنها عرفت من ناس في الشارع أنه تم نقل رجلها وأولادها 3 المستشفى بعد ما تلقاو مرميين على الأرض في حالة إغماء. طبعا الطب كانوا متأكدين أنها تحكي على 4 اللي وصلوا قبل مدة للمستشفى، وعرفوا من خلال كلام السيدة أن الراجل هو أبو الأولاد واسمه رأفت أحمد سليمان، عمره 34 عام، هو عامل في واحد من المصانع اللي في المنطقة. من خلال معرفة هوية الأب كان من السهل جدا على المحاقين أنهم يعرفوا هوية بقية الضحايا اللي فعلا كانوا أولاده 3: أميرة 5 سنين، أمير 8 سنين، آدم 6 سنين. طبعا أعلم السيدة أن الأطفال 3 دوام للا، أما رجلها فهو في حالة حرجة وتم إيواءه في الإنعاش في انتظار أنه يستجيب للعلاج وإن شاء الله صحته تتحسن. الخبر هبط على سحر كالساعقة. سحر انهارت أكثر ودخلت في حالة نفسية صعيبة تطلبت إيواءها هي زادة في السبيطار. في الأثناء صدر إذن تقرير الطب الشرعي اللي يؤكد أن الضحايا 3 تم تسميمهم بجرعة كبيرة من مبيد الحشرات. يا جماعة، مبيدات الحشرات هي من أكثر السموم فتكاً بالإنسان، مبيدات الحشرات والمبيدات حتى المستعملة للنباتات. درجة فتكها تساوي أنها عندها القدرة على القضاء على البشر في بضعة دقائق أحياناً. الجرعة كانت كبيرة برشا اللي لقاوها في بدونات الضحايا وقاتلة. التقرير بشي أكد أن الضحايا شربوا المبيد هذا في عصير تلقات أثاره في معدتهم. البو زادة كان متناول جرعة كبيرة من نفس المبيد. طبعاً بعد المعاينات الجديدة والمعطيات الجديدة اللي كشفها تقرير الطب الشرعي، كان لازم على إدارة المستشفى أنها تتواصل مع الأمن وضعية يبدو أنها خطيرة جدا. 4 أفراد من نفس العائلة متسممين بمبيد حشري، 3 ماتوا والرابع يصارع من أجل الحياة. بالتالي احنا قدام شبهة جريمة قتل لا شك ولا غبار عليها. فريق من الشرطة توجه سريعا للمستشفى وانطلقت الأبحاث. طبعا تعرف ديما في النوع هذا من القضايا تعودنا يكون المشتبه به الأول هو الطرف الآخر، خاصة إذا الطرف الثاني في وسط كوبل يكون لباس عليه وما صار له شيء، بالتالي هنا هذا الطرف هو سحر. أما إذا فعلا سحر أم الصغار، هي من أقدمت على تسميم رجلها وأولادها، فشني الدافع متاعها؟ وعليش أم تسمم في صغارها؟ وكيفاش قامت بعملية التسميم هذه؟ الأمنيين توجهوا لغرفة المستشفى اللي كانت فيها سحر على أمل سماعها، لكن مش عارفوا من الفريق الطبي أنها في حالة سيئة جدا، وضعيتها الصحية ما تسمحش بسماعها حاليا. في المرحلة هذه كان لازم على المحققين أنهم يتصرفوا بطريقة أخرى، يبحثوا هما في الموضوع من ثنية أخرى. سريعا أعوان الأمن توجهوا أمام المركز الطبي هذا اللي تلقاوا فيه الضحايا، وقاموا بتجميع تسجيلات كاميروات المراقبة اللي موجودين في المكان، ثم حلوا الكتاب على العائلة باش يعرفوا أن رأفت متزوج من سحر تو من قرابة 10 سنين. في البداية كان زواجهم زواج تقليدي، العائلات يعرفوا بعضهم وشافوا أنهم الاثنين مناسبين لبعضهم، بالتالي قرروا يعرسوا لهم. لكن بعد العرس المقربين من الكوبل أكدوا أن العلاقة بيناتهم الحقيقة ولات علاقة حب كبيرة برشا وحب متبادل، حتى أنهم جابوا في بلاصة الصغير 4. حياة الكوبل كانت تظهر مستقرة. رأفت كان يخدم ليل مع نهار باش يوفر حاجيات داره وصغاره وما يخليهم ناقصين شيء. الجيران باش يأكدوا بدورهم أنه في السنوات الفارطة عمرهم لا سمعوا كلمة أعوذ بالله جيت بينات رأفت وسحر. لكن كل شيء باش يتبدل تو من حوالي عام. صورة هذه العائلة المستقرة اللي كانت تبان للناس تزعزعت جدا وبقوة. العلاقة اللي ما كانتش فيها مشاكل ولا عرك ولات بين ليلة وضحاها حياة كئيبة بل لا تطاق، حتى أنه الكوبل وصلوا للطلاق. لولا تدخل العائلات في الموضوع لكانت الحياة الزوجية بيناتهم وفاة. المحققين باش يتوصلوا لبعض شهادات الجيران اللي أكدوا أنهم سمعوا من مصادر قريبة من العائلات الاثنين أنه سبب المباشر لفكرة الانفصال هذه أنه سحر ادخون في رأفت. مع شكون؟ والله ما نعرفه سيد المحقق، راجل يقولوا عليه مجهول ما نعرفوش. مش هذا كهو، في رأفت شاكك أنه البناية الصغيرة اللي كانت حامل بها سحر من حوالي 2 عامين، والبنية اللي توا دخلت بها للسبيطار في ده شاكك اللي هي ماهيش بنته، بل بنت مرته مع عشيقها. هذاك علاش هز مرته لدار عائلتها حتى تولد وقتها، وقال لها بعد ما تولد نعملوا تحليل وكي نتأكد انه البنية بنتي بالفعل وقتها تو نحكي. وهذاك اللي باش يصير، عمل التحليل وتأكد أنه البنية شبهها؟ لا، بنته طلعت. هذاك علاش رجع مرته وصغار. طبعا هذه رواية الجيران توا، ماك تعرف عاد زيد الماء زيد الدقيق. طبعا العائلة أنكرت صحة هالكلام، قالوا ما صارش ما فماش منه. لكن كان لازم على المحققين أنهم ياخذوا المعطيات هذه بعين الاعتبار. علاش؟ خاطر دائما وابدا كانت من هنا ولا من غادي، الخيانه هي دافع قوي للقتل. كذلك عند بعض النساء اللي يحبوا يمنعوا من الفضيحه ونتائجها. الشكوك الامنيين تضاعفت في سحر، وشكوكهم ستتحول ليقين وقت اللي باش يلقاو بين تسجيلات كاميرات المراقبه اللي هزوها تسجيل يوري بالباهي اللي صار قدام هكا المركز الطبي. شوفوا سحر وهي واقفه مع رجلها رأفت واولادها الثلاث، اي شاده في يدها ساشي كحله. ساشي حلتها وجبدت منها دبابز عصير وعطات لولادها ورجلها يشربوا. بعد ما حرصت أنهم يشربوا العصير الكل اخذت من عندهم الدبابز لوحتهم وعاودت دخلت للمركز الطبي هي وبنتها الرضيعة اللي كانت في داها. سنانا لهذه المعطيات الجديدة أصبحت سحر بما لا شك فيه بالنسبة للمحاقين هي القاتلة. سريعاً فريق من الأمن توجه المستشفى تحديداً للغرفة اللي كانت فيها وتم إلقاء القبض عليها وأحيلت على التحقيق من غير لف ولا دوران. المحقق عد قدامها وجهها بالمعطيات اللي توصلوا لها وبتسجيل كاميرا المراقبة اللي ظاهرها وهي تعطي في رجلها وأولادها الثلاثة في العصير. يا مدام سحر سيبنا من مريضة ومتقلقة، مش باش ينفعك التمثيل، سايب عليك وهي تحكي لي من الاخر علاش حاولت وقتلت بناتك وحاولت تقتل راجلك. وسحر ستنهار مباشرة وتبدأ في سردي تفاصيل اللي صار بصوت متقطع يغلب عليه البكاء. ما نعرفش كيفاش اقتنعت سيد المحقق وعملت هكا في ولادي، أنا نادمة، قالت سحر نادمة برش. الحكاية بدأت من حوالي العامين، عامين وقت اللي تقابلت أنا ومحمود بالصدفة في الشارع. محمود؟ شكون محمود؟ محمود سيد المحقق هذا قريبي. مش قريبي كهو، هو حب الطفولة، حدينا مع بعضنا سنوات وإحنا نحبوا في بعضنا وكان وعدني أنه كي نكبروا باش يعرس بيا، لكن المكتوب هو مشى يخدم في بلاصة أخرى وأنا جاني نصيبي وعرست برأفت. أما عامين التالي قابلته بالصدفة وتحركت فيا مشاعر قديمة، كنت متصورة أنه الوقت قتلها. لقيت روحي نخمم فيه ديما، بل خذيت رقمه وبديت نكلم فيه بشكل يومي، ومن حديث عابر في التليفون انتقلنا لمرحلة أخرى ولينا نتقابلوا. بما أني أنا مرأة معرسة وعندي صغار ما كنتش نجم نقابله في مكان عام باش ما نلفتوش الانتباه. وقتها اقترح عليا أنه يجيب حذية للدار ونتقابله في الدار، وكان ذلك كذلك. وبشوية بشوية علاقتنا تطورت وأحاسيس الحب كبرت بيناتنا، وليت ما عادش قادرة نستحمل غياب. علاقتي برأفة تأثرت مع الأيام، وليت المعاملات بيناتنا باردة. وهو لاحظ الحكاية وصرحني، أما أنا قلت له ما فما شيء، ما هو اللهوة بالصغار وقرايتهم والمسؤولية هي اللي خلتني نتبدل. تعدوا الأيام على هذا الحال إلى أن عرفت، قالت سحر، اللي هي حبلة بصغير جديد. وقتها رأفت صراحها اللي هو شاكك فيها، شاكك في أنه اللي في كرشها يكون ولده ولا بنته. قالها بربي كيفاش وقتاش حبلت، خاصة قالت أنا وقتها كنت مقصرة معاه برشا في واجباتي الزوجية. وقتها هزها لدارهم وحكى لهم على شكوكه وقال لهم أنه ناوي يعمل تحليل إثبات نسب. رغم ذلك قالت سحر واصلت علاقتها بعشيقها وليت تقابل فيه بشكل يومي. محمود كان يوعد فيها أنه لو ثبت للبنية بنته فأنه باش يعرس بها مهما صار. كان يطمن فيها اللي هو مش باش يخليها. وتعداو 9 شهور وولدت. أول ما ولدت وجابت البنية الصغيرة رأفت عمل التحليل قالت كنت شبه متأكدة إلي البنية مش بنته، وكنت خايفة ملي بش يصير فيا كي تنكشف الحقيقة، لكن ربي استرني وطلعت بنته والتحليل أثبت الحكاية هذه. طبعا كانت فرحانة لي ربي استرها وما فضحهاش، لكن في نفس الوقت ما نجمتش تقطع علاقتها بمحمود، بالعكس زادت تعلقت بيه أكثر وحبته أكثر، وهو زاد كان يبادلها نفس الشعور وطلب منها أنها تطلق. قال اسمع طلق وقل له اللي انت طلقت على خاطره هو طعنك في شرفك. وهي فعلا هذاك اللي باش تعمله، طلبت الطلاق لكن عائلتها رفضوا ورجعوها لدار رجلها بالسيف عليها. وقتها محمود اقطع علاقته بها، قال لها يا تنفصل على راجلك ونعرسه يا كل واحد يمشي على روحه. سيد المحقق اعطاني مهلة باش نخمم ونعطيه الكلمة الأخيرة في غضون أيام، وبما أنه فكرة الطلاق كانت شبه مستحيلة قالت سحر قررت أني نقتل رأفت. بل مش رأفتك هو، رأفت والصغار، وتتخلص من ماضيها وترجع كأن شيئا لم يكن مع حبيب الطفولة. قالت ما كنتش ناوية نتحمل مسؤولية الصغار وحدي. وقتها كلمت محمود وحكيت له في شنو قاعدة تخمم، أما قلت له أنا خايفة خايفة الجريمة تتكشف وندخل الحبس. وهو ما كانش من العكسي، شجعها وقالها عندي أنسب حل. قال ما تخافش باش نعطيك خطة وتهنى ما يفيق بيك حد. وشنية الخطة يا سحر؟ الخطة سيد المحقق انه يشري لي مبيد حشري من مدينة بعيدة باش حد ما ينتبه انه شرى الدواء. ودوري في الجريمة سيد المحقق كان أني نهز بنتي صغيرة للطبيب الصغار على أساس أنها عندها سخانة، وطبعاً رأفت هو اللي بش يهزني. هاي؟ وبما أنه الأولاد الثلاثة الأخرين ما عندهم وين يخليوهم، هذاك علاش كان لازم يهزوهم معاهم، وذاك اللي صار. باي حكينا تفاصيل اللي صار يوم الجريمة. يوم الجريمة قالت سحر مشيت أنا ورأفت والصغار لهالعيادة، خليت واقف لوطة هو والأولاد يستناو فيا. طلعت أنا على أساس باش ناخذ الموعد الفوق كان محمود يستنى فيا، في ديه دبابز عصير بارد. مدلها الساشي وقالها هبط لهم وتأكد أنهم شربوا العصير الكل، عصير اللي هو كان حاطط فيه جرعة كبيرة من المبيد. وفعلا هذاك اللي صار، هبطت في ديها الساشي قلت لهم الطقس سخون هني شريت لكم عصير باش تبردوا بيه، واعطاتهم يشربوا. تاكدت انهم شربوا العصير الكل، قالت الرأفت باش ترجع تطلع للطبيب رو حضر لها وقت الموعد. ودقائق وكلمها رأفت قالها اجري لي يا سحر، الاولاد دايخين مش فاهم مش بيهم، يمكن صارت لهم ضربة شمس. قالها انا نحس في روحي متقلق، انا زادة معدتي توجع فيا برشا، اهبط لي نهزوا الصغار للسبيطار. اما هي ما هبطتش، خليته هو واولادهم يصارعوا في الموت وحدهم، وخليت الناس هما اللي يسعفوهم. بعد اعترافات سحر فريق من الأمنيين توجه لمنزل محمود، لكنهم اكتشفوا طبعا أكيد أن سي محمود غادر المدينة. تم إدراجه في التفتيش وإبلاغ جميع المراكز في المحافظات المجاورة. أيام قليلة من بعد ألقي القبض عليه في مدينة مجاورة ووقع إحالته على التحقيق. محمود بشروي أثناء سماعه نفس التفاصيل اللي حكيتهم سحر. بعد اعترافاتهم اللي مثلت صدمة كبيرة جدا للعائلة والمقربين وجملة المصريين، تم إحالة الثنائي سحر ومحمود على المحكمة. وبتاريخ 5 سبتمبر 2021 سحر عبرت على ندمها الكبير على اللي عملته، طلبت من القاضي أنه يرحمها، لكن سيتم الحكم عليها هي وعشيقها محمود بالإعدام شنقا وطبق الحكم في جويليا من سنة 2023. صغار ثلاثة ماتوا. رأفت بعد غيبوبة وإنعاش طويل تجاوز الخطر، لكن مستحيل ينجم يتجاوز صدمة اللي صار.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. وبعد ما سمعنا قبيلة شوية القصة اللي جاتنا من مصر الشقيقة، دو نقترح عليكم رحلة للولايات المتحدة الأمريكية. ما نعرفش كان تعرف أنه المهووس أخطر برشة من المجرم العادي، على خطر المجرم العادي نجم صحيح يسرق يضرب يقتل من أجل هدف عادة واضح، يما على الفلوس يما على الانتقام يما على مصلحة يما على الجنس. أما المهووس فهو يعيش في عالم صنعه وحده، عالم تتخلط فيه الحقيقة بالخيال والإعجاب بالتملك، كما صار بالضبط في هذه القصة اللي نقترح عليكم تسمعوها حالا على جوهرة FM في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب من خلف الشباك. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم بشتزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً مدينة جاكسونفيل في فلوريدا. في هالمدينة تعيش الطالبة الجامعية كوري باركر، عمرها 25 سنة. كوري حبت برشا مدينة جاكسونفيل، خاصة أنها مدينة ساحلية طقسها جميل عكس مسقط رأسها مدينة روكستر في نيويورك، طقسها بارد على طول الشتاء، فما ثلج ومطر. كوري في العام الثالث من الجامعة، يعني عام تخرج، وفي هالفترة كيفها كما أغلب الشباب في الجامعات الأمريكية كانت تخدم شطر وقت، مش نجم تعاون روحها على المصروف، تخدم سيرفرز في مطعم صغير في المدينة. المهم احنا في عطلة عيد الشكر Thanksgiving، اللي عادة الأمريكان يحتفلوا به كل آخر خميس من شهر نوفمبر، وإحنا تحديداً نهار الخميس 26 نوفمبر 1998. نهارتها وعلى غير العادة كوري ما مشيتش تخدم، هذاك علاش زملائها حاولوا يتواصلوا معاها باش يطمنوا عليها، ما نجموش. المسؤول عليها في المطعم بعث واحد من زملائها في الخدمة لدارها يسأل على أحوالها. أول ما وصل الزميل دق على الباب، شي كوري ما حلتش، عيطلها كيف كيف ما جاوبتش، حاول يطل من الشباك يشوفها في الدار ولا لا، ويريته ما طل. كوري جثة هامدة فوق فرشها، مشهد كان مرعب. الفور تجدى والشرطة اللي كانوا حاضرين على عين المكان دقائق فقط بعد هذا الاتصال. المشهد كان حسب أقوال المحققين كالآتي: مسرح جريمة من أبشع ما شهدته المدينة. الدار كلها دم. من أول الملاحظات الساعة اللي دونوها المحققين فور معاينة الجثة أنه الوضعية تظهر مثيرة، كأنه فما ميزانسان يقولولها، وكأنه المشهد اللي تحطت فيه الجثة مدبر. تو بعد نفهمك عليه. تبعثت جثة كوري للطب الشرعي، وفي نفس الوقت المحققين واصلوا عملية البحث في مسرح الجريمة. مبدئيا تقرير الطب الشرعي الأول يأكد أنها لم تتعرض لاعتداء الجنسي، لكن أكد أنها تعرضت للطعن 101 مرة. شد عندك 54 طعنة من 101 كانوا بعد وفاتها. هنا تتبدل المعطيات، خاطر كل هذا العنف في الجريمة إن دل على شيء فهو يدل على علاقة بين الضحية والجاني، ويظهر أن دافع الجريمة انتقام غريب، انتقام دون اعتداء جنسي. شيء لي يطرح نقطة استفهام، رغم أنه الوضعية اللي كانت عليها الجثة وضعية توحي جدا باعتداء جنسي. شي حب يقول بشوية أنا جاي. كوري كانت عندها عديد الجروح الدفاعية، حاجة تأكد أنه صار بينها وبين الجاني صراع وحاولت تدافع على روحها لآخر لحظة. تم العثور زادة على شعيرات في إيديها ربما تكون للجاني، وهي قاعدة تحاول تدافع على روحها، خبش التوفة بقى في ظوافرها وإيديها جزء من الشعر متاعه. المهم في مسرح الجريمة تم العثور على بريكية، بريكية لونها ذهبي من نوع زيبو. تعرفهم بريكية زيبو؟ ما معروفين بريكية، ما تطفيش كي تشعلها تقعد تشعل حسيل. المحققين تأكدوا مبدئيا من أنه كوري ما تتكيفش، يعني البريكية مش متاحة، وكيف عرضوها على أصدقائها ولا واحد فيهم تعرف عليها ولا شافها قبل عن شخص من معارفها. في مسرح الجريمة وتحديدا قريب من حوض الكوجينة تم العثور على بقعة دم، وعلى حافة الشباك اللي فوق الحوض كيف تم العثور على آثار متاع دم من داخل ومن برا. بقايا الدم هذه خلت المحققين يعتقدوا أنه الجاني دخل وخرج من شباك الكوجينة. رغم الجاني نظريا كان قادر يخرج من الباب بصفة طبيعية بعد ما عمل جريمته، لكن على ما يبدو كان قاري حسابه مليح، بما أنه فوق الباب البراني كانت فما أنبوبة متاع ضوء تشعل الأنبوبة. يعني يفكر مليح أنه إذا باش يخرج من الباب هذا باش يكون تحت الضوء، وهكا فما إمكانية يشوفوه بشكل واضح الجيران وإلا الناس المتعدية. من خلال سجلات مكالمات كوري عرفوا المحققين أن زميلها السابق في الخدمة إيريك جونز عمره 27 سنة كان يكلم فيها بشكل متكرر قبل مقتلها. ومن البحث عرفوا أن سيريك هذا كان معجب بكوري وطلب منها القرب أكثر من مرة، لكن في كل مرة كانت ترفض طلبات متاعه. بسؤال زملائهم في المطعم واحد من الموظفين أكد أنه إيريك فات مرحلة الإعجاب بكوري وأصبح مهووس بها، مهووس بها ويحكي عليها في حضورها وفي غيابها. سيد المحقق بل أنه تصرفاته ولات تقلق الناس الكل في الخدمة مش كان هي. استدعاه المحققين للاستجواب. في التحقيق معاه إيريك قال للمحققين أنه يعاني من بعض الأمراض والاضطرابات العقلية، وزاد اعترف أنه عنده حاجة يقولوا لها تخيلات أو تهيؤات، ديزالوسيناسيون. تخيلات شنو مثلا سيد المحقق فيما يخص اغتصاب وقتل النساء. أيوة تخيل ترى ردة فعل المحقق وهو يسمع في هذه الجملة. وزيد كمل كلامه وهو يحكي قال إذا جاته الفرصة كيفاش كان يخمم يقتل كوري، والوصف متاعه الحقيقة كان قريب من مشهد القتل الحقيقي. هذوما ديزاليسيناسيون، هاي ديزاليسيناسيون، وانت مريض، هاي مريض، وهاي الأوراق. زعم كوري كانت ضحية مريض عقلي وقتلت لإشباع تخيلاته. البحث يجي في الأثناء نتائج تحاليل الحمض النووي صدرت وأكدت أن الدم اللي تلقاه على الشباك والشعرات اللي تلقاه في يد الضحية يرجعوا لنفس الشخص. هاي تنقارنوهم إذن مع سي إيريك، قارناهم سي إيريك المريض، ما صارش تطابق. أكثر من هكا، الحمض النووي لم يتطابق مع أي أديان موجود في قاعدة بيانات الشرطة. في المرحلة هذه المحققين اكتشفوا إلي كوري ما زالت كيف تعرفت على شاب آخر اسمه دافيد ويليت، لكن سريعا الحقيقة مش يتم استبعاد السيدة ذي من قائمة المشتبه فيهم بما أنه كانت عنده حجة غياب. دافيد كان خارج الولاية وكان في زيارة الأم وبوه يعدي معهم في عطلة عيد الشكر. هنا رجعوا المحققين لفحص آخر تحركات كوري مش يعرفوا شكون آخر ناس قابلتهم. عرفوا أنها عديت الليلة قبل وفاتها في بار مع أصحابها، وأكدوا الشهود أنها خرجت من البار تقريبا مع الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. روحت وحدها كانت طبيعية جدا بعد ما سهرت بعد ما عملت جو، ما كان مقلقها حتى شيء قالوا الشهود. السهرية كانوا فيها أربعة من الناس، كوري وثلاثة بنات أخرين. زوز منهم بشي أكدوا للمحقين أنهم روحوا خلاوها مع صديقتهم الأخرى تيفاني سميف اللي حسب الشهود بشي يقولوا أنها كملت السهرية معها حتى الماضي ساعة متعلي يعني هي نظرياً آخر واحدة شافتها خلال استجوابها لم تنفي تيفاني أن آخر شخص كانت مع كوري لكن أكدت أن هي وكوري خرجوا في نفس الوقت من البار هذا وكل واحدة فيهم طلعت في كرهبتها وتفارقوا لكن على ما يبدو تيفاني حكيت سيناريو مغاير تماماً للسيناريو اللي حكاوها أصحابهم البنات قلت لهم أنه بعد ما تفارقت مع كوري وكل واحدة فيهم شدت طريقها عاودت كلمتها في التليفون مش تطمن عليها وتشوفها وصلت وإلا ليه قالت تيفاني لصاحباتها اللي هي كلمت كوري مع ماضي ساعتين متاع الصباح واللي هي هزت عليها التليفون وكانت تحكي بصوت خافت قلت لها هي سيها وهزني النوم وهني تقريبا راقدة تيفاني قالت زادة اللي هي مع الأربعة متاع الصباح مشيت لدار كوري بل دقت عليها الباب

اللي هي كلمتها هي، وكيفاش عرفت شنية فما في مسرح الجريمة؟ المحققين استدعوا تيفاني للتحقيق وواجهوها بالكلام اللي حكيته لصديقاتها. وقتها تيفاني فات أي تورط لها في الجريمة، مع العلم أنها كانت متوترة بشكل مبالغ فيه أثناء التحقيق، رفضت تعطي عينة من الحمض النووي متاعها. الحقيقة تصرفاتها الغريبة، ادعاءاتها الكاذبة حول تواجدها في مسرح الجريمة، لأنها في الحقيقة ما مشيتش، ورفضها تقديم عينة حمض نووي، كلها مؤشرات خلت المحققين يوجهوا لها شكوكهم. لكن مرة أخرى سيتم استبعادها من المشتبه فيهم، لأن المحققين تأكدوا أن عينة الحمض النووي اللي عندهم تعذكر، بالتالي ما تنجمش تكون هي صاحبة العملة. اتضح أن تيفاني كانت تحب فقط تجذب الانتباه لها لا أكثر لا أقل، وأن المعلومات اللي عرفتهم على مسرح الجريمة وعلى حالة الجثة كانوا من عند صاحبها، صديق لها يخدم في فريق الطوارئ اللي دخل وقت معاينة الجثة، هو اللي صب لها الصبة يسلم قرايته. في المرحلة هذه ولحد اللحظة تم إجراء 38 اختبار حمض نووي ل 38 راجل من محيط كوري. زملائها في الخدمة الكل عداوهم، زملائها في الجامعة عداوهم، أحبابها السابقين عداوهم، وكل هذه التحاليل بلف دون جدوى. تعداو 18 شهر على الجريمة. في هالعام ونص حاولوا المحققين معرفة الحقيقة، وواصلوا الخدمة على القضية، حتى أنهم عرضوا مكافأة مالية لأي شخص يقدم لهم المساعدة للوصول للحقيقة. وفعلا أيام قليلة من بعد تعميم المكافأة، المحققين نجموا يوصلوا الخيط جديد في هذه القضية. اتصال يوصل الشرطة من موظفين في مطعم قريب من دار كوري، بش يبلغوا المحققين أنه عندهم شك في تورط زميلهم في جريمة القتل. المبلغين أكدوا أنه تصرفات زميلهم روبرت ديني ولات غريبة في الفترة الأخرى. علاش بيه؟ قالوا لي هو ولا شخص كئيب، إيش دخله بالجريمة؟ ما هو مرات يبدأ قاعد وحده يقوم يبكي. وكي سألوه على السبب قال لهم اللي ولده مات في أكسيدان في تكساس، ولازم يمشي باش يحضر ويعاوي ويحضر في جنازته. هاي وزملائه قروا يعاونوا ولموا فلوس باش ينجم يودع ولده للمرة الأخيرة. يا ولدي ايش دخل وذايا في في في في المرأة اللي قتلوها ويودع في ولده؟ بشوية سيد المحقق بشوية. وبعد ما عملوا زملائه الكوليكت، أي المانجير متاعو مشال دار أخته وين يعيش هو وقتها روبرت باش يعطيه الفلوس، ما لقاش غادي، لقى أخته. أول ما قابلها عزاها في وفاة ولد خوها. خي المرأة صدمت ولات تضحك وعلمته اللي روبرت ما عندوش صغير أصلا لا في تكساس لا في الهولولولو. روبرت كما قال زميله كان يعيش مع أخته. باه جات شي العلاقة بالقضية، جات أخته هذه وين تعيش؟ أخته تعيش سيد المحقق في الدار اللي مقابلة دار كوري بالضبط، حتى أنه دار أخت روبرت كانت أعلى شوية من دار كوري، وكانت دار الضحية مكشوفة بالكامل. اللي يبدأ في الدار الفوق ينجم يشوف كل شيء في دار كوري. ما شي حب يقول سي روبرت أحكى لزميله في الخدمة اللي فما شابة تعيش مقابلته، وحكى له كيفاش ولات عنده عادة أنه يراقبها ديما، وقت اللي تاكل وقت اللي طيب، وخاصة عاد ها وقت اللي تلبس حوايجها مالا كيفاه وتبدأ تحضر في روحها باش تخرج ينسب لها العسى. حسب كلام زميله روبرت أصبح مهووس بهذه الشابة، وتقريبا يعدي ساعات طويلة قدام الشباك وهو يتفرج فيها، ولا يعرف تبايعها ولا يعرفها شنو الفن اللي تسمعها.

0: كي تتغشش شنية تعمل، كي تفرح كيفاش تتصرف. روبرت قال لي هو ولا يعرفها مليح، بل ولا ما ينجمش يبدا نهاره الا ما يشوفها، ولا يكمل نهاره الا ما يتفقدها. انا المحقين قرروا يتوجهوا لدار اخت روبرت لاستجوابه حول هذا الموضوع، لكن لن يتم العثور عليها. اخته باش تاكد للمحقين انها الحقيقه طردته. طردته؟ اي، وعلاش طردته؟ قلت لهم طردته نظرا لتصرفاته الغريبة سيد المحقق، راوي عدي ليلة كاملة وهو شد ذاك الشباك بالمنظار متاعه وهو يتجسس على المرأة، هاي تتعشى، هاي متعدية، هاي تدوش، هاي راقدة. وانا قتل راجلي اول ما اكتشف الموضوع قال لي خوك هذايا ما عادش يساعدني في الدار. وفعلا هذاك اللي صار، طردني. من بين المعلومات اللي قدمتها أخته للمحقين أنه روبرت كان ديما يحب يقلد أخوه الكبير، ومن صغرته ديما يتعاندوا. أي أخوه الكبير هذا وينه؟ في الوقت الحالي سيد المحقق أخوه الكبير محكوم بالسجن المؤبد في تكساس، أي، وعلى قضية شنو؟ متهم بقتل امرأة بالأمارة طعنها 97 مرة. 97 مرة، وقضيتنا قد ايه فيها؟ ها؟ 101 مرة. مش كأنه الأخوة في مسابقة بينات بعضهم. أخته زادة باش تأكد أنه البريكية الزيبو اللي تلقات في مسرح الجريمة تي ماي بريكية خوها روبرت. إذن 18 شهر تقريبا بعد مقتل كوري أخيرا تم العثور على روبرت وألقي القبض عليه. خلال استجوابه روبرت كان يتكيف، والمحقين كان يشوفوا في بونتة السيجارو والقوها فرصة باش ياخذوا عينه متاع الحمض النووي متاعو. لكن دويو عمل تصرف غريب، كان مصر أنه ما يخلي للمحقين حتى بونتة. كل ما يكمل سيجارو يطفيه في الصندرية، أي، والبونتة يحطها في جيبه. عرضوا عليها كويس، لا، ما مش قهوة، ارفض. في الاخر المحقين اعطوه ورقة باش يصحح فيها على انه رفض تقديم عينة حمض نووي بشكل طوعي، واعطوه الورقة ومعها جواب. قالوا له تكتب الورقة تصح عليها تثنيها تلمها تحطها في الجواب وتسكرها. لكنه رفض يمس الورقة ورفض يمس الجواب، وقال المحقين بالحرف الواحد عارفكم مش تحبوا ومانيش مش نعطيكم اللي تحبوا عليه. بون، تقول انت عنده الاختيار، حب نقول لك اللي راهو ما تنجمش في الولايات المتحدة الأمريكية تاخذ الحمض النووي غصبا إلا ما يبدأ فما توجيه تهمة ثابتة في الموضوع، ووقتها تنجم تقوم بالعملية. ما كانش، وهما تو مازالوا يبحثوا فيه ويسمعوا فيه، ما عندهمش الحق ياخذوا منه حمض نووي طبعا. هكا يصير، شنو تحب بلدان الباردة؟ هنا المحقين قرروا يحطوا روبرت تحت المراقبة. في إحدى المرات شافوه يعمل في سيجارو في الشارع بعد ما كمل رمال بونتا. البونتا باش يتحصلوا عليها المرة هذه عادة باش يهزوها من الشارع وتتبعث مباشرة للتحليل، والنتائج حسب رأيك اش باش تقول؟ صحيح، أكدت تطابق تام مع عينة الحمض النووي الموجودة في مسرح الجريمة. سريعا سوف يتم إلقاء القبض عليه. في الأول حاول طبعا الإنكار كل التهم اللي توجهت له، لكن بعد مواجهته بكمية الأدلة اللي المحقين عندهم ضده، روبرت سيعترف باللي صار. روبرت قال أنه بعد مراقبته الكوري تعلق به، وتحول التعلق هذا لهوس، ولا يراقبها من الشباك بالمنظار لدرجة أنه ولا يعرف قتلك كل تفاصيل حياتها. ليلة الجريمة قال كي عادته كان يطل من الشباك يا أخي شاف كوري تلبس وتحضر في روحها باش تخرج. وقتها هز سكينته، البس جواندواته وتوجه لمنزلها. دخل من شباك الكوجينة، قال عملت دورة في الدار اللي كنت نراقب فيها ويعرف تقريبا تفاصيل بيوتها. من بعد تخبى في البلاكار وبقى يستنى، بقى يستنى ليلة كاملة. من بعدها كوري روحت، قلنا مضي ساعة متاع الليل. أول ما دخلت للدار مشيت لبيتها، نحت حوايجها ومشيت لفرشها. هذا كان الوقت المناسب لروبرت للهجوم عليها. كوري مسكينة ما زالت ما رقدتش تصورها، وتتفاجأ بواحد خارج لها من البلاكار تلقاها فوق فرشها. روبرت حاول يعتدي عليها لكنها دافعت على نفسها من الاعتداء لآخر لحظة، بدأت تصيح وتقاوم لحظة الهجوم. هذاك علاش خرج السكينة من جيبه وحاول وقتها يطعنها، وخلال هذه العملية قطعت الجواندوات متاعه، وبالتالي جرح روحه وسال دمه في مسرح الجريمة. كان حريص بعد أنه يخرج من الشباك باش ما يشوفه حد، خطر ماني قلت لك يعرفها الدار مليح، يعرف اللي باب الدار البراني يطلوا عليه الجيران الكل، لكنه ما كانش يعرف أنه خلى آثار دمه على الشباك وخلى البريكية اللي طيحها خلال الهجوم على كوري، واللي في نهاية المطاف سوف يقتلها من غير ما يعتدي عليها. تم توجيه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى روبرت داني، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. هذا اللي يصير في عالم المهوسين، ربي بعدهم علينا. شفت كيفاش؟ فركسوا في المحيط نتاعها الكل. السيد اللي ارتكب فيها الجريمة لا كانت تعرفه لا من قريب لا من بعيد، هو كان فقط مخبوط فيها، مهووس بها، وهي لا تعرف أصلا بوجوده.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفا. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة أفا، من ماضي ساعة لماضي ساعتين، وقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في لمان.

0: عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة وعبر على رأيك. كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.

0: 12 مراكز في ترتيب الفيفا. تونس ولات في المركز 46 عالميا، التاسع افريقيا والرابع عالمي عربيا. دونك تراجع ملحوظ على المستوى العالمي بزوز مراكز، حتى على المستوى الافريقي تراجعنا المركز التاسع والرابعين في الافريق. المغرب تقدم ملحوظ جدا، الاولى في الافريق والسابعه عالميا قبل منتخبات كبرى كما هولندا، بلجيكيا، المانيا، السنغال المركز الثاني في الافريق المركز 15 عالميا، نيجيريا الثالثه في الافريق والمركز 26 عالميا، الجزائر الرابعه في الافريق 28 عالميا، والمنتخب المصري في المركز الخامس افريقيا و29 عالميا. توب 5 العالم الارجنتين تتقدم المركز الاول، تقدمت بزوز مراكز بعد ما كانت في المركز الثالث، اسبانيا في المركز الثاني، فرنسا تتراجع من المركز الاول الى المركز الثالث، لانجلتير في المركز الرابع والبرتغال في المركز الخامس. نحكي على المنتخب الوطني أيضا ورحلته إلى المكسيك للمشاركة في المونديال بعد ما خرجت الطيارة البارح. رحلة كانت عادية من مطار تونس كارتاج نحو إسطنبول في مرة أولى، إسكال ثم مواصلة الرحلة إلى مكسيكو سيتي ومنها إلى مدينة مونتيري. دونك رحلة طويلة تقريبا من تركيا إلى المكسيك وتحديدا إلى مدينة مونتيري باش تكون 14 ساعة كاملة، منتظر الوصول يكون اليوم العشية. أول مقابلة لنصور كارتاج باش تكون ضد نهار 15 جوان مرة 3 متاع الفجر، هذه أول مقابلة في المونديال. ثم نلعب ضد اليابان نهار 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح، زوز مقابلات في المكسيك في مدينة مونتيري. ثم تحول أمريكا لمواجهة المنتخب الهولندي، مقابلة تتلعب نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل. قبل شد الرحال البارح إلى المكسيك، وفد المنتخب الوطني استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر كارتاج، وشدد رئيس الدولة أنه زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وأنه ثقافة الهزيمة أقصى وأشد من الهزيمة ذاتها، وقالهم انساوا الخمسة متاع بلجيكيا والتوانسة الكل وراكم في المونديال. نحكي على طاقم تحكيم تونسي باش يزفر غدوة مقابلة دولية ودية باش تكون في فرنسا بين منتخب التشيلي والكونغو الديمقراطية، مقابلة يزفرها الحكم محرز المالكي، يساعده خليل الحساني وأيمن بن اسماعيل أيضا باش يكون في مساعدة محرز المالكي. المنتخبات الوطنية والمقابلات الودية، منتخب أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي يواجه اليوم انطلاقا من 5 متاع العشية نظيره الجزائري وديا في استاد بوعلي الأحوار في حمام سوسة، مقابلة يزفرها وليد الهذلي. أيضا من بين المنتخبات اللي باش تلعب مقابلات ودية، منتخب أقل من 15 سنة يواجه اليوم نظيره الروسي في استاد الهادي النيفر في باردو انطلاقا من 4:30 متاع العشية، منتخب السيدات بدوره عنده مقابلة ودية باش تكون في القاهرة اليوم انطلاقا من 5 متاع العشية ضد نظيره المصري، ومنتخب أقل من 23 سنة بقيادة أنيس بوجلبان يلعب بعد غدوة الجولة الرابعة من دورة تولون ضد المنتخب الكولومبي. ذكر منتخب أقل من 23 سنة عنده زوز انتصارات ضد الكونغو 3-3، ضد الصين 3-3، وهزيمة ضد المنتخب السعودي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. نحكي على النجم الرياضي الساحلي، اشتراكات موسم 2026-2027 متوفر على ذمة الجماهير، الأسعار الجرادان 200 دينار، الشنوة 120 دينار، الفيراج 100 دينار، والتريبون 3 ملايين. تفاصيل الكل الخاصة بالاشتراكات متاع الليتوال موجودة على الباج اوفيسيال الخاصة بالنجم الرياضي الساحلي وأيضا على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت. المقابلات الدولية الودية ومنها التحضيرية خاصة للمنتخبات اللي باش تلعب المونديال، منتخب كولومبيا اليوم الفجر ربح الأردن 2-0 انطلاقا من 8:15، واحد من منافسينا في المونديال المنتخب الهولندي يلعب ضد أوزبكستان، و8:10 متاع الليل المنتخب الفرنسي يلعب ضد إيرلندا الشمالية. نواصلوا في تقديم المجموعات في المونديال، أو قبلها نحكي على إيريكسون لاعب المنتخب الدنماركي، بما أنه الاتحاد الدنماركي أعلن أنه الملاعب إيريكسون اللي كانت تذكره 2021 في اليورو كان وقتها فقد الوعي وخضع لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب منذ سقوطه على أرضية الميدان في المقابلة في يورو 2021. دونك طاح البارح مجددا في مقابلة ودية ضد أوكرانيا، تم نقله للمستشفى. الاتحاد الدنماركي أعلن منذ لحظات أنه إيريكسون حالته مستقرة ومن المتوقع خروجه من المستشفى قريبا. كما قلت المواصلة في تقديم المجموعات في المونديال. اليوم وصلنا للمجموعة السادسة، مجموعة منتخبنا الوطني التونسي اللي معاه كل من هولندا اليابان والسويد. البداية تكون وما تنجم تكون كان منتخبنا الوطني التونسي بقية المدرب صبري اللموشي. دوري المجموعات في 6 مشاركات السابقة، المشاركة هذه في المونديال باش تكون السابعة بعد سنوات 78 98 2002 2006 2018 و2022، كلهم خرجنا من التور الأول في انتظار إن شاء الله النسخة هذه نمشيو للتور الثاني، خاصة لأول مرة المونديال ب 48 منتخب. هذه المرة السابعة كما قلت باش نكونوا في المونديال. السجل العام في كأس العالم لعبنا 18 مقابلة، ربحنا 3 أو لعبنا ربحنا 3 مقابلات فقط، خاصة مع الهزيمة على 10 مقابلات سجلنا 14 هدف واستقبلنا 26 هدف من نجوم المنتخب الوطني التونسي حنبال المجبري وأيضا إلياس أسخيرية. المنتخب الهولندي منافسنا باش يكون في البول هذه بقياده المدرب رونالد كومان اللي هو ولد هولندا، لاعب سابق ومدرب حالي، افضل انجاز في كاس العالم بالنسبه لمنتخب هولندا، فيناليست في 3 نسخ 74 78 و2010. عدد المشاركات 12 مشاركه، سجل في كاس العالم لعب 55 مقابله، فاز في 30، تعادل في 14 وخسر 11، سجل 96 وقبل 52 هدف من نجوم الفريق فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي وأيضا الهداف التاريخي مونفيس ديباي لاعب كوريانس البرازيلية. في البول هذه موجودة أيضا المنتخب السويد بقيادة المدرب غراهام بوتر اللي هو إنجليزي، أفضل إنجاز في كأس العالم بالنسبة للسويد فيناليست عام 58، عدد المشاركات 13، السجل في كأس العالم لعب 51 مقابلة، فاز في 19، تعادل في 13 وخسر 19 مقابلة، سجل 80 هدف وقبل 73، من بين نجوم منتخب السويد مهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك، أيضا إيلانغا لاعب نيوكاسل الإنجليزي و جيوكورس لعب أرسنال الإنجليزي. اليابان اللي هي آخر المنتخبات الموجودة في المجموعة هذه بقيادة المدرب أجيمي مورياسو، أفضل إنجاز في كأس العالم بالنسبة للمنتخب الياباني الدور 16 في نسخ 2002 2010 2018 و2022، عدد المشاركات في كأس العالم 8 مرات، السجل العام في كأس العالم منتخب اليابان لعب 25 مباراة، فاز في 7، تعادل في 6 وخسر 12، سجل 25 هدف وقبل 33 هدف. المدافع المخضرم اللي هو ناغوتومو الظهور الخامس في المونديال باش يكون من أبرز الأسامي الموجودة مع منتخب اليابان. كانت هذه ثانية نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. نشر هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوينتو، أيضا الباجة متاعنا سبور جهرة فهم. ما تنسوش الموعد أبارتير من الأربعة مع جمال وبقية الإكيب في بلانيت سبور. شاهي طيبة في لامين.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: هني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك.

لو سهلة تفضل بعطي من قلبي وما بسأل ولو بتلف الدنيا

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي نوتر اوريجينال.
2: ما 3 دقيقتين على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو اكسبسيونيل كالعادة من لابو 2.0. يبدأ تاوي يتواصل معكم إن شاء الله تصيلة السويعة من زمان، يعني حتى للأربعة رافقكم بأخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. عنا برشا أخبار جديدة اليوم تستنى فيكم، سورتو في الموجز متاع آخر الأخبار اللي تسمعوه إن شاء الله بعد شوية، واللي فيه آخر لتوندونس في علاقة بالذكاء الاصطناعي وآخر التطبيقات شو نجمو نعملو بها. دونك مرحبا بكم الناس الكل، الفريق الكل يسلم عليكم. عبد الحميد بالعجوزة يرافقنا في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنة يماني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

رجعنا لكم في اللابو 2.0 ما 3.10 دقائق على موجتنا. كالعادة نفتتح الغونديفو متاعنا بآخر الأخبار، أخبار 48 ساعة نيو نيو في علاقة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف التكنولوجيا. أخبارنا لليوم ولا موجزنا لليوم مركزين فيه على العمل التطوعي، وهذه فرصة الحقيقة باش نشجعوا الشباب، نشجعوا الطلبة، نشجعوا اللي يسمعوا فينا زادة التلامذة اللي يقرأوا في المستويات الإعدادية أو الثانوية إنهم ينخرطوا في النسيج المجتمعي وينخرطوا في النسيج الجمعياتي اللي موجود في بلادنا، وخصوصا وقت اللي يكون العمل تطوعي وإحنا عنا بيك عادة متاع عمل تطوعي، خصوصا في المناسبات الدينية كما العيد الصغير العيد الكبير وشهر سيدي رمضان. ما هذا ما يمنعش إنه الحاجة للعطاء هذه راهي متواصلة العام 12 شهر، وبما إنه العطلة صيفية باش تكون طويلة وطويلة برشا للشباب اللي ما عندهمش مهمة استاج الحقيقة، دونك هذه فرصة إنهم ينخرطوا في الجمعيات اللي عندها أداء مرموق، اللي عندها نشاط تقدم فيه لمختلف فئات المجتمع. وحبيت المرة هذه نعمل ميتيساج، نعمل دمج ما بين العمل التطوعي والعمل عن بعد. العمل عن بعد بصفة تطوعية، وهبش نفسر لكم كيفاش. شباب اليوم ما شاء الله بكلهم إيبر كونكتي، بكلهم يحرصوا برشا على الكونكسيون انترنت متاعهم، بكلهم يحرصوا على تليفوناتهم المسجلة وعلى التابلات متاعهم اللي يكونوا بيان سور مشارجين، على شلي ما تستغلوش الوقت مش كان في سكرولينج بركة على لي ريزو سوسيو، أما زادة إنكم تقدموا إفادة للمجتمع متاعكم. نحكي لكم على المنصة التطوعية الأولى اللي اسمها نحن. المنصة هذه ما هيش تونسية، هي من الإمارات، دونك تم بعثها مؤخرا في الإمارات، وهي تخدم بالذكاء الاصطناعي وتربط بين المتطوعين والفرص التطوعية القريبة منهم جغرافيا وحسب الاختصاص. دونك انت تدخل شنية المهارات متاعك، شنو المجال اللي انت تنجم تحقق فيه إضافة، مثل تقري صغيرات، تعمل تمارين في علاقة ب خلينا نقول التمريض البسيط، أي مثال متاع واحد باش يبدل بونسمون ما نعرفش يعني، ولا واحد باش يرافق مسن باش يقضي قضية ولا حاجة، الهندسة الترجمة وإلا زادة حتى الديليفري وتوصيل الماكلة والقضيات كما نقولوا للحرفاء. دونك يقترح عليك فرصة تناسبك التطبيق هذايا وتحميله، هو مجاني وحقق في ظرف شهرين من لونسمون نتاعو 100,000 مستخدم. إني راه ديما نعطي هكا الفكرة ونقول يلا يا شباب توانسة ابدعوا، هاو الأفكار راهي أجوجو، وبالحق الأفكار راهي ما عادش حكر على حتى حد، الأفكار موجودة، أما القوة وين؟ شكون ياخذ الانيشيتيف وينفذ هو الأول. الخبر الثاني في علاقة بمبادرة عين، للمرة هذه ما تجيناش من الإمارات، ما تجينا من السعودية، تستخدم زاد الذكاء الاصطناعي لوصف الصور للمكفوفين وضعاف البصر في المتاحف والمكتبات العامة، وهي فكرة مزيانة الحقيقة للناس اللي تحب تزور بلايص كيما هكا. وبدات والمبادرة هذه بدات في اللوفر حقيقة، دونك الانيشيتيف وقت اخذها شاب سعودي وقت اللي زار اللوفر وشاف انه فيه الابليكاسيون هذيا وفيه السيرفيس هذيا، دونك قال علاش ليه ما نعملش الفكره هذيا للسعوديه في المزارات نتاعها في المراكز التسويق الكبيره نتاعها وغيره. دونك التطبيق هذيا راهي موجوده وتعطيك جوله افتراضيه بالسمع، بيان سور تبدا مركز من خلالها على السمع باش انت تتحرك بكل اريحيه في وسط الفضاءات العموميه هذيا، وتسمع الصوت اللي قاعد يوصف لك في وصف دقيق لكل حاجه قدام سواء ثنية باش تعدى منها وإلا فيترين ولا أي حاجة. الحقيقة فما خدمة فيها ستيمولاسيون كبيرة برشا بين الفيرتويل وبين الديزاين 3D و4D، الحقيقة حاجة ياسر متقدمة وخصوصا كي نربطوها بالذكاء الاصطناعي. الخبر الثالث هو تقرير صادر عن الأمم المتحدة يقول إنه التطبيقات التطوعية من النوع هذية المدعومة بالذكاء الاصطناعي زادت من رغبة الشباب في المشاركة خصوصا في الأوساط العربية، يعني الشباب بالعربي بنسبة 210% في العامين اللي تعديوا، وأكثر المجالات طلبا هما تعليم الأطفال بنسبة 38%، المساعدات الإنسانية أنك تعمل تبرعات عينية وإلا نقدية بنسبة 25%، والترجمة للمهاجرين واللاجئين والسياح بنسبة 18%. الخبر الرابع والأخير، منصة ترجم التونسية، وهذه حاجة يلزمنا نحن نسطر عليها ونقولوا اللي هي حاجة مزيانة برشا. فريق متكون من 50 شاب متطوع على المنصة هذه يخدموا بالذكاء الاصطناعي لترجمة الكتب التعليمية المجانية إلى اللغة العربية بعد ما يتحصلوا بطبيعة من الإذن من عند الناشرين. في 3 أشهر بركة 50 شاب التونسية هذوما ترجموا 120 كتاب في الطب والهندسة اللي هما أكثر المجالات عليهم طلب في الحصول على الترجمة، رغم أنه الطب والهندسة
الهندسه نتاعنا ما يتقراوش باللغه العربيه اساسا، لكن ديما فما الرغبه انه نتوسعوا ونربطوا بين المعرفه بلغه اجنبيه ثالثه او لغه اجنبيه ثانيه مع اللغه الام اللي هي العربيه. انتم زاد تنجموا تتطوعوا كمراجعين للغويين للكتب هذيا، وتنجموا تقدموا الكانديداتور نتاعكم من خلال سي في مخدوم، علاش لا بالذكاء الاصطناعي، لكن يكون حسب المواصفات. هذه مجموعه من الافكار للناس اللي تحب تستغل وقتها وتستغل العطله الصيفيه نتاعها كيف ما يلزم، بعيد كل البعد على إضاعة الوقت، بعيد كل البعد على أنه نهار أمس كيما نهار اليوم كيما نهار الغدوة، وتخلقوا بروغرام لرواحكم تستفيدوا منه، وخصوصا من خلاله تنجموا تزيدوا استر مهم جدا في السي في متاعكم. ولدي ميساجي موجه للشباب خصوصا اللي أعمارهم بين 18 و 35 سنة.

رجعنا لكم في لابو 2.0 ما 23 دقيقة على موجتنا. نحكيو تو سويت في الفينومين 2.0 على قصة جديدة من الشباب العربي اللي استلهم واستغل الذكاء الاصطناعي لإنقاذ أرواح المهاجرين المرة هذية. ونحكيو قصة وليد. الحقيقة ممكن ياسر ما تصدقوهاش، ما كونوا متأكدين القصة هذية واقعية 100%. شاب عربي حول حبه للبرمجة إلى أداة لإنقاذ أرواح البشر في أعماق البحار. دونك نحكيو على هيثم الجيبسي اللي عمره 31 سنة، هو مهندس برمجيات تونسي ويعيش في ألمانيا، عنده أكثر من 8 سنين. كان وقتها يتفرج في نشرة الأخبار ويسمع في تقارير على غرق المراكب وقوارب المهاجرين الغير شرعيين في البحر الأبيض المتوسط، وتعرفوا أنه فما ديما ضحايا من تونس ومن البلدان المجاورة. وكان الحقيقة يحس بالعجز وقت اللي يسمع بالأخبار هذوما، على خاطر ما يتمش إنقاذهم قبل الغرق لعدة أسباب، وهي في الأخر تقعد هجرة غير نظامية وغير شرعية. في 2023 بعد غرق مركب تونسي على بعد تقريبا 50 كيلومتر من سواحل إيطاليا، دونك قرر هيثم أنه ما يقعدش واقف ويتحرك تجاه الكارثة الإنسانية هذه اللي تنجم تصير في أي وقت، رغم أنه الحملات التوعوية ما زالت متواصلة. وإحنا زادة بدورنا نقولوا لا للخطر، لا أنه الواحد يرمي روحه في مراكب الموت هذوما، لكن الله غالب راهو في بعض الأحيان يكونوا الجنسيات تكون متنوعة، وتعرفوا أنه راهو تونس تعتبر وبحار وسواحل تونس تعتبر منطقة عبور. هذاك علاش بدأ أنه يستعمل في الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، بيانات الطقس، سرعة الريح، ارتفاع الأمواج، اتجاه التيارات، البيانات التاريخية زاد على الحوادث هذية. دونك كل ما تم نشره في من خلال التقارير الإعلامية أو المؤسسات الإعلامية الموثوق بها في تونس حول نقاط الانطلاق متاعهم، الوجهات، أوقات الرحلات، الأقمار الصناعية زاد شنو تقول، وتعرفوا لفما عديد الخدمات اللي تقدمها وكالات الفضاء الأوروبية لمراقبة القوارب هذية المشبوهة في البحر. دونك هيثم عمل نموذج قال نجمع فيه كل البيانات هذوما ويخرج على خريطة حرارية اللي هي تتسمى الهيت تامب للمناطق الأكثر خطورة في البحر الأبيض المتوسط في الأيام القادمة، وحاول أنه يتصل بالمنظمات الإنسانية كما أطباء بلا حدود، كما المنظمات الأوروبية، كما الهلال الأحمر التونسي والإيطالي زادة، وعرض عليهم نموذج مجاني لحقيقة في البداية. تخوفوا من البروتوتيب متاعه في اللول، لكن بعد ما جربوه لحقيقة لقاو أنه البروتوتيب هذا ينجم ينجح إذا تنجم تتطور الخدمة متاع الابليكاسيون متاعه. وقتها أخذ ثقة المنظمات هذوما وبدأوا ياخذوه بعين الاعتبار بكل جدية. هو مازال نموذج قاعد يستخدم من قبل 3 منظمات إنقاذ بحري لتوجيه وفهم التحرك هذا شنو يصير وشنو هي المناطق اللي تكون أكثر خطورة في البحر. المنظمات تقول أنه نموذج هذايا مع التكتم على الخاصية متاعه بيان سور ساهم في إنقاذ أكثر من 350 مهاجر خلال عام ونص، من بينهم 120 تونسي. هيثم إلى حد الآن ماهوش قاعد يدخل في الفلوس من الابليكاسيون هذايا ولا من نموذج هذايا، قاعد يخدم على تطويره في أوقات فراغه فقط وقاعد يطور فيه، ويرفض أنه يدخل العمل الإنساني بمقابل. وقتها يقول هو ما عادش إنساني، يقول أكثر حاجة تهمني المردودية متاع الابليكاسيون هذية أنها تعطي معطيات صحيحة للحرس البحري، للمنظمات متاع الإغاثة الإنسانية وغيرهم. الحقيقة الفكرة مزيانة، والأجمل القيمة الإنسانية الكبيرة اللي عند هيثم أنه ما يدمجش ما بين الربح المادي وما بين العمل الإنساني، ويريت برشا يعملوا كيفه، على خاطر نعرفوا أنه لي كومبيتونس التوانسة موجودة في كافة المجالات، فما بالك في البرمجيات والذكاء الاصطناعي. دونك علاش ليك نوظفوا حاجة من نوع هذية لصالح المجتمع، لصالح البشرية، تكون مجانية 100%.

رجعنا لكم في اللابو 2.0 متابعتنا واخبارنا ما زالت متواصله كالعاده. ديما فما جديد في علاقه بالمناظرات، ديما فما جديد في علاقه باللي كونكور في تونس، والحقيقه المره دي مش بلاغ والا مناظره انتداب خارجيه تعلنها مؤسسه او منظمه في بلادنا ولا اي وزاره من الوزارات، لكن باش نحكي لكم على انطلاق الجامعات في اصدار بلاغات مناظره اعاده التوجيه الجامعي بالاختبارات الكتابية بالنسبة لحاملي بكالوريا 2024 و2025. وتعرفوا أنه هذه فرصة، الحقيقة فرصة ثانية للتلامذة اللي تحصلوا على البكالوريا عام 2024 و2025 وتحصلوا على توجيههم الجامعي لكن ما حالفهمش الحظ لعدة أسباب، ما عجبهمش الاختصاص، جربوا رواحهم، قاروا رواحهم همش في البروفيل هذاك، دونك قروا أنهم يكملوا العام يعديوا سنة بيضاء وبعديك يعملوا إعادة توجيه. دونك حبيت نقول لهم راهو انطلاقا من نهار الخميس 25 جوان 2026 تنطلق جامعة منوبة في قبول الترشحات بالنسبة لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي بالاختبارات الكتابية، وراهو كل جامعة والموعد متاع الاختبارات متاعها والفترة متاعها. هذاك علاش تبعونا في اللابو 2.0، أكيد باش تلقاو معنا ديما جديد وباش نتبعو لكم كل الأخبار هذية. دونك انطلقت ولا انطلق قبول الترشحات نهار الجمعة 5 جوان اللي تعدى، يعني النهارين اللي تعديوا التالي، وباش يتواصل حتى لنهار الخميس 25 جوان 2026. كل التفاصيل موجودة على www.uma.rn.tn، هذا هو الموقع متاع جامعة منوبة. وتعرفوا انه فما عديد المؤسسات الجامعية اللي تنضوي تحت جامعة منوبة، دونك فما عديد الاختصاصات، دونك الجدول طويل جدا فيه برشا تفاصيل، كل واحد وين يحب يقرأ. المهم المناظرات راهي باش تصير ايام 28 29 30 31 جويلية 2026 حسب الرزنامة المنشورة على موقع ويب الجامعة. بالتوفيق ان شاء الله للجميع، وراهو يلزمكم تركزوا بالكدا في البلاغات هذوما على خاطر اي اتيديون يقرا في اي مؤسسه جامعيه، ما نعرفش يعني اتيديون يقرا في مؤسسه جامعيه تابعه جامعه سوسه مثال، وعينوا على مؤسسه جامعيه تابعه جامعه منوبه، راهو يلزموا يتبع البلاغات هذوما ويلزموا يحترم الاجيال هذوما باش ما يضيعش على روحه الفرصه الثانيه في علاقه باعاده التوجيه وفرصه التسجيل عام الجاي ان شاء الله في السنه الجامعيه القادمه 2026 2027 في اختصاص جديد هو يحبه وقرايه جديده هو يحبها وينجم معها يبني المستقبل نتاعو. بالتوفيق ان شاء الله للناس الكل.

ما 53 دقيقة في اللابو 2.0 رونديفو اكسبسيونيل بالنسبة لليوم. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا طيلة ساعة من زمان. غدوة بحول الله نرجع لتوقيتنا العادي كالعادة من ساعتين حتى للأربعة مع مختلف الفقرات بما فيها كلام في الديجيتال، أخبار الديجيتال بطبيعة، فينومين 2.0 والانفو براتيك، هذا اللي نوعدكم به إلى حد الآن بطبيعة في محتوى متجدد ديما من لابو على جوهرة فام فوتخ لابوغاتوار دي توندونس. شكرا لكم الناس الكل، شكرا كبير زيدا للإيكيب عبد الحميد بالعجوزة يعطيك الصحة، دونك حسام القيد في الإخراج التقني شكرا ليك، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة لباقي برامجنا، باي باي.

0: عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. حزب التيار الشعبي يدعو إلى تطوير التشريعات الوطنية في مجال الهجرة، وأهمها تعديل القانون المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية نظراً للتطورات التي ترأت على ظاهرة الهجرة في العقود الأخيرة. وطالب الحزب في بيان له باعتماد سياسة اتصالية واضحة بخصوص هذا الملف، داعياً إلى رفع الوعي الوطني بقضية الهجرة غير النظامية، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لها، وتعبئة الموارد من أجل مكافحتها، وإرساء هيئة بحث وطنية مختصة في مجال الهجرة تمد الدولة دراسات الاستراتيجية اللازمة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر في بلاغ نظرته اليوم قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية تونس، المنتظر تنظيمها يوم 28 جوان الجاري. وتضمنت القائمة 5 مترشحين مرتبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح. هيئة الملاحة الجوية الإيرانية تعلن عن إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية حتى إشعار آخر، وذلك نتيجة إصدار إنذار لإغلاق الأجواء الغربية للبلاد. رئيس الوزراء الباكستاني يقول إنهم يعملون بجد مع شركائهم لإيجاد حل دبلوماسي سلمي للنزاع بين واشنطن وطهران، مع اقتراب تحقيق الهدف النهائي، حثا جميع الأطراف على ضبط النفس وأعطاء السلام فرصة أكبر. وختاما، قيادي في حزب الله يؤكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لم يحصل تواصل مباشر بين الحزب والرئيس الأمريكي، وذلك بعد تصريحات لترامب الأسبوع الماضي أشار فيها إلى أنه تحدث مع حزب الله وتلقى منه موافقة على وقف الضربات على إسرائيل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وستة دقائق، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متابعة للخمسة. طبعا في متابعة لآخر وأهم الأخبار في تونس والعالم على إيقاع كأس العالم. تعرفوا كل اللي تقريبا ثلاثة أيام على الأقل باش تنطلق كأس العالم رسميا في أمريكا وكندا وطبعا المكسيك، وأكيد احنا طبعا أهم حاجة هي المنتخب الوطني التونسي، المنتخبات العربية في درجة ثانية، وفي الأخر باش نتفرجوا على كرة إن شاء الله. الكأس هذه اللي بدأت ببعض المشاكل على مستوى التأشيرات وعلى مستوى الدخول وعلى مستوى الخروج وبرشا مشاكل الحقيقة اللوجستية، إن شاء الله تتعدى فنيا كما يجب. سعداء برشا باش نرحبوا بكامل الفريق ونبدأ صعب توفيق زعبوب وبعده نستقبلوا ضيفنا. توفيق مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير لكل حضور في الاستوديو، مساء الخير ضيفك الكريم، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا اللي يشاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
1: سعيد برشا باش يكون بحضنا طبعا فني معروف يخدم على روحه ناجح خارج حدود الوطن، اختصاص طبعا لياقة بدنية وعداد بدني، ولكن تعرفوا اللي فما تطور في الجانب هذا اللي هو بالأساس معد بدني، ولكن يمتلك كل الشهادة العلمية اللي تخليه ناجح في في الميدان هذا. مناف النبي، أهلا وسهلا بك ومساء الخير.
3: مرحبا سي جمال، ومرحبا بسادة المستمعين جوهرة فام، ومرحبا بسادة الظروف حضور وسي توفيق وسي جمال وسي نيس. مرحبا بكم ناس كل، الحمد لله عنا تقريب مديدة على سوسة وعلى أجواها وعلى جوهرة، الحمد لله. مرحبا بكم.
1: إذا ما زلت كراحت من البحرين؟
3: هاي ما زلت على وصول، ما زلت من الطيارة.
1: هاي به وقت بحثنا بعد نحكي على التجربة في البحرين السنة كيفش كانت ناجحة ولا فيها بعض الإشكاليات، ومن بعد نأخذ زي رأيك في المشاركة في كأس العالم. بعد شوي زي نستقبل أنيس الذوادي، نبدأ بالموسيقى ومن بعد نتلقوا في المحور الأول التجربة البحرينية اللي هي مناف النبي، ومن خلال هي نحكي شوي على الإطارات الفنية المتألقة خارج حدود الوطن.

0: إذن الأربعة واثناشن دقيقة، مرحبا بكم في بلانيت سبور. قلت نحكي شوية على اللي تارت الفنية التونسية التوفيق المتألقة، برشا مدربين متألقين برشا، كما حاضر بحضنا أخونا مناف النبي كان في تجربة في البحرين، طبعا تو نحكي عليها بعد شوية. يظل اليوم المدربين التوانسة غزو تهمة
1: صحيح جميل الحاجة البيه اللي ولادنا كل ما مشاه ولا وشرفونا سوى في الخليج الكل، وذا مش من اليوم. فما ناس سبقت واللي خلاو الأثر الطيب واللي كانوا معناها النواة متاع اللي خلات تو الجيل الجديد الكل قاعد ياخذ في حظه، ولكن زاد هما بالعمل والتطور والشهيد اللي قاعدين ياخذوا فيها خلاتهم يتحسنوا ويتطوروا، وخلات معناها وأثبتوا اللي هما من أفضل الإطارات الموجودة في الخليج. وهذا مش مزية ولا هدية، لا بالعكس، هما المسؤولين الرياضيين في الخليج هما بيدهم يتطوروا وواكبوا معناها مدربين
0: كبار اختاروا في احسن المدربين
1: بيان معناها اختاروا في المدرسه التونسيه واختاروا لانه اثبتوا الاولاد نتاعنا في الخليج الكل اللي راهم متطورين اول شيء، معناها يتابعوا في كل كبيره وصغيره اللي قاعد صاير في العالم. هاك علاش نقول لك معناها اثبتوا وجودهم وازيد كيف النتائج نتاعهم سويت على العمل نتاعهم خليت الناس الكل بصراحه يتهتفوا عليهم، فمش مزيه برافو ليهم. وان شاء الله خاطر زاد فو بوبلي اي مدرب يمشي راهو كيهز معاه ستاف كامل، معناها هز برسك ست عائلات معاه، دونك زاد كيف كيف نافونتاج وقت اللي تلقى مدرب معروف ويتنقل في الخليج، دونك راهو فما ستاف معاه ويواصل معاه ويتنقل معاه نافونتاج. دونك ان شاء الله البدر هذه تتواصل وان شاء الله معناها
0: ان شاء الله ديما نلقاو مدربين
1: النجاحات ان شاء الله تتواصل.
0: ها وحدنا اخونا مناف النبي. مناف اذا كنت مازلت كي كنت في البحرين؟
2: والله الحمد لله تو رجعنا مزنك رجعنا البحرين.
0: اعطينا فكره على التجربه اللي كانت صحبه المدرب لسعد جرده الشابي سيدا
2: طبعا
0: اللي انت قبل هو
2: انا تقريبا هذا الموسم الرابع كان عندي في النادي الخلديه، يعني نادي مميز يعني تعرف اللي هو تاسس في 2020 عنده 6 سنوات تقريبا. دوري البحريني قاعد يتطور من سنة إلى سنة، خاصة أنه توا المشاركات صارنا مع نادي الخلدية تعدى ليفل أنه يلعب مشاركات الأسيوية. السنة الفارطة كنا ترشحنا للربع نهائي تشامبيونز ليج، السنة هذه قاب قوسين كنا باش نترشحوا نلعبوا مع نادي النصر السعودي، يعني لولا الحظ يعني تعادلنا في المباراة واللي هي كانت تخلينا نترشحوا نلعبوا ضد النصر السعودي، ولكن الحمد لله يعني موسم يعتبر في مجمله مقارنة يعني هذا الموسم تقريبا حصلنا على 2 سوبر البحريني. الدوري للأسف يعني في آخر رمق يعني آخر مباراة كنا لو نتعادل ناخذ الدوري، ولكن من ناحية الإحصائيات مع سي لسعد تقريبا حصلنا أفضل نتيجة من ناحية الأرقام، يعني أول مرة نادي الخلدية يحصل 54 نقطة يعني يعتبر رقم عمره ما صار في العادة دائما في دوري البحريني اللي يجيب 44 نقطة ياخذ دوري، ولكن أفضل منافسة اللي كانت بين محرق والخلدية خلت تقريبا فارق نقطة واحدة يحسم الدوري اللي هو يعني خلانا نترشحوا محرق والخلدية مباشرة بدون من نلعب تصفيات للتشامبيونز ليج 2 اللي برشا أندية يمشيوا تو مازال مثلا في الدوري الكويتي تلقاهم يلعبوا ملحق، في الدوري الأردني يلعبوا ملحق. اليوم التصنيف نتاع الفيفا يسمح للدوري البحريني أنه البطل والوصيف الدوري باش يروحوا مباشرة إلى يعني الموسم الجاي نادي الخلدية ونادي محرق يشاركوا في التشامبيونز ليج 2 بدون ملحق، فهذه نتائج إيجابية. بالعكس يعني سي لسعد رغم اللي جاء خذ ترام مارش، ولكن تعرف فلسفة مدرب باش تتحط، ورغم اللي كان عندنا تقريبا 9 لاعبين طلعوا من الفريق اللي هم احترفوا فيهم لاعبين منتخب، أمن بالصغار أمن بالعقلية دائما يدخل بفكر مشروع. اليوم الحاجة البي اللي قلتوها لو خيان أنه المدرب التونسي اليوم ولا مطلب شرعي في كل الأندية الخليجية وسواء حتى في شمال إفريقيا. اليوم كي ناخذوا أنت الدوري الجزائري البطل كان خالد بن يحيى، نرجع الموسم اللي طاف بطل المغرب كان معين الشعباني، هذه حاجة تفرح. اليوم في مصر تشوفوا سينابيل كوكي عمل اكسبسيون مع مصر بورسعيد وكان باش يترشح، يعني اليوم لو تاخذ الانديه في شمال افريقيا والانديه الخليجيه تشوفوا سي جلال القادر شنو عمل في دوري روشن اكسبسيون، احنا لعبنا مباراه وديه ضد سي جلال وكنا مع بعضنا في تركيا وشفت الامكانيات، راهو نادي الحزم ما كانش اقل فريق انتدب لاعبين بقيمه تسويقيه مقارنه بالارقام الخياليه، ولكن هنا الكفاءه التونسيه تتكلم من مدرب وصولا الى محلل، هذيك الحاجه اللي تفرحنا. اليوم سواء كنت مدرب او مدرب لياقه او محلل الكفاءه التونسيه قاعده تعطي في طابع خاص في الخليج وفي شمال افريقيا، وهذا شيء فرحنا ويرفعنا روسنا.
0: طبعا انت ذكرت زاد ننسى زاد النبي زاد المدرب التونسي اللي
2: نصر الدين النبي ودعمك في الشبيسترية يعني الكوزام تاعنا بالعكس
0: في جنوب افريقيا.
2: سي نصر الدين سي نصر الدين اليوم اكثر تقريب مدرب نشوفوه مطلوب في كل الانديه سواء حتى على المنتخب التونسي بعد نكستنا قبل ما يجي صبري لموش يظل وقت خرج ديال الجزائري وقال قال احنا الوحيد اللي اتصلنا به هو نصر الدين النبي. اليوم كي تشوف انت في الانديه المغربيه تقريبا نعطيك سكوب الوداد اتصلوا بنصر الدين النبي في وسط الموسم قبل ما ياخذوا كارتيرون ولكن نصر الدين كنا نحكيه مع بعضنا برشا قال لي أنا عندي الجيم بلان متاعي ما نجمش ناخو فريق قبل نهاية الدوري بخمسة مباريات يقول لك أنا أعطيني فريق من بداية الموسم مش نتحاسب.
0: برافو هذا هو هذا هو تعليق ستوفيق هم باي
1: ما أقول من
0: قيمة الدوري البحريني
1: البحرين شوف
0: فجأة البعض
1: من سنوات دائما نادي المحرق هو اللي مسيطر على الكرة البحرينية مع الأهلي مع تراجع الأهلي مع الرفاع هذوما الفرق اللي دائما تنافس. الخالديه معناها سيتون ايكيب اللي ولات نجم تقول عمر خاطر توك تشوف البحرين معناها تقول انت شفت خزامه وشويه خزامه الشرقيه وشويه حمام سوسه هذيك هي البحرين كلها معناها في الدوره الملاعب الكل بجنب بعضهم يكملوا الماتش يخلطوا على الرالونتي في ديارهم معناها عادي جدا معناها يطيبوا فيها العيش ناسهم محلاهم يحبوا التوانسه برشا والجو بين معناها المسؤولين نتاعهم زاد اللي مغرومين بالكوره ف معناها سي تان اكسبلور وقت اللي تشوف الخالديه في المرتبه الثانيه وتشوف الخالديه فايزه بالسوبر ما سي با دوني انا بورتكي في ظل التنافس كما قلت لك لانه المحرك هذيك العائله معناها الفريق نتاع العائله هو يعرف نتاع شكون دونك نتصور اللي يعطيهم الصحه على الباركور اللي عملوه و ان شاء الله نتمناو انه يواصلوا اذا كان فما
0: امكانيه. مش عارف مناف هل لانه يعني التجربه انتهت ولا لا جست راحت استراحه محارب وفما مواصله في الدوري البحريني؟
2: والله شوف انا توا تقريبا نحكي على شخصي معنا من 2020 من اللي خرجت من المغرب من الوداد رجعت للبحرين عشت تقريبا 6-7 سنوات حصلت على 12 لقب بين الرفاع وبين الخالديه. حاليا النادي الخالدية في مرحلة انتقالية على مجلس انتخابات توا فما نهاية رئاسة النادي فما تغيير على مجلس إداري بالنسبة للمستوى الفني حاليا ما اتصلوش بينا ولكن ما زال ما فماش رؤية ضبابية لكن نحكي عن نفسي أنا اليوم حان الأوان باش نعاود نشق طريق نمشي نرجع شوية لل كما نقولوا للزون نخرج من زون دو كونفور خاطر برشا جاتني برشا نصائح حتى لو خيان ديما يكلموني يزي من الكونفور زون دو كونفور بوركوا با إن شاء الله بور لو مومون مازلت ما خديتش ديسيزيون حاليا أنا توا مانيش مرتبط بحتى عقد ولكن اللي فيه الخير ربي يسهل فيه إن شاء الله.
0: تحكي تفكر في تونس ولا في دول أخرى؟
2: في أي مكان أهم شيء يكون فما بروجي سبورتيف دو نيفو افيك معناها كما قلت لك معناها فريق اللي خاطر أنا تو كان نعمل طلع على الباركور السي في نتاعي تلقى كل الانديه اللي اشتغلت فيهم ثلاث مواسم الحمد لله تقريبا من اول بدايتي تقريبا اول لقب تحصلت عليه كان في البلاد هذه اللي عزيزه عليا وغاليه اللي هي النجم الرياضي الساحلي من 2015 تقريبا اليوم ل 2026 تقريبا مواسمي كلهم كانوا متوجين للالقاب ثلاث مواسم في النجم الساحلي ظهر لي مستاهلين على بعضهم بعد تمشي تلقى روحك في الوداد المغربي ثلاث مواسم زاد كيف مستاهلين تعديت من بعد الدوري البحريني عملت ثلاث مواسم بعد مشيت العربي الكويتي كيف التوج بكاس الملك رجعت بعد الاربع مواسم في النادي الخالديه دونك هذوما تقريبا باركور من 2015 ل 2026 هذا كان يشرف الرايه التونسيه ويشرف المدرب اللياقه بصفه عامه اللي اكثر تقريب نسبه معينه موجوده في الخليج هما توانسه راهم من ناحيه اللياقه البدنيه دونك اليوم ان شاء الله بوركو با اذا فما بروجي يكون بروجي سبورتيف يكون باهي يكون فيه طموحات فايده تخدم معناها مش باش تجي كيما نقولوا باش تجي تخدم للعمل لا نخدموا للتطوير على خاطر اليوم راهو اللياقه البدنيه ما عادش كي المدرب اليوم انا كي نقول لك في سنتين مثلا من 2024-2026 خدمت على روحي خذيت الاف سي برو هذا بالنسبه لي مكسب كبير لانه كل ما مدرب لياقه يطور من نفسه وانت تتفكر عامنا ولحكينا على اف سي برو وقلت لك راني قاعد نقرا وقاعد ندرس ضحيت قعدت تقريبا 12 شهر بعيد ورغم التضحيات ناس تروح في الصيف وانا نقرا الحمد لله وفي شهر واحد كانت عندي معايشه في نادي تشيلسي مشيت عملت تقريبا اسبوع في لندن مع اكبر مدربين لياقه تقريبا في العالم هذا شيء يشرف وشيء ديما الانسان اللي يحب يطور من نفسه كذلك من ناحيه العمل والتطبيق انا انسان نمن بالمشروع اذا فما فكره ومشروع باهي بوركوا با ان شاء الله كما قلت لك حان الوقت نخرج من الزون دو كونفور.
0: باهي
1: مشروع
2: لا مانيش نحكي على تونس، ما قلتش تونس، ما قلتش تونس، انا نحكي على النيفو اللي فيه كما نقول لك بارتيسيباسيون باش تكون معناها كي تاخذ فريق ترجع للريسك. اش معناتها زون دو كونفور؟ يعني تخدم عام مرتاح ترونكيل جات. لا لا توا لازمنا نرجعوا كيما كنا قبل، خاطر كيف تخدم في فرقه كبيره راك مطالب بالتتويج، ولكن وقت اللي تخدم انت في سيلول دو بيرفورمانس للتطوير. اليوم احنا نحبوا نخدموا على بيبينير، نحبوا نخدموا مدربين لياقه، ماهوش مدرب لياقه جاي باش يعمل الحماء. اليوم فما تكنولوجيا جديده نحكيوا فيها من بعد، كيفاش اليوم انت الرول نتاع البريباراتور فيزيك في خدم الجهاز الفني يعمل برشا تسهيلات للمدرب في قراءة ما قبل المباراة وما بعد المباراة. اليوم راه ما عادش دور المعد البدني الإعداد، دور المعد البدني فما تاش كبيرة يخدم فيها، التاش تكنيكو تكتيك اللي هي تسهل برشا قراءة اللعب، تعرف الأوفرلود، تعرف كيفاش أنت وقت اللي تلعب كل ثلاثة أيام ماتش كيفاش باش تجري، تخفف الحمل على المدرب.
0: واضح هذه باهي باهي.
1: شفت التكنولوجيا الجديدة؟
0: تبارك الله. عندنا
1: احنا فما فرق في الدرجة الأولى
0: ما يعرفوهمش،
1: لا ما عندهم جي بي إس، كيفاش تحب تحط قدامك انت البي سي وتتبع ويبدا هو يتبع؟
2: شوف الجي بي اس راه شوف اي امكانيات، خدمنا من غير جي بي اس. احنا في 2007 انا نحكي على روحي بديت خدمنا من غير جي بي اس واجتهدنا وعنا معنا معداتنا الخاصه. راهو مش معناتها ما عندك جي بي اس ما تخدمش، دائما فما الحلول، فما الامكانيات البسيطه كيما انت كي باش تسوق سياره، فما سياره توصلك لسوسه، فما سياره توصلك لتونس، ولكن كل طرق تؤدي انت للفائده انك تعرف كيفاش تتعامل مع المنظومه. ديما نعاود نرجع اليوم وقت اللي يبدا جهاز فني يمن بالجروب ويمن بالستاف، ما فماش الاولويه المطلقه يعني للعمل الموحد، تكون العمل الجماعي. رانا نوصل هذاك شنو نقصد انا مشروع وقت اللي الاداره تمن بالمدرب. وقت اللي اليوم نشوفوا نعطيك مثلا السوق المغربي بقله تلقاهم يقلوا المدربين بقله، هذاش معناتها مشروع. شوف معين شعباني قداش عنده في بركان تو،
1: فهمت؟ 3 سنين تو،
2: هذاش معناتها ان بروجي سبورتيف. انت تقول لي انت في تونس، في تونس
1: بالجمعنا.
2: في تونس على خاطر امكانياتنا الماديه امكانياتنا الفنيه ما نجموش نحكيو على بروجي، ما عندناش تيرانات قبل ما نحكيو على كل شيء. وقت اللي يولي عندنا تيرانات تو نولي نحكيو. اليوم المغرب وقت اللي انا شوف المغرب، المغرب في البدايه الالفينيات ما كانش المغرب اللي تو. وقت اللي ان شاء الله الدوله تعاوننا باش يولي تامن بالكوره وتامن بالسبور، تعطينا شويه سيوله الماديه، وقتها احنا تو نجمو نبنيو خطوه بخطوه. خاطر اليوم مش معقول في تونس عندك تيران برك تلعب فيه كاس افريقيا ملعب واحد معناها ما نجموش نحكيو على بروجي، ما نجموش نحكيو. ان شاء الله ان شاء الله لما لا يدخل استثمار للبلاد هذه ان شاء الله، علاش لا؟ معناها الخبراء الفنيين احنا نتمناو مدربين اللي قاعدين ينجحوا برا يجيو ينجحوا في تونس، اما انت باش تجيبهم من تونس لازمك برشا قاعده عمل تخلينا اللي احنا تشجعنا باش نجموا نرجعوا.
0: باهي واضح. اي نمشيو نعملوا انيس عندك اضافه ولا نعملوا طلع لل
3: لا اكيد بعد شويه نعملوا طلع للاخر الاخبار خاصه في المونديال. مناف نبي كما كان يحكي تقريبا واحد من الكفاءات اللي نعتزوا بهم خاصه التضحيات اللي عملها بتاع الاي اف سي برو والتجارب اللي حكى عليها ابرزهم ليتوال والوداد البيضاوي المغربي، خاصه تتويجات عنده 18 لقب في مختلف التجارب ما بين تونس وخارج تونس، وتقريبا كل الالقاب مع فريق الخلديه البحريني. الفريق هذا اللي حديث العهد عمره 6 سنوات فقط، هز مرتين الدوري البحريني، مرتين كاس الملك، ومرتين تين السوبر البحريني.
0: واضح. اه بعد الموسيقى نحلوا باب كاس العالم، اكيد ناخذوا راي مناف على الفرق الخليجيه اللي باش تشارك في كاس العالم والفرق العربيه اللي هو خدم فيها، وناخذوا اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي.

32 دقيقة نحكيو على كأس العالم ونحكيو خاصة على طبعا الـ الأجواء والمجموعات وخاصة على الأخبار. شنو رأيك مع بعضنا أجواء كأس العالم من خلال الومضة هذه حاضرة حسامة نجم؟ أي

0: جو على FM TV.
1: إذن كأس العالم يقترب، خلينا نقول بدينا نعيش كأس العالم بطريقة أو بأخرى، ونحكي على آخر أخبار المنتخب اللي مفروض وصل المكسيك. مانيش عارف أنيس وصل ولا موصلش المنتخب.
2: مرحبا من جديد جميل، حتى التو مازال موصلش، منتظر أنه يصل
1: للحظة
2: هذه، بما أنه الفول طويلة شوية، نرجع على الفول الكاملة بالضبط، مازالوا 3 أيام 3 سوايع 26 دقيقة و40 سكوندة على ضربة البداية في المونديال اللي باش يكون نهار الخميس انطلاقا من 8 متاع الليل، والمقابلة الافتتاحية اللي باش تكون المكسيك جنوب افريقيا. نحكيو على منتخبنا الوطني اللي منتظر يكون مازال في طريقه للمكسيك، المشاركة في المونديال. رحلة عادية خرجت البارح من مطار تونس كارتاج، عملت اسطنبول ثم اسكال تقريبا باربع سوايع، ومن بعد مواصلة الرحلة اللي باش تكون في مرة أولى إلى مكسيكو سيتي، ومن بعد إلى مدينة مونتيري وين منتخبنا الوطني التونسي باش يلعب زوز مقابلات الأولانيين نتاعو في المونديال. نذكركم بالبرنامج، أول مقابلة ضد السويد 15 جوان ما 3 متاع الفجر، ثاني مقابلة اللي هي تاريخية على مستوى تاريخ المونديال باش تكون رقم 1000 في تاريخ المونديال ضد اليابان انطلاقا من 5 متاع الصباح، هذا مزوز في مكسيكا، ثم تحول لأمريكا لمواجهة هولندا نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل. ونذكروا البارح وفد المنتخب الوطني التونسي استقبلوا رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل ما يتحول إلى المكسيك، وشدد رئيس الدولة قال لهم أن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وأنه ثقافة الهزيمة أقصى وأشد من الهزيمة ذاتها. وأيضا حكي لهم على الخمسة متاع بلجيكيا، قال لهم لازم تنسيوا الخمسة متاع بلجيكيا وتركزوا على المقابلات وتونسي كل وراكم. اللي جاي جديد اليوم هو الكلاسمون فيفا، واللي هو منطقي بعد الهزيمة ضد النمسا وضد بلجيكيا، ترجعنا بزوز مراكز في ترتيب الفيفا، ولينا 46 عالميا، لكن الأغرب 90 في الأفريق، وقت نشوفوا المغرب الأولى إفريقيا والسابعة عالميا قبل منتخبات كبرى، نقطة استفهام حول تراجع المردود قبل المونديال.
1: استوفيق أول حاجة، الساعة المنتخب مازال ما وصلش، رحلة متعبة، هل كان أفضل مما كان قبل ما ناخذ رأي مناف زاد في أجواء المنتخب بعد الهزيمة طبعا؟
3: شوف يا جماعة، بالنسبة للوجيستيك أهل الذكر
1: أدرى بشيعة،
3: علاش؟ الإمكانيات المادية هي اللي كانت عائق،
1: والحقيقة مش كان تونس تحاولت
3: لا دكوردو، فما زاد كي تشوف المغرب كيفاش فانا رحلة، كيفاش خرجت من المغرب، شوف الجزائر كيفاش خرجت فانا رحلة، مصر ما احنا الغال الامكانيات المادية، ولا كنا نجمو نعملو تونس دار البيضة، الدار البيضة مكسيكو،
1: ايه شو الفرق؟
3: الماز فلوس،
1: ايه لك نحكي لك
3: تذكرة كي تقصها على اسطنبول ارخص من اللي مش تمشي على رويلر ماروك، هاو نعطيك الصحية، فهمت علاش؟ دونك وبعد
1: اي ما نفس المسافه، ما فما سكاي
3: كيفاش المسافه تعمل اربع سوايع انت لاسطنبول، بعد تعوط معناها ثمان سوايع معناها اضافيه زايده، الور كو تمشي تقص اقل طريق من تونس
1: المغرب
3: من المغرب تعمل اسكال نتاعك، وبعد تعاود تاخذ تذكر وتكمل الباقي لمكسيكو، ومن مكسيكو في بالك قداش مش تعمل المونتيري 474 كيلومتر، دونك لازمك تاخذ طائره اخرى من من مكسيكو مش توصل المونتيري، اذا كان تحب تاخذ كار عندك 6 سوايع اخرى، دونك رحله متعبه وهذا الكل، واسكو فريمون معناها خاطر عملت طله شويه على المنتخب الانجليزي مش ينقص من التعب ونقص لهم من الارهاق، وخاصه قبل السفر خذوا الحربوشه هذه نتاع تروازون، هذه سيدي معناها تخفف لك من الارهاق والنوم والتاقلم من جديد مع الطقس والوقت والكل.
1: انت تسأل احنا خذيناها ولا لا؟
3: انا عارش اسكو فريمون جهاز الطبي ها هي جيت ليج
1: تريتمنت،
3: جيت ليج تريتمنت
1: هذا يا سيدي،
3: لا لا لا لا لا لا لا ماهيش، ما عندهاش
1: مسموح بها
3: حتى تدخل، بالعكس
1: بال مش من الممنوعات،
3: لا مش من الممنوعات، بالعكس هذه تريح اكثر، دونك الناس يتبعوا، ناس يحبوا يوفروا جميع سبل الراحه للمنتخبات نتاعهم، فان شاء الله نتمنوا لهم ساعه ان شاء الله يوصلوا لاباس المكسيكو، وان شاء الله الرحله زاده اللي بعد منسقه وجاهزه والكل، والناس اللي وصلت غادي قبل بنهارين اللي تنقلوا من فيينا زاد يحضروا لهم الاجواء الطيبه، مش يوصلوا في ظروف طيبه.
1: هو فما عامل اخر مناف اللي هو عامل لا بار
3: عندك 2000 متر
1: الرطوبه وغيرها، اما فما زاد عامل ديكالاج تاع الوقت، راه تحب له الجوار تقريبا 48 ساعه باش
4: هذاك، علاش كي تشوف اليوم جل الانديه وصلوا
1: مشوا على بكري
4: واخذوا على بكري للادابتاسيون للتاقلم من ناحيه المناخ، للتاقلم الفيزيولوجي للجسم، حتى من ناحيه يعني لا ديجستيون فيزيكمون من ناحيه توا نحكيو حتى على الجانب الذهني راهو غير الجانب البدني فما حاجه اسمها لابسيكولوجي مونتال اليوم هو سو لو بلون كوجنيتيف معناه الجانب المعرفي الملاعب وقت اللي باش يبدل مود دو في نتاعو كيفاش باش يولي يتاقلم مع التغيرات الفيزيولوجيه من ناحيه التمارين من ناحيه الطقس من ناحيه هذاك علاش دائما نحبذوا المعسكرات الصغيره هذه اللي هي في لي كومبيتيشن تكون موجود انت يحبذ قبل باربع خمسه ايام باش اوتوماتيكيا وقت اللي توصل لمباراه رسميه تكون اوتوماتيكمون لقيت روحك انت في الوضعيه المناسبه باش تكون انت من ناحيه تركز كان على الجانب التكتيكي اكثر منه يعني جانب ذهني وجانب بدني.
1: دونك هذه عوامل اللي تساعد طبعا
4: طبعا طبعا اليوم اليوم انا بالعكس انا نتمنى اليوم نتجند وناس كل خاصه من الناحيه الاعلاميه لخاطر اليوم انت تسمع كان في المباراه بلجيكا مباراه بلجيكا العام مع السي جلال القادري زاد كيف كيف خسرنا مع البرازيل قاعد نحكيو وبعد عملنا امبراند باي خلينا نكونوا شويه ايجابيين من الناحيه هذه علاش على خاطر اليوم احنا توا دخلنا في نفق اخر انه هو منتخب نحبوا نبنيو ولينا نعملوا على اللاعبين اللي يلعبوا في اوروبا اليوم بدينا نفكروا باش نتبعوا جيراننا اللي هم المنتخب الجزائري والمغرب خلينا نحكيه بصراحه اليوم باش تبني منتخب بالعقليه هذه راهو لازمك برشا صبر لازمك انت زادك اللاعبين اللي قاعدين يلعبوا خارج تونس تعطيهم اكثر وطنيه اليوم نشوفوا حنابعل مش حنابعل يلعب اول معنا منتخب اليوم بدا ياخذ في ثقه بدا يحس روحه تونسي 100% اليوم لازمنا نشجعوهم يا خويا خسرت خمسه شنو المشكله ميسالش بيرفورمانس سي فري ما تنجمش تطلب انت من البيرفورمانس نتاع ستاف اللي مازال حتى ما عملش 4 5 شهور ما تنجمش تطلب بيرفورمانس من لاعيبه تو انت مازلت كي تعمل في نوايو نتاع فريق منتخب اللي هو مغاير تماما ما تنساوش رانا 7 مرات رشحنا لكاس العالم رغم الظروف القاسيه اللي نعيشوا فيها في تونس ما ننساوش انه اليوم اللي المنتخب اللي يلعب بطوله عربيه والمنتخب اللي يلعب كاس افريقيا ماهوش المنتخب اللي يلعب في كاس العالم فشويه صبر مع انا الـ يعني الستاف تكنيك نتاع تونس لازمو يخدم بعقليه يعني نفكر ما نلعبش بطريقه يعني من بعد نخرج نقول لا حقني عملت هكا وحقني عملت هكا
1: في ظرف هذا في الظروف هذه هل لانه الاعداد البدني عامل مهم في الوقت هذا ولا خاطر نعرف المنتخب صعوبه المنتخب هو توفيقي اك صعوبه المنتخب انهم اللاعبين ماهوش على ملك المنتخب على ملك المنتخب يعني المعد البدني المعد البدني ما يجمش يبني
4: في التحضيرات في التحضيرات البدنيه فما مراحل مراحل البناء دي كان فتره التحضيرات البدنيه من بعد ندخلوا في مرحله المانتونس تسمى والانتروتيان هذا اش مش قاعدين نخدموا لي بريباراتور فيزيك المعد البدني خاصه في المنتخبات راهو خدمته اصعب برشا من المعد البدني علاش خاطر على خاطر المعد البدني باش يتعامل مع لاعبين بمختلف الدوريات باش يجيوه فما لاعبين الدوري نتاعهم خلص قبل بشهر فما لاعبين خلص قبل معناه باش يكون على مستوى مجموعات ولكن انت لهنا كمدرب لياقه راك باش تدخل في مرحله لونتروتيان فما فاز تسميوها ريكوبيراسيون فما فاز نتاع مانتونس ما تنجمش تبني خاطرش خاطر انت الفيفا اليوم منعتك انك لو مي سافاتر لو ديرني جور باش تنجم تمشي الكاس العالم وتوك تشوف يعني جل المنتخبات دورياتهم تقريبا خلصت في بداية شهر خمسة اللي في نص شهر خمسة علاش باش ياخذوا كل دو سمان ولا تروا سمان باش ينجموا يعملوا فيهم بارتيكو لي ماتش اميكو دونك انت ما تنجمش تحكي على بريباراسيون فيزيك تحكي كان على مرحلة لونتروتيان والمانتونس وكذلك او نيفو دو ريكوبيراسيون خاصة على المستوى الذهني ما تنساش راهو دوري طويل 10 شهور لاعبين جايينك كل واحد جايك من دوري دونك الجانب الذهني مهم جدا خاصة من الناحية الإيجابية واللاعبين راهم كي يدخلوا على السوشيال ميديا ويشوفوا الناس كل معهم كما شاف اليوم رئيس الدولة يعطي الصحة نشجعوا على الكلام اللي قالوا كان إيجابي برشا وشجعهم هذا هو اللي لازم مطلوب منك
1: الحديث نتاع نساوي الهزيمة ممتاز جدا
3: واللاعبين اللي مش كومبيتيتيف كيفاش بتحضرها الملاعبين المغربي تو مثلا عنده مدة مش كومبيتيتيف مش
4: يعني أنا ما ندخلش
3: كان هو نحكي لك فما برشا
4: شوف
3: دونك مش تحضرهم وتلعبهم بدو ماتش دو سويد كما لعب الغربي لعب ماتش لوتريش ولعب ماتش بلجيكي وقت شفت النتيجة نتاعه اللي تيم أنا أورديكو
4: انا نوافقك 100% سي توفيق علاش اليوم الخيارات الفنيه فما مدربين يعتمدوا الخيارات الفنيه اللي كومبيتيتيف هو كيفا جوي الاستاتستيك فما مدربين يامنوا بالاستاتستيك وفما مدربين يقول لك نخدم بالكاليتي انا عندي الملاعب هذا بالنسبه لي نبني عليه في المنتخب نبني عليه مي ما تنساش راهو اليوم اللي نلعبوا احنا في الصيف نلعبوا في نهايه معناها الموسم لاعبين كما انت سميت اليوم الملاعبي هذا تقريبا يلعب في دقيقه وخمسة دقائق وعشر دقائق في فريقه اني با كومبيتيتيف دونك لهنا شنو نجموا نعملوا لو دو ماتش اميكو هذو معطاه اكثر طون جو ساسوفوا اللي هو باش يبدا به في المباراه الاولى باش يكون اساسي اللاعبين انا تسالني سي توفيق نقول لك انا المباراه الاولى نعطي اكثر وقت للاعبين كومبيتيتيف اذا نفكر من الناحيه البدنيه اذا هو باش يفكر من ناحيه تكتيكمون علاش قلت لك اليوم راهو في الفوتبول مودرن ولينا نلعبوا
3: بال صراحه طونكو فيزيكمون ماكش حاضر ما تنجمش تقول لي المخ يتبع وسور لو بلون تكتيك مش يتعاوني دونك فيزيكمون مع في لو نيفو
0: سي توفيق. سي توفيق انت كي تعمل مقارنه بين مباراه النمسا مباراه بلجيكا تكتيكمون لعبنا تقريبا بمغاير جمله معناها فما طريقه لعب ضد النمسا اللي هي كانت يعني لو جو فيغ لافون كنا نلعبوا معناها كونتر ادفيرسير يلعب كو بار كو تحس اتاك بار اتاك تحس لعب فما بالنيقاب فما بناء جينا نلعبوا من بعد ضد بلجيكا بلوك با وما نجمناش نعملوا لي ترانزيسيون ولكن انا اليوم نتمنى الستيل دو جو نتاعنا حتى المدربين راهو ولاو يلعبوا في مباراه 3 و 4 5 بلون في نفس المباراه يعني وقت اللي البلون تاعي يلزم باش نلعب بلوك با راهو مش مطالب انك بعد 15 مينوت تقعد في البلوك با لازمك تغير من بعد اوتوماتيكمون تمشي ال 4 3 3 وتطلع البلوك بلوك او بساعات بريس ساعات تشيل البلوك مويان هذاك هو الكره اليوم راهو تفرجوا في لو نيفو تلقى تقريب طريقه لعب تتلعب تشوفوا انتم في الفينال تشامبيونز ليغ ارسنال بي اس جي ارسنال مش كيما بدات مش كيما كملت
1: صحيح دونك هذه عوامل طبعا مش تكون مؤثره اكيد في توفيق في الـ في الـ في, الـ في كاس العالم ما دام نحكيوا على كاس العالم ها يظهر لي وقيت خلينا نمشيوا نمشيوا نيسنا للمجموعة

0: عشان تقول الحكم الصومالي ألغى مشاركته في كأس العالم، ما حبوش يعطيه فيزا حكم الصومالي لهم من أحسن حكام الأخير.
1: الله يهديه.
0: الله يهديه. هاي نمشي إلى المجموعة.
2: نمشي للمجموعة السابعة.

الجو على اف ام تي في. المجموعة السابعة في المونديال اللي تضم المنتخب البلجيكي، المنتخب المصري، المنتخب الإيراني ومنتخب نيوزيلندا. نبدأ بمنتخب بلجيكيا بقيادة المدرب رودي غارسيا، أفضل إنجاز في المونديال بالنسبة لمنتخب بلجيكيا. المركز الثالث عام 2018، وقتها جمعنا في نفس البول في دوري المجموعات. ومنتخب بلجيكيا آخر ودية اللي كانت ضد منتخبنا الوطني التونسي اللي فاز علينا 5-0. 15 مشاركة في المونديال، باعتبار المشاركة هذه سجل الإجمالي لعب 51 مقابلة في المونديال، فاز في 21، 10 تعادلات وخسر 20 مقابلة، سجل 69 هدف وقبل 74 هدف. من أبرز النجوم تاع المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، جيريمي دوكو لعب مانشستر سيتي، ودو بروين لعب نابولي الإيطالي. المنتخب الثاني اللي موجود في البول هذه اللي هو منتخب عربي، المنتخب المصري بقيادة المدرب حسام حسن، هذه رابع مشاركة في المونديال، 34، عام 90، عام 2018 وعام 2026، عمره ما تجاوز التور الأول. سجل الإجمالي لعب 7 مقابلات منتخب الفراعنة في المونديال، عنده 5 هزائم، 2 تعادلات، سجل 5 بونتو وقبل 12 هدف. نجم الفريق هو محمد صلاح. المنتخب الثالث اللي موجود في البول هذه المنتخب الإيراني للمرة السابعة في المونديال بعد سنوات 78-98، 2006-2014-2018-2022-2026. المدرب أمير قلعت نوي اللي هو مدرب المنتخب الإيراني، 18 مباراة، 3 فوز في كأس العالم، عنده 4 تعادلات و11 هزيمة، سجل 13 هدف وقبل 31 هدف. من نجوم المنتخب الإيراني في المونديال باش يكون مهدي طريمي، لاعب أولمبياكوس اليوناني ولاعب الخبرة في منتخب إيران. نختم المجموعة هذه بمنتخب نيوزيلندا اللي دربوا دارين بايزلي للمرة الثالثة، منتخب نيوزيلندا في المونديال بعد سنوات 82 أيضا لعب مونديال 2010 و 2026 بش يكون متواجد، 6 مقابلات خاضهم في المونديال، عنده 3 هزائم، 3 تعادلات، سجل 4 أهداف وقبل 14 هدف. ونجم الفريق هو كريس وود، لعب نوتينغهام فورست الإنجليزي.

0: 50 دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكي وكان نيسي يحكي على المجموعة السابعة نخذركم في المجموعة السابعة اللي فيها المنتخب العربي اللي هو منتخب مصر الصفيقة. هل عنده حظوظ منتخب مصري في المجموعة هذه؟ ومن أين يمر الحظ خلينا نقول؟
1: تدبان من المباريات مع نوفل زيلاند وإيران. صراحة شفت أن نوفل زيلاند لعبت مع المنتخب الإنجليزي
0: شدت معها
1: نهزت عريكين سجل هدف الوحيد واحد بليش شوط الثاني 0-0 ففريق ماهوش ساهل على الطريقة الإنجليزية كلي دويل والجو ديريكت والسرعة تحسنوا برشا تقول نوفل زيلاند تسمع تقول رجبي ما تقولش كرة قدم منتخب إيراني ذكرنا في علي داي وعلي بارفين والملاعبين الكبار اللي خلقهم المنتخب الإيراني دائما عنده في آسيا كي تقول إيران أنا مع كوريا واليابان ودون لوتون قبلنا والكويت عندها أسماء فإن شاء الله المنتخب المصري السنة هذه مع حسام حسن يقدم مستوى طيب وشفنا الأداء بتاعهم ضد المنتخب البرازيلي بصراحة لعبوا
0: الند شفنا لعبك اللاعب بن يونس بهك هيثم يونس يظل اللاعب الأسمر اللي يعني أصول مصرية ولكنه عايش يظل في الدنمارك مش عارف
1: ما شاء الله عليه لا لا قوي وسريع وشفناه حتى في الليزابيل متاعه في الكوفرتور دلابال متاعه وتحس اللي مالجريكو معنا لعب مع مرموش صلاح خليه على البنك لعبه شوط ثاني ولكن الحارس شوبير ما قصرش حد انجرام ماتش فتحس اللي بشوية بشوية
0: يعني جاهز المنتخب المصري
1: جاهز إن شاء الله نتمنى له النجاح
0: منافه كيف شفت مصر في مباراة البرازيل وهل ترى أن منتخب مصري يعني جاهز لكأس العالم باش في المجموعة هذه ياخذ ربما فرصة الصعود
2: والله هو شوف تقريب اكسبسيون في الكوب دو موند 2026 هذه على خطر تقريبا أول مرة 8 منتخبات عربية يشاركوا في كأس العالم اليوم أمام فرصة تاريخية خاصة للمنتخبات العربية تعرفوا اللي فما الكاليفيكاسيون ما عادش كيما قبل دونك فما ميور تروازيام دونك فما شانس باش نرجعوا كيما السيستيم تاع الهاندبول يعني تشوف يعني اليوم ما عادش باش نشوفوا سيربريز كيف باش نلقاو منتخب لما لا من 8 إن شاء الله يترشحوا 5-4 أكثر ما يمكن اليوم خاطر احنا بصراحة يعني اليوم كمجتمع عربي إسلامي نتمناه للأندية الكل خاصة المنتخبات أنه يترشحوا كلنا تقريبا تفرجنا في مباراة مصر والبرازيل فما حاجة عجبتني برشا في مصر اللي هو الامباكت أوفنسيف اللي ولا مع المدرب حسام حسن وقت اللي يبدأ مدرب مهاجم ديما يعطيك الامباكت أوفنسيف تحس أنه مصر تقريبا في كل مباراة تسجل تعرف كل الذكاء الفطنة متاع المهاجم تشوف الأخطاء على يعني الأهداف اللي تسجلت على أخطاء دفاعية علاش خطر فما ضغط من المهاجم على المدافع فهذه حاجة تفرحنا برشا بصراحة أنا نأيد كلام سي توفيق منتخب المصري شفناه متوازن من مباراة لمباراة فما توازن تحس فما فريق عارف إيش قاعد يعمل يعرف كيش يجري ماتشو شفت شوية ضعف من ناحية الدفاعية إن شاء الله يتصلح خاصة يعني فما أخطاء يعني مش أخطاء بتاع تمركز أكثر منه معنا ديشي نسميه كورة وقت اللي تبدأ عند المدافع مش معقول راك وقت اللي تغلط خطأ يعني من ناحية ذيك تو باي كاش اليوم في لونيفو ممكن في البطولة العربية تغلط تتعدى ما في كأس العالم ما فماش
0: باهي باش نحكيو على الصحافة الأجنبية شنو حكيت مع نيسة الذوادي طبعا الصحافة الأجنبية اللي بدأت تركز على كأس العالم وبدأت طبعا العناوين وغيرها تفضل نيسة
3: هو فقط جمال ربما نتساءل إذا كان هيثم حسن اللي لعب المنتخب المصري خسرناه ولا لا خاطر نعرفه تونسي وفي آخر لحظة
0: هيثم حسن مش هيثم حسن
3: ما نعرفش إذا كان خسرناه خاطر اختار مصر على تونس في آخر لحظة كان فما مفاوضات مع المنتخب الوطني التونسي نحكيو على الصحافة واللي باش نبداوها بالارتيكل نتاع ذا اتليتيك اللي عملت تقرير مطول هنشوفوا حتى لافيش نتاع الارتيكل عن المنتخب التونسي وجماهيره منبهرة بالجماهير التونسية قاعدة تتبع فيها منذ مونديال 78 للكؤوس الإفريقية وغيره واختارت عنوان حتى العنوان كما تروا فيه قبل المنتخب الوطني التونسي تونسية تونسية معك ربي والنبي كتبوها كما هي كما سمعوها يغنيوا فيها الجماهير التونسية كما بطبيعة حتى صحفيين إيرانيين وأفارقة زادة يواجهوا أزمة تأشيرات حكيت عليها ذو أتليتيك قبل المونديال وطلبت اتحاد الصحافة الرياضية طلبت الفيفا بالتدخل العاجل خاطر فما برشا صحفيين وأيضا حتى من الستاف ما خذوش الليفيزام تاعهم نمشيوا للليكيب الفرنسية اللي عنونت دروس وعبر منتظرة من آخر بروفا للمنتخب الفرنسي قبل كأس العالم خاصة بعد الهزيمة ضد الكوت ديفوار دونك فرنسا تقول دروس منتظرة في مباراة الليلة عندها ماتش أميكال
1: مع إيرلندا
3: مع إيرلندا الشمالية المقابلة الليلة مع 8 أدرجين. نمشي للصحافة المغربية، الفحوصات الأولية تظهر إصابة زلزولي على مستوى الركبة وغيابه عن المونديال أمر وارد. هنا ضربة موجعة للزلزولي ينجم ما يشاركش. وأيضا نحكي على آخر الأخبار على مستوى الصحافة العالمية، إصابة 9 أشخاص في طلق ناري بجانب مقر إقامة المنتخب الإنجليزي في كنساس سيتي. كنساس سيتي اللي بيلعب فيها منتخبنا الوطني التونسي مقابلته الثالثة ضد هولندا. دونك إن شاء الله تكون أكثر سيكوريتي، إن شاء الله إن شاء الله حد الباس هذاك.
1: كان الكرتوش دابا كريم
0: لا وديما وين موجودين احنا
3: كيما في كوب دافريك كامرون
1: الأمريكان عامل فيهم.
3: أمريكا ترفض دخول الحكم الصومالي عمر أرتان رغم أنه السفارة نتاع الصومال في نيروبي عملت كل شيء.
0: أعطاته
3: باسبور دبلوماسي باش ينجم يدخل لأمريكا، ورغم هذا كل تم ترحيله لتركيا في اللحظات هذه دون توضيحات رسمية من غير حتى ما وضحوا له. سويسرا قررت تغيير ملعب التدريبات في سان دييغو بسبب وجود أفاعي سامة في الغابات المجاورة. شافوا أفعى قريبة من مقر التدريبات وقالوا فما حيوانات أخرى خطيرة قريبة من مقر التدريبات في متاع المنتخب السويسري، اللي طلبوا أنهم يبدلوا مقر التدريبات اللي هو موجود في كارمل فالي التابع لسان دييغو ونخدموا بالمنتخب الإيراني اللي وصل للمكسيك بما أنه بيش يلعب مقابلات الكل في أمريكا. لكن ترامب وأمريكا رفضت استضافتهم في أراضيها، أجبرتهم على مغادرة البلاد فور نهاية كل مقابلة، يمشيوا يلعبوا في أمريكا وبعد يعودوا يديبلاسوا للمكسيك.
1: طيارة السنة فيهم تبدأ هي. يلعب الماتش يطلع في الطيارة يا ولدي. فما 7 من المسؤولين الإيرانيين رفضوا مش يخليهم يدخل. قال شنو قال من الحرس الثوري ترامب؟ قال هذوما لا، هذوما كانوا يحاربوا قبل ما يدخلوا ليش الأراضي. معناها أنفنتينو وين في هذا الكل؟
0: لا ما
1: يحكمش.
0: كلمة على المنتخبات العربية، هي المنتخبات اللي تصورها باش في 30 ثانية تتصورها وترتبها انهم باش يعملوا حاجة مناف.
2: إن شاء الله منتخب تونسي احنا دائما نكون ايجابيين، ولكن باش نكونوا اكثر عقلانيين صراحة يعني اليوم المنتخب المغربي نشوفه اكثر منتخب شرس ولا إيبازلور. الناس كل ولا تقرا ولا في حساب اليوم الصحافه العالميه الكل تتكلم عليه.
0: واحد من النرويج
2: ميزا باغ انا ما نركز برشا رجلت نركز على الروندمون والكاليتي نتاع محمد الوهبي اللي سي ان انترونور اكسيلون من ناحيه الامباكت تكنيكو تكتيك. انسان مليان برشا راهو فما ناس صدقوني انا خاطرني مشيت برشا عشت برا وشفت الناس اللي تخدم اكثر من اللي تتدرب راهم يخدموا برشا معناها من ناحيه الاناليز من ناحيه كيفاش يبدلوا الستيل دو جو. محمد وهبي انتظروه بفكر جديد بامباكت مع المنتخب المغربي وكذلك المنتخب الجزائري. نشوفهم اكثر 2 منتخبات يعني ان شاء الله يكونوا في الدوزيام تور، والباقي كما قلت لك معناها باش نشوفوا برشا سوربريز خاصه اليوم لا بوليتيك دخلت في الكوره وراهم ما تتفاجئوش كي باش تراو اشياء عمركم مريتوها يعني في الكوب مون دي سبيسيال. انا نقول لك شوف بالمرتاح ان شاء الله بوركو با لا ويتيام بوركو با ان شاء الله.
0: شكرا لك مش كون بحذنا
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فما برشا ستاتيستيك انا عملت كومباريزون شوف حضرتك كما حضرت لا فورماسيون بور لي زونترونور ان شاء الله في المحاضرات حضرت لكم حاجه باهيه اليوم الستاتيستيك اونتر لا كوب دو موند 2022 و 2026 شنو هو الامباكت اللي تبدلوا لي ريشيرش من ناحيه البدنيه ومن ناحيه لي ستاتيستيك. لا لا لا نحكي على الكره لو نيفو معناها ديما نعطيو معلومات للخيان المستمعين باش تعرفوا لي ستاتيستيك بار اكزومبل في لي ترانزيسيون كيفاش الكره كانت قبل في 10 سكوند 7 سكوند برشا دي ستاتيستيك ان شاء الله نشوفوهم كوب دو موند حضرتهم
1: ان شاء الله. شاء الله مدربنا بتاع المنتخب الوطني
0: يا اخو دي على حاجه ننفع المستمعين ننفع المدربين
2: اللي يتفرجوا في هذا لازم تعدي المستمعين الكل خاصه من ناحيه الاستاتستيك اليوم
1: كان يحب نفيدوها معنا.
0: مرحبا بك مناب، دونك اضافه كبيره باش تكون ان شاء الله للفريق. تحياتي تحيات كامل الفريق غدا في نفس التوقيت في انتظار انطلاق البرمجه الخاصه بكاس العالم يوم الخميس 11 جوان باذن الله.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: بيزنس نيوز.
1: أهلا بكم من هذا الموجز الاقتصادي. بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لإصابة 26 ألفين بمختلف مناطق الإنتاج، ديوان الحبوب يدعو الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف في مراكز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد ديوان في بلاغ له على ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار أن احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عمليات الخزن والتجميع. كما شدد في هذا الصدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق والحد من ضياع المحصول، وذلك عبر التأكد من جاهزية آلة الحصاد والجرارات وإخضاعها للصيانة والفحص الفني وتعديل الآلات بما يتلائم مع أنواع الحبوب وفترات الحصاد. تشمل الإجراءات الوقائية وفق التوصية الصادرة عن مصالح وزارة الفلاحة والديوان الوطني للحماية المدنية توفير وسائل الأطفاء وتركيب أغطية على أنابيب تصريف الدخان بالآلات الفلاحية، إلى جانب تنظيف البيادر وأماكن التخزين من الأعشاب الجافة ومخالفات المحاصيل وتهيئة مناطق عازلة حول الحقول والضيعات. كما أوصت المصالح المختصة بتقسيم الحقول إلى أجزاء تفصل بينها خطوط حرف للحد من انتشار الحرائق وتجنب تخزين التبن بالقرب من مصادر الخطر، خاصة أعمدة الكهرباء وخطوط الضغط العالي، مع تجهيز الضيعات بوسائل التدخل السريع عند الحاجة. سياق متصل، تقرر خلال اجتماع جهوي موسع وخصص لضبط آخر الاستعدادات الجهوية لإنجاح موسم الحصاد ببنزرت الاتفاق على إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد وتجميع إصابة الحبوب بالجهة غدا الثلاثاء. عدد المخالفات الاقتصادية التي سجلها أعوان المراقبة الاقتصادية تابعين للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية سيدي بوزيد خلال شهر ماي الماضي بلغ 296 مخالفة، حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سفيان زيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الديوان الوطني التونسي للسياحة يتوج بشراكة مع سفارة تونس بسيول بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعاليات معرض سيول الدولي للسياحة والسفر 26 ألفين الذي احتضنه مركز سوكس بالعاصمة الكورية سيول من 4 إلى 7 من جوان الجارية. وختاماً، البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية يعلن عن تعيين جورج أخالكاتسي رئيساً جديداً لعملياته في تونس. ويعمل البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في تونس منذ عام 2012 ويركز في تونس على دعم تنويع الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز تطوير القطاع المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومنذ بدء عملياته في البلاد استثمر البنك أكثر من 3 مليارات يورو في 90 مشروع، وجه 65% منهم من هذه الاستثمارات في القطاع الخاص. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
0: بزنس نيوز.
3: جوهر اف ام تندونس.
1: برعاية
4: أحلى بونوس لأحلى ناس.
5: مع لوفر جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
6: أريد طور عالمك.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة، وين ما كان يوصلكم صوتنا كالعادة. أسبوع جديد نبدأه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة تندانس. اليوم وقربنا برشا من انطلاق كأس العالم لكرة القدم، دورة نتمنى فيها التوفيق بتبعة لمنتخبنا التونسي وكل المنتخبات الإفريقية والعربية. هذاك علاش حتى لا توندونس التكنولوجية اتبع الحكاية هذوما وين نلقاو شركة بوستن داينامكس تخرج لنا فيديو جديد يظهر لنا الروبو البشري نتاعها أتلاس اللي كنا حكينا عليه سابقا وعنده قدرات كبيرة برشا للتعلم. دونك سي أتلاس يحب يولي ملاعبي نتاع كرة قدم. دونك الفيديو شي يورينا اللي كون الروبو البشري هذا أتلاس قاعد يتعلم في مهارات كرة القدم من خلال مشاهدة لقطات لمباريات كأس العالم، وهذا ضمن مشروع سماوه مدرسة كرة القدم. الروبو ظهر وهو يدرس في تحركات لاعبي كرة القدم على الليكران، ومن بعد هو بيدو مشى الملعب تدريب ويطبق في اللي قاعد يشوف فيه ما بين مثلا المهارات اللي تدرب عليها نقل وزن الجسم وتحريك القدم للأمام، وهكا يراوغ بالكرة بسلاسة قدام الأوبجكتيف اللي حطوله قدامه، إلى جانب تنفيذ تدريبات تهدف إلى تحسين التوازن والتناسق الحركي. الأمر ما اكتفاش بتعلم المهارات الحركية كهو، لكن روبو الأتلاس تمكن زاد من تقليد ردود أفعال اللاعبين والمشاعر متاعهم. بعد ما كمل التدريب متاعه ومركة بونتو هز يديه الفوق كما يعملوا الملاعبية بعد ما يسجلوا البونتوات، بعد هبط على ركبة واحدة في مشهد يشبه برشا تفاعل لاعب تعرض إلى إصابة. وبالطبيعة الحركات هذه تم استنساخها من مقاطع فيديو حقيقية لبعض المباريات اللي تفرج فيهم أتلاس. زعم أتلاس باش يولي لاعب كرة قدم محترف يتعاركوا عليه في سوق الانتدابات وإلا لا؟ نستنى شوية وقت وتنعرفوا إذا كان باش يكون فما كاس العالم مثلا في الفوت أما ما يكونوا فيها كان دي روبو. هذا الكل مازال بكري عليه. انطوكا الحاجة الباهية هي اللي كونوا كأس العالم لكرة القدم بالنسبة ل 2026 يثير الكثير من الجدل. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن جوهر اف ام تندونس.

الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مرحبا بكم بداية أسبوع موافقة لكم الكل. شكرا لاختيار جوهرة فام. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. يلا نكونوا معكم كما كل يوم من الاثنين الجمعة حتى السبعة متاع العشية. كل عادة نستقبلوا الجروب اليوم سليم بوسفارة. مرحبا سليم.
1: مرحبا سامي. مرحبا سوسن. إن شاء الله تكونوا بخير. إن شاء الله عديتوا ويكاند مزيان.
0: شوية إن شاء الله بديتوا الأسبوع بنشاط.
1: بنشاط وكيف نقولوا وزافي بروفيتي من الويكاند بشوية رياضة شوية بحر شوية ماكلة شوية شفتوا أصدقائكم.
0: أنت عندك نهار من نهارات في أول الساعة الثانية.
1: عندي نهار من نهارات.
0: شو تحكي لنا؟
1: باش نحكي على كل ما هو شعبي.
0: كل ما هو شعبي.
1: ولا.
0: ماكلة.
1: كل شيء كل شيء.
0: احتفالات.
1: كل شيء.
0: كل شيء. سوسن معاش مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك سامي ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تعديوا معنا سبيعتين مزيانين وإن شاء الله عملتوا جو كيفي في
0: الويكاند.
2: في الويكاند.
0: شفتك مبارتاجي الماء والبحر إن شاء الله ديما.
2: بحر وماء وعيد ميلاد وفي الدور وجو حاسين وجو إن شاء الله ديما هكا.
0: إن شاء الله ديما هكا. يلا هيك العادة نبداو بكواد نف. كواد نف. قبل كواد نوف إن شاء الله الناس اللي صغيرات اللي عاديوا في الباك الشباب والشابات اللي عاديوا في الباك إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. إن شاء الله الناس كل اللي تخدم على رواحها ترقى بعد ثمرة هالنجاح هالخدمة والمثابرة دي. يلا كواد نوف فضل سيسليم.
1: كواد نوف البارح ألكسندر زفيريف ربح في معناتها رولان غاروس نتاع السنة
0: لأول مرة. لأول مرة ألماني يربح رولان غاروس منذ 36
1: منذ عام 36 أي. وسكي بارتيكولي في ألكسندر زفيريف واللي هي حاجة معناتها العالم الكل ركز معها
0: وي.
1: إنه ديابيتيك معناتها من
0: مرض السكر
1: من لاج دو 3 ans وعنده اون فونداسيون اللي تخدم على الموضوع هذا والعباد الكل ركزوا على الحكايه كيفاش معناتها عنده دو كومبا فرد وقت معناتها بلوتو دو باتاي التنس والديابيت معناتها
0: لا حتى في وسط الماتش يمشي يدخل لازمو ياخذ حاجات ولازمو معناها يسوغمي اون فور مره اخرى وبعد عاود يرجع
1: لازم يركز على حاجتين وهوني زاد انا نحب نعرف مونتالمون وبسيكولوجيكمون كيفاش كبر الصغير هذا وشنو الدور اللي لعبوه بوه وامه واللي دايرين
0: بيه
1: باش خلطوها هذاك سو مونتال قوي خاطر احنا توا كي نشوف ولاد صغير ولا بنيه صغيره نقولوا مسكين عنده ديابيت ويعاني لين نخلطوها هذاك معناتها دي كومبلكس وصعوبات
0: واللي الجانب النفسي صعيب عنده ديجا
1: هو هو هو متعب معناتها
0: هو ديجا تعب جسديا وتزيد عليه نفسيا معناها هنا ترى الخدمه قديش مهمه انه هو ترى في معناه وقت يربح لو تيتر معناه اللي تي في حاجه اخرى
1: معناه اي اي
2: هو او ميم طون الحاجه الباهيه يمكن الجانب المذيء في الموضوع ولا العبره اللي ما يوقفكش لا مرض لا اعاقه لا حاجه معناتها سي تان بيل اكزامبل للناس اللي مرضى السكري وسورتو الصغيرات ونعرفوا لي المرض هذا يجي حتى للصغيرات
0: تيب 1
2: فوالا تيب 1 نسلم على يوسف بحري دايور ولد صديقتنا سلمى غرياني اللي طلع عنده ديابيت وديابيت معناتها ديابيت تيب 1 دونك عايش بيه وسي تان اكزامبل
0: اليوم
2: ورسالة باهية للشباب والصغيرات اللي مرضى اللي ينجموا بالمرض بالانتروتيان وبالليجيان وتنجم تحقق
0: كل شفنا ناس حتى في
2: كارير.
0: بدي مالادي اخرين وعملوا دي بيرفورمانس كبار في مختلف المجالات تاع الحياة يلا ساوس
2: انا والله قلت نهار اثنين اليوم وشفنا الجمعه الاخرى ومازلنا معناتها نشوفوا في هكا خطاب فيه عنف على شبكه التواصل الاجتماعي وفما هكا ضربه عنصريه على ضربه جهويه على ضربه منا من غادي دونك قلت بما انه يوم الاثنين نبداو بالحاجات الايجابيه وفرصه باش نقولوا اللي ماناش الناس الكل مش توانسه الكل عندهم العنف ولا توانسه الكل فما توانسه مازالوا محليهم ومازالوا مواطنين محليهم ومازالوا ناس تحب بعضها ومازالت ناس عفيقه في قلوبها الخير والطيبة والمحبة دونك عرضني بوست في جروب انا مانجي بور فو اللي الناس الكل يعرفوه هي مواطنة هبطت تسأل على الحلال مصفاقسية شكون يعرف على الحلال مصفاقسية
0: لا نعرف الحلال مصفاقسية لا
1: تبدأ خشينة شوية
2: انت تعرف انت مهدوي نورمالمون هي كيما هي وفات كيما هي يسميها حلال مصفاقسية ما هي في شكلها اقرب للنواصر نواصر خشيرة خشينة
0: ومربعة كيكه ولا طويل؟
2: كيما النواصر
0: كيما التاغلياتيل
2: معناها. استغفر الله يا ربي مش النواصر كيما المحمصه.
0: اه
2: اما الكعبوره كبيره.
0: اه
2: ايوه يعملوها في الدار جينيرالمون.
1: فريسك بيسا.
2: اقل شويه من البيسا كي البيغل كيما قد كعبه البيغل هكاك فوالا. دونك مواطنة هبطت تسال قالت وين نجم نلقى ناكل
1: حليل
2: مسبقسيه. يا اخي جاتها مواطنه اول تعليق جاها قالت لها انت وين نطيب لك ونجيب.
0: يا محلاها
2: مدام خديجه عيادي يعطيك الصحه وربي كثر منك الناس هاي. وان شاء الله ديما نشوفوا هكايا
0: تعليقات محلاها
2: تعليقات مزيانه وناس تحب بعضها من غير ما تعرف بعضها. سي تري سامبل ما فيها حتى شيء. شنيا راس مالها هي طنجره نتاع حليل معناها ماهيش حاجه.
0: لو جيست.
2: اما لو جيست ومحلاها كي تحل الفيسبوك في تونس وتلقى هكا تعليق مزيانه وتلقى فما طيبه وتلقى فما كرم وتلقى فما مازالت معناتها قلب كبير وفما ناس معناتها بالحق مازالت فيها الطيبه والقلب الكبير. دونك ميرسي مدام خديجه عيادي على الكرم وعلى الذبذبات الايجابيه.
0: يعطيك الصحه
2: فريمون.
1: محلاها الماكله الصفاقسيه زاد.
0: اي طبعا بيان سور والحلو الصفاقسي زاد.
1: تمشي الصفاقسي شيخ بالماكله.
0: اي وي.
2: مالح وحلو.
1: شيخ بالماكله.
0: يلا كالعاده نبداو باغنيتنا نتاع نهار اثنين ذكرى تغني فرصه اخيره. بعد شويه نرجعوا لكم في انتيبيوتيك.
3: جوهره بوبليسيتي. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس. جوهرة FM. بوبليسيتي.

0: رجعنا لكم في يونتي بيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جولة تي في. شكرا لاختياركم محطتنا وشكرا لاختياركم تلبزة نتاع جوهرة. وبيسور الناس تشوفنا على التلي ونحيوهم الناس اللي يتفاعلوا معنا ديما في مخنا احنا انه الإذاعة يعني يقولوا لك نشوفوا فيك في التلفزة قولوا وين قولوا لك في جوهرة حاجة ياسر قال لي رامي انت الوحيد في تونس تخدم في تلفزيون ستلاف زي سي بيان عندي برشا زهر. ان توكا سعداء جدا نكون معاكم ديما حتى لسبعه طبعا في انتيبيوتيك. وكالعاده في انتيبيوتيك رحله الاسئله والاجوبه. سليم عمل لها ستاج للافلام المصاربه والمسرحيات في بالي قالوا لي عملت في الويكاند برشا مجهود
1: خرجتش من الدار
0: بالحق باش انك تشوف برشا افلام
2: ومسرحيات. ستاج بلوكي عمل كيما
1: والله صار لي بوراج.
0: اعطيني خمسه حاجات
1: صار لي ارتجاج
0: خمسه حاجات شفتهم
1: والله ثم هذيك مسرحيه مالهمش في الطيب
2: ما صعبك حتى انت خمسه مسرحيه مالهمش في
0: نحيو الناس اللي احنا كنا نحكيو في الاوف
2: فيلم يا قلبي يا طيب
1: يا طيب
0: نحكيو في الاوف على المهديه. نحيو الناس كل تسمع فينا في المهديه المزيانه المهديه. وطبعا انا وسليم فما شكون عنده هكا مش المهديه فما عنده معجبين في المهديه. برافو عليك يا سليم والله
2: برشا
0: معجبين ومعجبات
1: المشكله المعجبين الكل يقولوا لي عرفنا بسامي بن نور معناتها يستعملوا فيه يستغلوا فيه
0: رحب بها بطكا. وسليم طبعا هو عنصر شفته قديش محليه معناها كرونيكور بطبيعة انا ساعات النظرات متاعي في اغلب الاوقات لا تخيب وانا اختيار الجروب هذايا يعني راهو مرسوم استراتيجية
1: وعنده مستقبل
0: ان شاء الله.
2: الخبرة عامل الخبرة بيعطي في مفعوله.
0: خل شوفوا الأسئلة والأجوبة نبدأ بهيا بنا نلعب.
3: هيا بنا نلعب.
0: تعرف هنا وقت اللي كنا نتفرجوا شوية وما زلنا حتى عنا حنين ديما نشوف لي حل واحدة من في اللي سيكونس اللي تقالوا يقعدوا هكا كولت شوية اللي قالتها أميل باكوش وقت اللي قلت لها تحكي هي وعزة قلت لها ما تقول ليش أنه ما يجي عام 2025 وليون يشري ورميه في الدبابز فجي العام حتى قبل 2025 وأغلب الناس تشري المياه المعدنية. سؤالي على هذا المدينة اللي ماتت تباعش فيها المياه المعدنية معناها الدبابز ما يتشريوش من العطار ومن المجازان على خاطر كل 10 مترو يعرضك أو تعرضك نافورة متاع مياه معدنية
1: في تونس هذا؟
0: لا
1: مش في تونس
2: مش زغوين؟
0: لا زغوين مدينة فقيرة مائيا راه
2: ما فهمت المعلومة ذي عمرها ما دخلت لي راسي أنا
0: علاش حكاية الفقر المائي الفقر المائي معناه يقيسه في العالم مستوى استهلاك الفرد الواحد في السنة قديش إذا كان ما يخلطش 500 متر مكعب في السنة راي البلاد فقيرة مائيا يعني تونس تقريبا 433 متر مكعب حسب ما نعرف 2021-2022 يعني الشرق الأوسط زيادة كيف كيف الأردن وغيرهم فما بلدان فقيرة مائيا فما بلدان فوق 500 متر مكعب في السنة 600-700-800 هذيك بلدان مائيا لباس
1: ليه وسامي في المدن اللي فيها العيون الكل فما فقر مائي
0: فما فقر مائي
1: لكسور زبرقو معناتها تناقض كبير ياسر معناتها عبيد عندها الماء وتصدر في الماء لتونس الكل تعطي في الماء لتونس الكل وهي ما عندهاش أكسي للماء
0: لا يعني زغوان ما تعطيش الماء لتونس الكل هذا كان في عصور غابرة معناها عندها سنوات وسنوات وسنوات هي فقيرة مائية
1: ما زال موجود في زغوان
0: موجود ولكن ما هيش خاطر احنا تاريخيا لحنايا ويجيو من زغوان تاريخيا انه زغوان هي مدينه غنيه بالمياه اور سي با لوكا فهمت
1: استنزفوها يعني يا ساوس
0: اي بون
1: شفت
0: مو فما حاجات راه فما برشا عوامل هذا اي وين هالمدينه ذي في سهول جبال ارارات وتطل على نهر هرازدان في الوسط الغربي للبلاد ذي
1: في ايران
0: لا
2: وين هذه ارارات
0: توجد ما بين اربع دول تحدها تركيا من الغرب جورجيا من الشمال أذربيجان من الشرق وإيران من الجنوب
1: أرمينيا
0: برافو بريفان عاصمة أرمينيا تقع على بعد 28 كيلومتر مع الحدود التركية وهي مبنية على مصبات الأوديا والأنهار وسهول الجبال اللي تحيط بها تكتظ شوارع أرمينيا بنفورات المياه المعدنية، هذه التصويرة بارتفاع يسمح للصغير والكبير أن يشرب منها من غير مقابل. على ناصية كل شارع في الأحياء هذه فما نافورة تحمل اسم أي شاب متوفى وكأن صدق على روحه.
1: ربي سامي أنت جبت على شوف لي حل لوكاند هذا نتفرج في كل عادة ليريل اللي تعدل كل نلقى تونسية عايشة في الخارج قالت أنا مالوروزمون ما تعلمتش بابا ما علمنيش نحكي بالتونسي دونك عملت مجهود قريت العربي وما خلطتش.
2: هذيك اللي اصلها من سوسه من سوسيا قالت هي
1: يظهر لي
2: ازرق اللي
1: كي شفت لي كومونتير تاع شنو النصيحه اللي قالوها لها قالوا لها تفرج على شوف لي حالته وتتعلم
0: تتعلم
1: السوسي سيتي با ان كومونتير ولا زوز راهو برشا معناتها
2: هي خاطر عملت البوز نهارين التالي هي معناتها فما اللي يقول لك على حسن اللي تغني في النشيد الوطني
0: نتصورها عن حسن النيه
2: حتى انا نتصورها عن حسن النيه
0: ربي خلينا من نظرية المؤامرة دي مش ديما ممكن تكون صالحة مرة في الفن ما مش ديما
2: هو كيما في الفن كيما في الريزو سوسيو كيما في التولي اللي يطلع اللي يبدأ جديد معناها بروفيل جديد طالع وترند والناس تتبع فيه وعنده متابعين تلقى ديكو يطلع هو تلقى فما هذوك مكلي الكونتويت متاحهم رقدوا سيء معناها الناس ما عادش
0: يحبوا يعملوا
2: يجي يركب على البروفيل الجديد
0: صبر وكا دونك في العاصمة هذه الأرمينية يرفان هي وين فما الماء والمياه المعدنية بلا فلوس. السؤال الثاني شكون فيكم يعرف أصل لعبة الشطرنج منين جات؟ بانش ناس تدخل الشطرنج تلعب ولا
1: قبل كنت نلعب
2: قبل
0: حتى نسيتها شوية
2: حبش لعب القاعدة هنا باللعب اللي فيه حركة
0: نسيتها شوية وقتاش نشأت حسب رأيكم اللعبة دي
2: وقتاش الحقيقة ما عنديش فكرة أما
0: تقريبا وين
2: في الهند
0: في شبه القارة الهندية الشمالية خلال فترة حكم جوبتا حوالي 319-543 ميلادي وبعد انتشرت على طريق الحرير الشهير غربا إلى بلاد فارس كان الاسم أشترانق واشتهر بعد باسم الشطرنج أو الاسم اللي تسمت به اللعبة وقت اللي وصلت لبلاد فارس في حوالي 600 ميلادي وأقرب إشارة لمصدر اللعبة نلقاها في مخطوطة فارسية 600 ميلادي تصف تقريبا اللعبة ذي اللي جاية من شبه القارة الهندية ووقت يزور الملك ويهدي اللعبة هذه الشطرنج ومن غادي انتشرت على كما قلنا طريق الحرير 900 ميلادي قاموا محترفي الشطرنج العباسيين بتأليف أعمال بشأن التكنيك متاع الجو والخطط متاعها وبحلول سنة 1000 ميلادي كان الشطرنج لعبة شائعة في جميع أنحاء أوروبا وفي روسيا واعتمدت الجمعية العامة بل اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 جويلية اليوم العالمي للشطرنج الاحتفاء بتاريخ إنشاء الاتحاد الدولي للشطرنج في باريس سنة 1924 الحرب الإيرانية أثرت على منتوج ياباني كما أثرت على برشا حاجات كما اليوم نشوفه في الأخبار أنه مثلا بسبب الضربات الإيرانية على الأراضي المحتلة فما أنه سعر البرميل متاع النفط ارتفع تقريبا في حدود 5% واللي هي كل مرة يزيد شوية هذا واللي حاجة معناها
1: والفصدق زاد
0: أي والفصدق الإيراني
1: فصدق الإيراني ما عادش موجود ولا فما بديل الفصدق
2: كيفاش بنعيش بلاش فصدق
0: عندنا فصدق عندنا في قفصة لا مش مزيان في قفصة
1: مزيانة ما يعوضش الفصدق الإيراني
0: كل واحد عنده خاصيه
1: مش كيف مش نفس الفاريتي
2: مش نفس الكاليتي على حسب الكاليتي بتاتر بلوتو وي نفس الكاليتي اما الكبر والكبير
0: فصيله اخرى هي عنده برشا فيه
1: لا ورخيص برشا معناتها الفستق تمشي غادي فستق ايران انا مشيت لايران وكي سافرت من ايران مشيت عديت لتركيا معناتها دونك في الحدود كنت نشوف العباد اللي تبدا تحاول كيفاش باش تعدي الفستق وتعدي حاجه اخرى اللي هي الثوم ما فهمتش شنو الحاجه اللي بارتيكولير في الثوم الايراني الثوم الايراني مش عادي عديو فيها لتركيا دونك مي كيما قلت انت لا كاليتي نتاع الفستق كعبه كبيره
0: الولايات المتحده هي اكبر مصدر ومنتج للفستق في العالم تقريبا تستحوذ على نصف الانتاج العالمي تتركز الزراعه بشكل اساسي في كاليفورنيا والثاني هي ايران اللي تاريخيا كانت المتصدره تتميز بج بجودة الفستق نتاعها، وتأتي الآن في مرتبة منافسة قوية عالمية في التصدير. ثالثة هي تركيا
1: أي
0: في الإنتاج.
1: أي لي فروي سيك تركيا معروفة برشا عندهم برودكسيون كبيرة ياسر.
0: والمستوى المحلي في تونس وشمال أفريقيا، تونس تحتل مرتبة متقدمة أفريقيا وعربيا، وتتركز الزراعة متاعه في الوسط والجنوب كما ماجر بالعباس من ولاية القصرين وقفصة اللي هي من أهم الأقطاب المنتجة للفستق، وطبعا معناها محليا رائدة قفصة خاطر محلاهم الشجر متاعه كينور كلام في في في قفصة ياسر مزيانين.
2: هذه مفارقة أخرى على خاطر
0: شبهة
2: معناش معناتها ما تفهمش معناتها احنا عفناش المليون وعنا ونزرعوا في الفستق وتشوف أسعار الفستق
0: أسعاره كبيرة
2: من الهند.
0: أما ذاك اللي في السوق فما برشا منه مورد راوة
2: برشا مورد اي بس هذايا هو البيزار في الموضوع اللي ما احنا اذا ننجو وفي مراتب متقدمه بين الدول المنتجه لاي اي منتوج كاين معناها وتشوف الاسعار معناها فهم شويه حاجه شيء مش
1: ليه وهما الاسعار معناتها كان نحكيوا على 4 سنين الاخرانيين اسوام لي فروي سيك الكل نحكيوا على ايزون دوبلي
0: غلاو
1: بصفه غريبه.
2: اي كاينك كي تدخل كي تدخل شيره الغيون تاع واحد كأنك في سايري يعني بندق 100-200 واش
0: حتى الفستق
2: والفستق 180
0: يلا تقريبا الحرب الإيرانية أثرت على منتوج ياباني شهير هو
2: منتوج ياباني شهير
1: حاجة مائية
0: جيسبر ليه صراحة
2: حاجة تتاكل
0: هما يعني لا بلتو حاجة قريبة للماكلة خاطر اليابانيين معروفين بأنهم عندهم حاجة خاصة في الألوان إذا كان أعطيكم ديزانديس لكولور والماكلة كي تجمعوه مع بعضهم معنا شنو
2: الامبالاج
0: فوالا يعني فما النقص المادة معينة مشتقة من النفط الخام واللي هو طبعا يجبرها على التحول إلى امبالاج ماهوش بالالوان الى ابيض واكحل للمنتوجات نتاعها وبطبيعه طبعا هذوما لي امبالاج اللي يحتاجوا النفط باش انهم يتصنعوا. برشا حاجات ياثر فيها الازمه هذه يعني برشا حاجات من ناحيه الاسعار ما تعرفش ساعات معناها لي فلكتواسيون هذوما يصيروا بطريقه ما تنجمش تحكم عليها.
1: ليه اون ديكالي معناتها انت تو باش نشوفوا لي ريبيركسيون قداش معناتها لي ديفيرونس في الاسوام باش تظهر توا في الشهر الجاي.
0: وي ان شاء الله توكا الهدنه هذيا اللي كانت هكا اللي بيدها فراجيل ان شاء الله تكون فما حل في هذا.
2: هي دايور يظل لي انا اللي شفته اكثر حاجه توا مؤثره هي على الاسعار تسكر الطيارات. وبرشا توانسه ماهمش باش يروحوا سنه في
0: جو لي بري عفوا فما شركات معناها غليت ب 15-20% في
2: اسوام خياليه ولات معناها كي باش تحسب عائله فيها على الاقل مراه وراجل وزوج صغار معناها يقعدوا غادي خير ونجموا يجيبوا العائله تكلف لهم ارخص من تونس.
1: وليه توانسه نتاع الخليج تعبوا برشا بالحق راه معناتها حكينا فيها المره اللي فاتت اما معناتها ايزون غاليري معناتها اللي قصوله شهريت واللي خذ الشطر اللي سيب دار واللي
0: فما برشا صعوبات سويت للكونجونكتور ان شاء الله يا ربي يفرج.
1: اما نحكيو على ايران في بالك في الكوب دو موند عطاو اون اوتوريزاسيون للليكيب باش تلعب كان بالفيزات خليهم يلعبوا كان نهار الماتش وبعد يلزمهم
0: على خاطر يسكنوا في المكسيك
2: يسكنوا في تيفوانا.
0: انا سؤالي يعني كيفاش الفيفا ترضى بهذايا يعني الفيفا اللي هي نورمالمون تعمل دي فيزا سبيسيال ويعني للكأس العالم شو معناها انت علاش التوترات السياسيه تدخل في الكره هي الكره تعملت والرياضه
2: مش انه بعيد على هذا النفاق اللي موجود معناتها كل
0: تبهت الفيفا بصراحه يعني.
1: هي الفيفا ما كان يغلبها حد معناتها حتى بلاد النجم توا مع السنة الدوره هذه مع الولايات المتحده وظهرت الحكايه هذه من
0: معناها بطريقه
1: معناتها ترامب فريمون عمل اللي حب ومشى كلامه مع انفانتي كما حبوا شتاء.
0: ونقرا في ارتيكل فما واحد من اهم الحكام الافارقه اللي ماشي للكوب دي موند سوداني الجنسيه وصل لامريكا ما خلوش يدخل رجع ومشى لتركيا يعني ما
1: فما توينس شري وراه تسكر وخلص وكل شيء وما خذوش لي فيزا ما خذوش لي فيزا باش يمشيو.
0: تو انت تحكي لي على جمهور وعلى الناس عندك ممكن ما نعرفش فما اقول لك انا يا اخويا بلاد ما نحبش نقبل اكس.
2: لا انت سور دوسيي باش نشوفوا الحاله نتاعو.
0: انت ايكيب ناسيونال ستاف تكنيك ادمنستراتيف دي زاربيتر. ما شاء الله تسكن بلاد تمشي تقول لها تلعب اليوم في الصباح تمشي تروح للمكسيك. يعني
1: داير يظهر لي
2: العالم غريب قاعدين نشوفوا يظهر لي في صراحه
1: هي سانونس معناتها كوب دو موند ماستا شويه معناتها مش نشوفوا في اون امبيونس تاع كوب دو موند بالكل.
0: انا بصراحه رايي الشخصي ضد انه الدول ما عندهاش تقاليد في كره القدم تنظم كاس عالم بصراحه. يعني
1: اي مي سي
0: ما كانش تجارب ناجحه بصراحه معناها
1: دوبوي توجور
0: كيما تعطي البلاد.
2: هي والله انا شخصيا فكره انها تكون معناها مقسومه على زوز دول ولا ثلاثه دول
0: بالعكس هاوش يجرى هاوش يجرى
2: معناتها مبدئيا ونظريا هو معناتها رساله نتاع تاخي ونتاع تازر واللي هو معناتها ليسونس ميم نتاع سبور بصفه عامه. مي كي تشوف الخوذة اللي خايفينها تقول علاش
0: معناتها يعني
2: كارهم ايزون انولي معناتها انا من رايي كارهم بطلوها سنه معناتها بس هي الدنيا كلها الناس كل تحارب
0: شنو ذنب
2: شنو النفاق هذا يا معناتها الدول تقتل في بعضها والاخر يضرب في الفوسفور من غادي والاخر يضرب في الاخر من غادي والاخر مسكر هرمز من هنا بعد جيب شامل كوب دي مون زعما تظاهره رياضيه الاكبر في العالم
0: هو اساسا كاس العالم هو هذا اساسا هو تعمل لذايا
2: هو جوستومون
0: ضد العنف ضد الحروب
2: الواقع يقول انه الواقع يقول انه الانسانيه اليوم لا تعلمت أخلاق وبين الشعوب ولا
0: في أزمة كبيرة
2: ولا أرسيت قواعد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأخلاقيات والإسبري سبورتيف اللي هي غاية كل تظاهرة رياضية.
0: وي. يلا احنا فاصل ونرجع لكم في أنتيبيوتيك. جوهرة
4: بوبليسيتي. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج. جوهرة
6: بوبليسيتي. تسمعوا مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. صنع في تونس.
0: أنا طفل كيما أي طفل نحلم نقرأ نلعب ونعيش حياتي بأمان وكرامة. أما الحلم هذا ما كانش باش يكمل لولا الناس اختارت تكون سند ليا. يمكن أنت ما تعرفنيش أما مساهمتك عبر الاقتطاع الآلي بي أ بي تنجم تبدل لي حياتي. المبلغ اللي يمكن تشوفه بسيط بالنسبة ليك ينجم يكون كتاب نقرأه دواء نحتاجه ولا فرصة نبني بها مستقبلي. كل شهر وبخطوة سهلة نجم تكون جزء من قصتي. قصة الطفل القاش كون أمن بيه وقف معاه وقت اللي كان محتاج. الخير مش ديما يتقاس بحجمه أما بالأثر اللي يخليه في حياة الناس. وأنا واحد من الأطفال اللي خيركم يرافقني كل يوم. خلي الخير هذا والعطاء هذا يدوم وخلي الأمل يكبر معانا. نجم تدخل على السيت www.sosve.tn ولا تتصل بالرقم 58-371-002 وبطبيعة الحال الاقتطاع الآلي اللي هو الـ PAP كل شهر يتنحى من الكونت متاعك باللي تقدر عليه طبعا حتى دينار في النهار ينجم يغير حياة أي طفل صغير من الأطفال فاقدي السند.
6: صنع في تونس.

0: الاثنين الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. متمتع. هيا بينا نلعب.
1: يلا خلنا نشوفوا تعرفوا هالشخصية هذه ولا لا. تفضل سي سليم.
2: امرأة جميلة.
1: جميلة والله.
3: مادام درت لسليم وليت نعرف سليم مع سليم بوصفارة كان دار لسليم معناتها مصري نورمالمون ولا عربي سوري ولا
4: ليه تبدأ بك الضحكة وبعد سلوم
3: فما فيلم مصري
4: في الحكاية يجي يتبسم ويدور
1: شخصية
4: ويحضر لي حاضر روحك
1: شخصية
3: شخصية فنان
1: لا
2: امرأة
1: نعم
2: جميلة
3: مش
2: نعم
1: فنانة
3: ممثلة
1: مش فنانة ما فنانة اي
2: ممثلة مصرية سور
1: اي
3: مدام دالك مصرية حية
1: نعم
2: مازلت ما انت مازلت تمثل
1: وي مازلت
3: نواري بلان
1: نواري بلان كولور زوز
2: ما انت اجيال هذه
1: نعم
3: عبر العصور هذه ما فماش برشا عابرين العصور
1: اي مش برشا
3: تغني
1: اي اورقا هذول
3: فما زوج
2: شهر اللي قلت لك صباح
1: الله يرحمه
2: وروز مسكت
3: الله يرحمه
1: صباح لبنانيه مش مصريه
4: الله يرحمه كله غلط
3: صفر جغرافيا خريطه
1: الشرق ولو انه هي زاده من اصول سوريه ماهيش مصريه معناها
3: من حلب أصول سورية تغني جنسيت ما بين زوز رايا وسكينة مثلت في رايا وسكينة
1: لا شكون اللي مثلت في رايا وسكينة وعمرها كبير ليش
3: من أصول شادية
1: لا وين شادية شادية ماتت
3: الله يرحمها ديما ننسى
2: رجلها ممثل زيدا
1: طب هذه هي المعلومة اللي أنت ناقصتك
2: ايه
1: لا عمرها ما عرست
2: عمرها ما

0: أغاني منها 68 أغنية تقريبا 30 موجهة للأطفال. جائزة السينما العربية ومن معهد العالم العربي في باريس خذتها عن دورها في فيلم ليلة ساخنة, فيلم من أحلى ما قدم عاطف الطيب مع نور الشريف عام 96, يدور حول نهار 31 ديسمبر. هذا مثلا لازمك تراه خدمته هي صغيرة
1: حتى يكمل ليستة اللي يعطينها له بعدين.
0: مازال زوجة رجل مهم وموعد على العشاء وكل ديما يقيدوا وريت شلوية
2: حبيبتي استنى ليلة ساخنة في حتى الولاد
0: عملت وهي طفلة في بطولة ست أفلام.
1: العلوم أنك أحكي لك حاجة
2: أنا كل يغزر لا فيش ويشري
0: فيلم حبيبتي سوسو البيت السعيد أربع بنات وزابط, قامت بطولة 85 فيلم منهم جنة الشياطين, عصابة حمادة وتوتو, ياسر مزيان الفيلم هذا مع عادل إمام, إخراج محمد عبد العزيز, احترس من الخط مع عادل إمام, مع علي الوزير, مع أحمد زكي, إخراج سمير سيف, إسكندرية نيويورك ليوسف شاهين والآخر زاد ليوسف شاهين, حسن ومرقص إخراج رامي إمام, بطولة عادل إمام وعمر الشريف, ثلاث أعمال في الدراما التلفزيونية, صاحب السعادة مع عادل إمام, مأمون وشركائه كذلك, الشارع اللي ورانا إخراج مجدي هواري. من آخر أفلامها الفيل الأزرق, واحدة من الروايات المهمة واللي تعمل فيلم مزيان ويتعدوا توا باش أنهم يعملوا الفيل الأزرق ثلاثة, كازا بلانكا 2019, 2024 الجواهرجي, وشريط عصابة ماكس. هذه لوبلبا واحدة من الفنانات اللي بارك الله معناها مسيرة طويلة وتقريبا يعني من الجيل اللي قديمة
1: من
0: كمان
1: الجيل الديناصورات يظهر لي أطول كارير عندها, أطول كارير في لوبلبا في معناتها في الفنانات المصريات أطول كارير. أما أنا تفرجت لها في انترفيو فريمون قديش الانفير دو ديكور نتاع حياه الفنان, قديش الكواليس ما عندها حتى علاقة باللي نشوفوا فيه. دايوغ كانت متاثره برشا كي حكيت لها, خاطر الناس كل جماهير تعرفها وهي صغيره في معانا ريال ومع وقتها, قالت لها انتوما راكم تشوفوا فيا معناتها الطفله المعجزه وهذاكم تشوفوا فيها الحكايه لي. قالت لهم انا بالنسبه ليا كنت ما عنديش الحق نحلف امي ونتكلم, انا كانت امي تدور بيا من عرس لعرس, من عيد ميلاد لعيد ميلاد,
0: مش مع محمود سعد
1: يلزمني
0: ريت انترفيو شبر هكا ولا حكيت نفس الحكايه.
1: لا بودكاست هذا,
0: خاطر حكيت نفس هذا.
1: لا شفتها بودكاست.
0: قالت له عديت طفوله صعيبه برشا معناها مشهوره وي نجيب فلوس وي مانيش طفله معناها ايبانوي.
1: عندها حكايه القزمه والعيد ميلاد اللي قالت مشيت العيد ميلاد طفله لبس عليها, معناتها الناس لبس عليهم بالقد ايه. دونك قالت هي مكان ما كنتش معناتها نخدم وامي تاخذ الفلوس وتصرف على اخواتي, معناها ما كنتش تظهر ظاهريا اللي هي تخدم برشا ولا هي طفله تدخل في الفلوس, اما هي مسكينه تصرف على قالت هي كل لحم ورايا. دونك مشيت للدخل للعيد ميلاد غزرت لها هكا غزرت, قالت ما زلت كي غزرت الصبات مولات العيد ميلاد طفلة لبس عليها بشوات وكل عندها قزمة مزيانة برشا. قالت لك أنا ما زلت كي غزرت هكا, قالت ما كحليت فمي لا تكلمت غزرت. قالت أمي شافتني نخزر للقزمة قالت لها رد بالك إياك ثم إياك تغزر للناس هذوما, أنت تدخل وتخدم في ديارهم أما أنت راه ماكش كيفهم وأنت ما عندكش الإمكانيات متاحة وأنت وراكم لحم معناتها إيه ستخي دراماتيك معناتها. كان جينا في وقت توا رانا حقوق الإنسان وحقوق الطفل ما في الوقت هذاك
2: ما هو غلط انك تحط صغير سور اكسبوزي كيما هكا معناتها
0: يكبر قبل وقته ويتحمل هموم اكبر منه يعني.
2: ليه وفما حاجه اخرى يعيشوا برشا تنمر مع الصغار الاخرين معناتها صحيح يشوفوك دوي ويشوفوك
1: هي هي تختفي لهم طفولتهم يعيشوش طفوله معناتها.
0: انت شوف شويه مايكل جاكسون
1: برا كيما مايكل جاكسون وسي معناتها يغني على الحيوانات دار للحيوانات
0: 10 سنين معناها يمشي يغني في الحفلات وفي نتذكر بنعش اذا كان معنا في الفيلم ممكن يكون وفي لبعض الأحداث الحقيقية ولكن كي يمشي بوه اللي كان يستغله برشا معناها باش يخدم تجاريا يمشي كي يروح يقول له تعبت تمشي غدوة نقرأ يقول له ليه اون فا ريبيتي الغدوة.
1: اي شفت يعني الفيلم قعدت دايوغ إلي بوانيون دون سو سانس لا. اما بون معناها ما انا ما نعرفش انتم شنو رايكم فيه, ظهر لي معناتها الى هكا معناتها تعدى على سيرفاس
0: في حياته.
1: تعدى على سيرفاس بالنسبة للباركور مايكل جاكسون الفنان وحياة الإنسان وباش تعدى يظهر لي معناتها أكثر كوميرسيال تخدم معناتها
2: هي من كارير كيما مايكل جاكسون
1: أهم محطات مارينا همش ما تحكي

0: عليهم.
1: ثم برشا برشا زوايا راهو صعيب باش انك تجي وتغطي تغطي كل شيء. كنت تفكر يا كلكو زاني عملوا الفيلم تاع الهيدي جويني
2: في دونك
1: هيدي جويني
2: بابا هيدي.
1: اي بابا هيدي وبرشا عباد خرجوا ديسو من الفيلم يستناو في لا بارتي ارتستيك شنو عمل وكل هو ركز على حياته لو بيرسوناج معناتها هيدي جويني
2: هي الحفيده وقت اللي اكتشفت انه عزيزها نجم في غنيه في تاكسي
1: أي
2: يعني يعني لاكس ياسر اوريجينال
1: ياسر واختاروا زاد حكايه البروبريتي انتلكتويل كيفاش العائله ما مش متفاهمه وكل
2: انا شفت دوكيومونتير اللي تري بيان في معمول
1: بالكري انه برشا ناس مشات تفرجت ويزيتي ديسو
0: على خاطر
2: على حياتي
0: على خاطر جوستومون ماهيش الانتظارات خاطر الانتظارات هي اللي غالطه على خاطر هي تجربه شخصيه على الاخر سي سون بوان دو
2: وهذا ايش حبت تحكي هي
0: تحكي هي حبت جوستومون تحكي على سون كوتي بيرسونيل بوان دو في بيرسونيل نتاعها نتاع على عزيزه احنا يمكن متعطشين على خاطر والحق يقال اللي ما عندناش دي بيوبيك رغم اللي التاريخ الفن في تونس يزخر بالاسماء اما على غالب حتى التوا مارينا حتى بيوبيك على حتى شخصيه فنيه ولا تاريخيه هادي جويني نعمه عليا حتى حبوب علاش نستناو الا ما الانسان يمشي معناه
1: كنت تفكر دخلت حتى للدار ورا دي فيديو في وسط معناتها دي مومون تري انتيم في حياه الهادي جويني وحكيت زاد على
2: سي دي فيديو العرس دي فيديو اوريجينال هذوكم
1: العرس امراه يهوديه شنو
2: زوجته
1: معناتها شنو اللي
0: شنو الانعكاسات
1: اللي صارت بعد والله سيتي دي بوينت معناتها دي سوجي ان سوجي اللي اختارتهم تري امبرسيونون
2: هاي نسمعكم المقاطع وتقولوا لي شنو العمل هذا مسرح سينما ولا تلفزه توب
3: بكرهها بكرهها بكرهها بكرهها من كل قلبي بكرهها عشان حرمتني من كل حاجه بحبها حرمتني منك حرمتني من بيتي حرمتني من حتى من قطي حرمتني منها
4: وده يعني مبرر انك تجيب لها بلطجي لحد البيت
3: شمس مش بلطجي ومحدش فينا بيختار ظروفه زي ما انا كمان ما اخترتش ظروفي وانت السبب في كل اللي بيحصل ده
1: منى زكي
0: طلع
2: لا
0: لا بنتنا بنتنا تونسيه
2: خليش
0: جميله جدا
1: هند
2: لا
1: استنى عنا اربعه
0: مش سميهم الكل الا هي
1: زين عنا هند صبري عنا
2: ماهيش
0: دره
1: وعنا عايشه
2: وي
0: عايشه بن احمد
2: اخراج محمد العدل تاليف محمود زهران وطارق الكاشف بطوله احمد مكي عايشه بن احمد عمرو عبد الجليل محمد لطفي احمد كمال ولاء الشريف مسلسل الغاوي 2025 بعد سنوات من الابتعاد عن الجريمه والعنف يرجع شمس الانتقام بعد وفاه صديقه المقرب يلقى روحه متورط مع رجل يكنى بالخواجة فيعرض حياته وحياة اللي يحبه من الخطر عايشة بن أحمد هي ممثلة من طراز ممتاز
1: وتريز انجاجي عايشة بن أحمد
2: آوي
1: سوتو بور لاكوز انيمال
2: ممتازة بصراحة
1: تبارك الله عليها
2: آوي ممتازة ممتازة
0: آوي فنانة مثقفة
2: ومحلاها
0: وطبيعتها ياسر انسانيه وقلبها باهي برشا وخدامه ومحترمه جدا
2: وفنانه
0: وبنت عائله دونك نفرحوا كي نراو طاقات كيف ما هكا في العالم مشرفينا ومنوريننا الحقيقه حاب سعيد ليها
2: بون كوراج اللي تعمل فيه حتى اختياراتها زاد يلا يجتمع شمل حبيب وابنه بسبب تدهور الحالة الصحية للأب وتقع أحداث مفاجئة تشعل حالة من التوتر فيتبادل الأب والابن مقاعدهم ويتورطوا في مواقف عديدة إكستري
5: ليه ما مانيش سوي لي مش شغل مع شيء ما نجمش خلي واحد ونمشي ليسي شو
6: معناتها ما تمشيش عاش ولدي يهديك لازم تمشي تعدي دوفراتك
5: ما با مش لاباس
6: ما عنده ما يصير له بوك ما تخافش
5: كيفاش ما خافش ينجم يخرج من الدار تزيلو أي حاجة
6: انت ركز في امتحاناتك وانا تو نجي للبورتمان كي بحكي لبوك
5: ما سير باش نجي
6: اي باش نجي
2: يلا
1: هذا فيلم ظافر العابدين
2: وي خرج تاليف ظافر العابدين سيناريو وحوار احمد عامر بطوله ظافر العابدين بحري رحالي غانم الزرلي ربيب اسرائيلي نجم عبد الله منتصر تبان فيلم غدوه 2021
0: الفيلم الاول
2: الفيلم الاول ظافر العابدين وي كمخرج يلا نرجع لكم احنا بعد شويه لكن نسمعوا ندير كامور سافي بليزير نرجع بعد شويه في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
0: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، مالا فيغ وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
2: صيف السماء كالعادة رجعت لكم جو ماي كود بسامر اكاديمي، كي كل عام اللي توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سيبر سيكوريتي اي سوشيال ميديا في ثلاثة جمعات اكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا لو 8 جوان. تلقاونا في جو ماي كود ساهل والسوسة، ولا كلمونا على 39 143 900 اكثر معلومات.
3: جوهرة
4: Jawar Sport avec l'équipe Sport sur Jawar FM.
5: برعايه احلى بونص لحلى ناس مع لوفر جديده احلى بونص. اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 ملي.
6: اريد طور عالمك.
4: جوهر سبور.
7: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني التونسي وصل منذ لحظات إلى مطار مكسيكو سيتي في انتظار مواصلة الرحلة في اتجاه مدينة مونتيري. رحلة طويلة خرجت البارحة في حدود 5 متاع العشية من مطار تونس كارتاج الدولي، رحلة عادية عبر إسطنبول. منتخبنا عمل إشكال في إسطنبول ثم وصل الرحلة تقريبا 14 ساعة نحو في مرة أولى مكسيكو سيتي ومنها إلى مدينة مونتيري. الوصول باش يكون بعد شوية. نذكر أول مقابلة في المونديال ضد السويد نهار 15 جوان من 3 متاع الفجر، ثم نلعب ضد الجابون نهار 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح، اللي هي مقابلة تاريخية باش تكون رقم 1000 في تاريخ المونديال. زوز مقابلات باش يكونوا في المكسيك، ثم نتحولوا لأمريكا لمواجهة المنتخب الهولندي. مقابلة تتلعب نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي في المونديال. بعدين حكينا على المنتخب، اليوم رسميا اصدر ترتيب جديد متاع الفيفا. تراجعنا زوز مراكز في ترتيب الفيفا، المركز 46 عالميا بعد ما كنا في المرتبة 44، 90 في الافريق لهنا نقطة استفهام كبيرة، خاصة تراجع إلى المركز 9 افريقيا، والرابعين في العرب، بينما المغرب تقدم ملحوظ جدا الأولى في الافريق والسابعة عالميا قبل منتخبات كبرى وعملاقة كما ألمانيا كما بلجيكا كما هولندا، بينما المركز الثاني افريقيا للسنغال اللي موجودة في المركز 15 عالميا، نيجيريا الثالثة في الأفريق 26 عالميا، الجزائر الرابعة في الأفريق 28 عالميا، والمنتخب المصري الخامس في الأفريق والمركز 29 عالميا. بينما في التوب 5 في العالم تبدلت الصدارة، مشيت الأرجنتين اللي تصبح متصدرة، إسبانيا في المركز الثاني، فرنسا تتراجع للمركز الثالث، لونجلتير في المركز الرابع، والمنتخب البرتغال في المركز الخامس. طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم محرز الماكي هو اللي يزفر مقابلة دولية ودية باش تكون غدوة بين المنتخب التشيلي ومنتخب الكونغو الديمقراطية، باش يساعدوا كل من خليل الحساني وأيمن بن سمايل. نحكي على النجم الرياضي الساحلي، اشتراكات موسم 2026-2027 متوفرة على ذمة الجماهير. الأسعار الجرادا 200 دينار، الشنوى 120 دينار، الفيراج 100 دينار، تريبون 3 ملايين. التفاصيل كل موجودة على الباج أوفيسيال الخاصة بالنجم الرياضي الساحلي وأيضا على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت. هذا حكينا على الليتوال، لجنة فض النزاعات أعلنت أنه في أقل من 24 ساعة حقت 91 مليون، فيهم 73 مليون اللي هما مرابيح فعلية، هذا ما يوفر 61% من مستحقات ملف النزاع الأول الخاص باللاعب أوميجا.

نحكي على الدرجة التونسي تكوين لجنة خاصة بالانتدابات والمتابعة يترأسها نائب الرئيس المكلف بفرع كرة القدم أكابر شكري الواعر. شيكون معاه كل من مجدي تراوي سمير شمام ومحمد الغربي. وتهدف اللجنة هذه لدراسة الملفات الفنية المتعلقة بالانتدابات إضافة لمتابعتهم وأيضا دراسة احتياجات الفريق. نحكي على المقابلات الدولية الودية اللي حضروا بها المنتخبات للمونديال. منتخب كولومبيا ربح اليوم الفجر نظيره الأردني 2-0 مع 7 غربا بعد شوية. دونك مقابلة هامة بما أنه فيها واحد من منافسينا في المونديال المنتخب الهولندي يلعب ضد أوزبكستان و 28 فرنسا بعد الهزيمة في المقابلة الودية الأخيرة ضد كوديفوار 2-1. اليوم تستقبل إيرلندا أو تواجه إيرلندا الشمالية أبارتير من 8:10. أمريكا تمنع دخول الحكم الصومالي عمر أرتان إلى أراضيها دون تقديم أي أسباب واضحة لهذا القرار رغم امتلاكه لجواز سفر دبلوماسي، لكن تم ترحيله وعودته إلى تركيا من جاء في مرة أولى قلت عنده باسبور دبلوماسي، لكن أمريكا منعت دخول الصومالي عمر أرتان واحد من بين أحسن الحكام الأفارقة في الموسم هذا من دخول أراضيها، وبرشا قاعدين يلقوا في صعوبات في الحصول على التأشيرة لدخول أمريكا لحضور المونديال. نواصل في تقديم المنتخبات والمجموعات في المونديال، شقدم لكم المجموعة الثانية.

TV. نحكيو على المجموعه الثامنه في المونديال اللي باش يكون فيه اسبانيا السعوديه كافير والاوروغواي. البدايه بالمنتخب الاسباني اللي يعتبر واحد من بين ابرز المرشحين لنيل اللقب بقياده لويس دي لافوينتي. توج بالمونديال منتخب اسبانيا مره وحيده سنه 2010 ونسخه 2010. عدد المشاركين في المونديال 17. السجل الاجمالي للمقابلات، اسبانيا لعبت 67 مباراه في المونديال، فازت في 31، تعادلت في 17 وخسرت 19، سجلت 108 أهداف واستقبلت 57 هدف من نجوم الفريق لاعب برشلونة لامين يامال. المنتخب السعودي اللي هو ثاني المنتخبات الموجودة في المجموعة هذه بقيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس. أفضل إنجاز للسعودية هو الدور 16 في نسخة مونديال 94. عدد المشاركات في كأس العالم 7 مرات. سجل الإجمالي، السعودية لعبت 19 مقابلة في المونديال، فازت في 4، تعادلت في 2 وخسرت 13 مقابلة، سجلت 14 هدف وقبلت 44. نجم السعودية هو سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي وأيضا اللاعب سعود عبد الحمد. الكافير المنتخب المفاجأة في التصفيات لأول مرة باش يتواجد في المونديال بقيادة المدرب بوبيستا من نجوم الفريق، رغم أنه ما عندوش نجوم كبار لكن عنده روبرتو بيكو والحارس فوزينا صاحب الأربعين سنة. وختام المجموعة هذه بمنتخب الأوروغواي بقية المدرب مارسيلو بيلسا. توج باللقب مرتين، سنوات ونسخ 30 و 1950. عدد المشاركات في المونديال 15 مشاركة باعتبار المشاركة هذه. سجل الإجمالي، المنتخب الأوروغواي لعب 59 مقابلة في كأس العالم، فاز في 25، تعادل في 13 وخسر 21 مقابلة، سجل 89 هدف وشيباكو استقبلت 76 هدف من بين نجوم الفريق فالفيردي لاعب ريال مدريد، أيضا أراوخو لاعب البرسا بالإضافة إلى داروين نونيز. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللذاوي. مش هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فان بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فان في لندن.

الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة إف إم تي في. شوف، اسمع، وتمتع.

0: مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جغلة تي في، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في انتيبيوتيك 6-13 دقيقة. هذه نهار من نهارات،
1: في نهار من نهارات.
0: تفضل أستاذ سليم.
2: علاش كل حاجة نزيدوها كلمة شعبي كأن طيحني لها في الدرجة، طيحني لها من قيمتها هكا شوية؟ علاش
0: في متناول الناس الكل، يعني متاحة ماهيش غالية الثمن، هذا هو اللي في المخيال الشعبي، لأنه العادي والصحيح مش هذا يعني.
2: صحيح. نبدأ بالفن الشعبي.
0: تسأل بعد شوية يكون بحضنا واحد من أهم فنانين فن الشعبي شمس الليم.
2: تسألوا شنو الفن اللي تحبه تسمعه، يستحيل يقول لك أنا كيفي وغرامي في الفن الشعبي. أنت جرب في فرح ولا في أي مناسبة حط غنية فاطمة بوساحة ولا هادي حبوبة، بالأخص في الأخر تو تشوف المواهب كيفاش في الحفظان، في الغناء، في الشتيح. يكفي ضربة سعداوي على جربي ولا خلي فزاني يسقط قناع الريق وتفزعيك ويخرج الصحيح. شكون ينجم يفسر لنا لاسكيزوفريني هذه؟
0: وانت علاش تسميها سكيزوفريني؟
2: سيتو سكيزوفريني.
0: شو معناها يعني سكيزوفريني؟ إذا كان واحد جاب بكرهبة مضخمة بعد يشتح على فاطمة بوساحة.
2: لا، سكيزوفريني كيف فهمت. كيف أنت ما تقبلش
0: ولا ترفض،
2: ولا ترفض أنك حاجة تحبها
0: ترفض لا.
2: ومغروم بها وتعجبك وتنفيها. داير فما كتاب
0: تظهر مضخم معناها ما تسمعش فن الشعبي.
2: فما كتاب سي علي سعيدين كان مش غالط، لساقا دو مزود، ويحكي على من ناحية سوسيولوجيك شوية وتاريخية على هالسكيزوفريني. كتاب تريز انتريسون، ماهوش معناتها ماهوش كبير طويل ياسر.
0: اي معك هنا ما يجيش.
2: نمشيو للحاجات الشعبيه الاخرى. الكرهبه الشعبيه، فكروا الكرهبه الشعبيه.
0: اي
2: شكون فيكم
0: زلت موجوده لتو؟ شو تفكروا
2: وقتاش بديت نقصد؟
0: ممكن اخر التسعينات
2: 94 بدا، معناتها بديت تجي الكرهبه الشعبيه معناتها بعدات كبيره عام 98.
0: اوكي،
2: تعرف عندك فكره قديش عدد المطالب تو على الكرهبه الشعبيه؟
0: نتصور مئات الالاف،
2: بين 150,000 و 200,000.
0: اي فوالا.
2: بالطبيعه فيهم برشا من جماعه القصه عربي ما يستاهلوهاش، ما يجريو في جرتها زادها كيف كيف، هذه الشعبيه. يقول لك ميسالج كرهبه ثانيه مجعوله للقضيات ولا يعطيها لولده وبنته باش يتعلموا السياقه. فما الاخر اللي يحب،
3: كانت مماتي تقول يرحم الرغبه في الدين،
0: والله الرغبه
2: اي
3: مش في الكرهب.
2: لا، وفما الاخر اللي يحب على خاطر كيف يبيعها بعد عامين ينجم يربح فيها برشا فلوس. شكون يتفكر الكرهب عام 98 وقت اللي ب 10 ملايين هبطوا فيهم العيوب الكل، واليوم مازالوا يحوسوا وامورهم ريقه مطلوبين بالقد،
0: مطلوبين وسمهم تلقى هو بيدو،
2: سمهم هو بيدو. اي فما البولو والبونتو كانوا كرهبت العائله السعيده، وفما لوبيل كورسا
0: كرهبت مدخول الناس الماركيت،
3: وكرهبت وكرهبت لي جون لي جون كادر.
2: اي
3: لي جون كادر ديناميك اللي يبداو في الخدمه جينيرالمون اول قرض اول كرهبه هذيك.
2: وفما كرهبت الفنانين التشكيليين. وكرهبت زاد الحسنوات.
0: حسنوات
2: وبالالوان زاد. به المسكن الشعبي،
0: حي شعبي.
2: في الشعبي
0: المساكن شعبي يعني.
2: هما المساكن الاجتماعيه اللي قبل كنا نقول لهم المساكن الشعبيه،
3: السنيت
2: السنيت وسبرولز وكل عدد المطالب 230 الف مطلب في مسكن شعبي. تخيل انت معناتها توا بورتمان سنيت ولا سبرولز يمشي المواطن اللي يخلص معناتها كيما نقولوا تروا فوا سميك. يعني المشكله بعد تشوف اللي ساكن في الدار هذيك حاطط كرهبه قدام الدار تسوى اكثر من سوم البرتمان ولا الدار، زاد نتسائلوا كيفاش معناتها الحكايه هذه تنجم تصير. شكون يتفكر الحاسوب الشعبي؟
3: اي الحاسوب العائلي.
0: بدا اخر التسعينات جوبونس 99
2: بدا عام 2000 وقتها كان بروجرام عملوا
0: رئاسي
2: وقت رئاسي وشراكه مع صينيين باش الحاسوب يولي سومه مليون
0: 1000 دينار أي.
2: ويدخل لكل عائله حاسوب وتصير ثوره تكنولوجيه في العائله اللي هي بيدها عملت ثوره. الجيل هذاك عمل ثوره في 2011.
0: ما تنساش انه عام 1994 تونس هي اول بلاد عربيه دخلت الانترنت.
2: صحيح صحيح. والقائمة تطول في كل ما هو شعبي، مثلا المقهى الشعبي. تقعد ساعات سوسن في مقهى شعبي ولا
3: لا؟ الحقيقة سا ديبون، فما بلايص معينة مش في مش في ما تنجمش تقعد مراه تو في المقهى الشعبي، معناها كانش يلا هما تمشي في قريه مثلا بعيده ولا يعرفوك اللي ماكش من البلاد دونك يفهموا اللي يتفاهموا، اما صعيب معناها ماهوش سي تان ميليو اوستيل، الميليو اللي يبدا رجالي بحت في تونس للاسف. طبعا مع احترامي للرجال اللي يحترموا المراه.
2: والمطعم الشعبي نجموا ندخلوا له العباد الكل المطعم الشعبي
0: سيرو
2: بزمو، ولينا نكيفوا الدخان الشعبي زاده
0: التدخين مضر
3: بينا نحيو
2: التدخين. وعندك زيد الرجل الشعبي والمرأة الشعبية،
3: هو توفتنا الشعبي تو مشينا للكونترا.
0: الرجل الشعبي معناه الشعبي في طبيعته يخالط الناس الكل سي بيان سا سي
2: الرجل الشعبي
0: سي كاليتي بلوتو
2: اي سي اون كاليتي
0: محلاها ان توكا الكاليتي هذيك تاع القرب يعني
2: اي. وفما المرأة الشعبية زيد
0: اي المرأة الشعبية شنو الفرق؟
2: كيف كيف زاد امراه بنت
0: يعني امراه ديكورديه يعني كيما راجل ديكوردي
2: وغالبا يخطفوهم مواطنين بالخارج خاطر يحبوا يرجعوا للاصول نتاعهم.
0: علاش
2: يحبوهم نساء الشعب؟
0: علاش علاش علاش امراه شعبيه؟ اش معناها امراه شعبيه؟ معناها تعرف تتعامل مع الناس وذكيه وتحل وتلقى حلول وكل شيء.
2: اي
0: انا نحب برشا الكاركتير تاع المراه.
3: هو يظهر لي توا ولات الاكثريه معناتها حتى نساء فاقوا حتى مش نساء كوا الاجيال الصغيره لي جون فهموا اللي راهو تشاقنيس ومنيكيشن ماشي قامي عديت هذيك
0: شويه المرحله
3: توندونس هذيك تعديت
0: توا تلقاها
3: تكلم تهبط في الراس وتهبط تصورها وهي في تشرتك في اللبلابي ولا في الفريب ولا تشوشت ولا تحسب الدوار تطورت العقليه فهموا اللي
0: الانسان انسان مهما كان
3: غير محبب
0: الأمور بطريقة يحترم الناس وبطريقة معناها مستوية راجل امرأة مش مهم.
2: أنت تتفكر الموجة نتاع المسلسلات في 2008-2009 وقت جاءوا وعملوا لنا إعاقة في النطق شوية معناتها
0: بعد الثورة ولا قبل؟
2: قبل شوية من الثورة
0: حتى بعد ما عندك ما تشوف زاد
2: ولينا خرجنا معناتها عبيد ما تحبش تنطق بالصحيح معناتها
0: مثلا
3: أي جاتنا هذيك وقتها جات مع بلوس هذيك الطفرة هذيك جات مع بداية تزريق الشفايف فتتحسها كأنه يعني. تثقل عليها شفايفها فما عادش كان ما عادش الارتيكولاسيون اما الحمد لله زاد كيف كيف توا فهموا حتى الممثلات اللي
2: مع العلم انه المعلمين اللي قراونا قبل في الببليك كانوا باهين برشا في الفونيتيك كوسوا في العربي ولا في الفرنسي علمونا ننطق مليح
0: طبعا.
2: علاش جيل يكون ينطق بالصحيح يجي بعد يعمل يفهم ويولي معوج ويحكي بالسيف زاد نتسائلوا شويه.
3: هو فما زاد انا نشوفهم تو مثلا فك الاعلانات اللي تلقاهم على شبكات التواصل لي بوبليسيتي اللي باش يبيعوا انت اذا ماهيش بشرتي هيره تو احنا والغريبه اللي في تونس ولات كي توندونس هكا كي نتاعك اللي كي تتكلم بالسوري يقفوا لك لا والفرنسي وحد حد ما يحكي بيه وعقليه استعماريه ودرا شنو ولا بعد كي تجي انت علاش تتكلم في لغه ما تتقنهاش معناتها غاب السما عليه قولوا روبا لونها
0: خوخي
3: خوخي فاتح مش مشكل معناتها كلكو سوا
0: شويه ان توكا سليم الشعبي كله به الشعبي كله به
2: كل ما هو شعبي به.
0: بعد شويه نستقبلوا واحد من الفنانين بون اذا كان نجم نطلقوا المطرب الشعبي او الفنان الشعبي
2: الشعبي والمحبوب
0: هشام سلام. ذكر نجوم الليل بربي شنو عملت في تاريخ الاغنيه التونسيه
3: نيو ايج
0: حاجه اشهر بعد تبعد يحكي لنا عليها برشا حاجات اخرين فنسالوه على بعض الاغاني ذي. بعد شوية هشام سلام معنا في أنتيبيوتيك على فاصل نرجع لكم
1: في نهار من نهارات

0: يوم الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: متمتع.
0: L'interview.

0: نكملوا نسمع الاغنيات.
1: شيخ ولا شيخ.
0: مرحبا بك هشام سليم، ياسر سعداء انك تكون معنا اليوم. دونك سمعنا هكا معناها الناس اللي مغرومه ولا حتى مش مغرومه بالفن الشعبي ولا اللي تغرموا من مختلف الاعمار، وطبعا سمعوا هالغنيات هذيا لي سوكسي نتاعك الكبار هذم.
1: سوكسي هذوما وفي
0: والاخرانيه هي الانتاج الجديد سيدي بحر زايد.
1: مثل الدلولة القديرة
2: يعيشك
1: وانت سامي.
0: مرحبا سي هشام،
1: نوجه لك تحية والمستمعين تاع جوهر فنان باش ما يتغشوش علينا، لازم نسلموا عليهم.
0: مرحبا طبعا،
1: ونقولوا معيتكم مبروك حتى ولو شوية روتار طريف ما يسالش.
0: اي يا سيدي،
1: الأغنية هذيا وقتها تخدم بقلب وتخدم حتى مش بفلوس كبيرة، ما خدناش فيه فلوس كبيرة، أما تخدم وقتها بقلب وقتها نسجلوا على حسابنا. سرمية قليلة نجبدوها من التركينة ونسجلوا بها ونعطي وقت الشركة باش تخرج لنا كاو.
0: اي دون لو تون برشا شركات يعني اهم مزوز ممكن
1: كانت نفس برشا يعني 90% سكروا وكان يعني الانتاج كانت برشا مطربين يتخرجوا وكانت هاي منافسه كبيره.
0: شكون منافسي جيلك شكونهم؟
1: انا جيت يعني مخاطرا بعد اصغر منهم شويه وقت انا يعني دخلت موجود سامي الوسيف، فوزي منقمره، عبد الكريم الزرتي، محمد علي الاسمر، لطفي شربان الله يرحمه.
0: الله يرحمه يرحمه.
1: واللي قبلهم شويه هما سبقوهم
0: حبوبه،
1: صالح فرزيت ربي يفرج عليه ويشفيه، صالح فرزيت، محمد الروج كيف كيف، نور الدين الكحلاوي، حبوبه.
0: وي.
1: هوني جاي هشام سلام قال شد كريسي مع الجماعه.
0: اي انا عام هذا.
1: هذا 96.
0: 96. وانت كان نجوم الليل هي اول الفينيات.
1: خرجت اواخر 96.
0: أواخر 96
1: قريب 97 خرجت قريب تاع 30 تو
0: 30 سنة تقريبا.
1: 30 كي غناها نحكي لسامي في برا في الكوليس قلت له كاين العباد تشعشع كاين
0: مازال تو
1: حاجة جديدة اكتشفوها تو
2: خرجت البارح معناتها كيما يقولوا الفرنسيس سي ان تيتر كي نابخي اوكيون ريت
1: أي حاجة
0: نفس الإشعاع يقعد يعني نجوم الليل
1: اللي أنا نبهت يعني وبابور عمي راح
0: والبخت وغيره ويرولي اللي رجعت تراند يعني. حتى نسألك بعد شوية على الأغاني ذوما، ولكن هالأغاني هذه برشا أغاني وشوية كليبات
1: طوما الأولانيين بتاع التسعينيات وقتها موش دارج وقتها الكليبات وقتها
0: أما تنجم اليوم تعاود حاجات
1: قاعد بشوية بشوية قاعد
0: أي موجود
1: دير بإيز قدم قاعد إن شاء الله بحول الله. أنا كل غنية صورها اللي عندي غربة صعيبة سيدي محرز من الخلفة جديدة وعندي زاد كيف كيف باش نعاود ايدو في داي باش عاودها كليب زاد قاعد ناخذ في الريبريز بابو رامي راح اللي مسوي بالكدا يعني
0: تصور ولا تمشي مع التقنيات الجديده والذكاء الاصطناعي وكل شيء؟
1: نصور وقت يوجد باش يبدا باش تعمل ارتيفيسيال ماهوش مشكل يبدا معمول مختوم صحيح.
0: عندك ناس تستشيرهم؟ عندك كيب؟
1: اي طبعا اي بطبيعه الحال ما نجمش
0: مش وحدك
1: يدو هذا ما تصفقش نجمش.
0: احنا نشوفوا شويه الفيديو كليب هذايا على جوهره تي في سيدي محرز دونك الانتاج الجديد لهشام سليم. الكليب فيه تحيه للممثله الراحله دلندا عبدو.
1: علاش؟ الصوت هذاك معايا في كاساتي القديمه في دار الحرارة غنية وقت اسمها خذينا المرسو وعبيد عملها تكريم
0: فما صوتها يعني في
1: هي ذاك بيدو خذينا منه المرسو صوتها خذينا منه المرسو من القديم
0: فوالا.
1: اما اول ما ذاك المرسو ذاك معايا وقت عملته الله يرحمه العامة طلع صدر حب طيبة ياسر
2: صحة
1: تحس برشا كاني قاعد مع امك لنقاش وفي الوقت نفسه تحس روحك مع تقول المرة هذه ماهيش دلندا عبدو بالكلام سيدي دلندا عبدو وحده بركة
0: وي ان توكا يعني سيدي محرز الغنية الصوفي بالمزود زمني يعني مطبوع.
1: انا وين مشيت سيدي محرز؟ انا كنت انا ودي بسويق انا مشيت صغير
2: شو نقول لك شنو علاقتك عندك علاقه بسيدي
1: ونحن محرز ونحضر في الزرد نتاعو في الوظائف
2: وتعبي الماء بالبير
1: اي البير لا وكنت زاد نبقت من كسكسي شويه زاد كسكسي زرد
2: لا وسيدي محرز زاد خاطر يمكن من اكثر الاولياء الصالحين ولا الزوايا اللي يجي ولا يجيبوا العروسه ويجيبوا الطاهر يجيبوا معاهم السمات وال
1: والصحن اللي داخل وسط الدار وفيه برود في القايل عالمي وهو عالم جليل
0: اكيد محرز. عندك محبه خاصه للصوفي انت كمستمع يعني الاغاني الصوفيه؟
1: الصوفي وانا قلت ديجا بحول الله على وقت كان باش هكا نحن نقولوا نبعد شويه من المزود باش نقعد نغني الصوفي
0: الاناشيد
1: الصوفي بالتجديد وديجا عملت انا اغنيه يعني اغنيتين في شهر رمضان خرجتهم باسم الكريم بدينا وتعاملون وسنة عملت واحدة جنة الرضواني على برشا زادة انشديني.
0: اما يقعد الاختصاص هذايا او اللاكس هذايا متاع غرام متاع ربما تعلق بهالنوعية معينة ماهوش متاع خدمة معناها تجارية يعني.
1: انا قلت لك وقت لي
0: وقت تحب تبطل معناها
1: ما عادش نلوج تجارين باش نمشي لك الحاجة اللي انا
0: متعلق بها
1: روحانية. خاطر انا صغير نسمع في الاقشة بندي ونسمع في الشيخ محمد طبعا. عمران
0: طبعا
1: ونسمع في الشيخ ستوخي.
0: محمد عمران واحد لا. من احلى الاصوات الموجوده. محمد عمران حاجه
1: وعندنا كان زاد كيف كيف الفنان القديم محمد فرشيشي كان زاد كيف كيف حلوف يعني هذوما نحبهم نسمع نحبهم عندي يقول يا ربي ان شاء الله يوم ما ندخل له الموندو هذايا وعلى شنو ما غير زاد حب في الله مش غير يعني ماديات
0: اي قرب يعني وكهو
1: اي تجليات
0: وي اختيار انك تحافظ على تقديم الاغنيه الشعبيه بسهوله من غير ما تعقد الحياه
1: هو فولكلور
0: شعبي
1: باهي باش نرجع ديما نحكي فينا في كل بلاتو
0: هذايا
1: المسلسل بتاع النوبه على الحاجه السحر اللي فيه هو مش يعني مسلسل بسيط السحر اللي فيه انه هذيك اجواء المزود في التسعينيات باللبسه هذيك وكسوري هذيك كل بوخات
0: كان وفي عبد الحميد بوشناقه
1: مشي عطى الصوره كما هي بالضبط
3: لونيفير كامل
1: سيري سرتان سهل وشاف وحضر وحتى الفن القديم بوهر وقال له لطفي فهمت يعني المزود سي مزود برشا يقول لك خلينا نضيفوا له يصير عملت انا هكا مسيت شويه مي يقعد هو انا خديت على عاتقي عاد نكمل هنا نقعد نخدم مزود اللي انا تربيت عليه في حومتي بسويق كي نبدا في الليل انا قلت نزل يقدا عام 80 79 حتى البوخ في اشتهاره تلقى نتبع في في في
0: في الحس
1: في الحوت مين انا ونوصل داري مخرج الحس
0: شكون النجم وقتها؟
1: وقتها موجود فرزيت في حومتنا حبوبه والكحلاوي
3: كحلاوي
1: فهمت يعني ومحمد الروج انا مسموعين كانوا ما فماش
0: الروجة
1: وحتى كان بعد صغير اني متيقن اني فما تريحه مع خويا الكبير لا كمل ربوخ ما فماش
0: تمشي
1: التلفزيون هذيك التلفزيون هذيك اللي جسدها خويا عبد الحميد نوجه له تحيه باش كل وزير عربي كل بخور كل بنا وكل زنار وكل شتيح هذيك اللي تربيت عليه قاعد جسد فيه في غنايتي واللي هو في سيدي محرز في يا لله عليله في ينقص ويزيد في دار الحرار في سير فولكلور
0: هشام هو الحاجات اللي ممكن احنا نفتقدوها ولكن في الغرب في العالم الغربي موجود حتى بعد مسيرة سنوات مع فنانين كبار ترقى فلان لفلان فلان لفلاني المغني في أغنية ديو فيتشرينج فلان الفلاني أو فلان الفلانية من عالم آخر شفنا حاجات من الأوبرا يمشيوا مع الكلاسيك مع البوب احنا ما عندناش هذا مثلا احنا فما أسامي كبيرة في عالم الفن الشعبي ما تلقاش إلا بعض البرامج اللي عملت جيوات ما تلقاش جيوات مثلا كأنهم ما يحبوش يسر بعضهم الفنانين
1: والله أنا نصدم وكان تجربة هي قد ما هي خفيفة كانت مع أخوي حسين دوس عملت الجمهورية الضوية في الأوركسترا بتاعه
0: عجبتك
1: حلو برشا ميلونج وخدموها الفوكال بالكدا والعازفين قعدت بالروح نتاعها مي كان
2: غنيتوها انت وحسين
1: انا وحسين
0: مغايره
1: بيت يعني
0: ولكن نجموا نشوفوا جيوات مثلا هشام سلام فوزي بن قمره هشام سلام مثلا فن شعبي اخر وليد تونسي وليد الصالحي
1: انا انا انا قلبي معروف كبير صدر رحب ما عنديش النرجسيه انا كيك يعني ما عنديش مشكل فيها في حياتي انا نعيش طبيعي يعني فهمت
0: انت تلمو تعيش طبيعي تبارك الله على ذيك يعني يظهر عمرك 35 سنه تبارك الله عليك والله
2: الكلنا هكا
0: والله تبارك الله عليك
2: طبيعيين كل ما يظهرش علينا العمر
1: ما بعرفش يقول لك قول لي راه نرقد تقلي التفاحه في الليل لا يغرت لا
0: يقول لنا هشام سلام عندك ريجيم سبيسيال معناها باش تقعد تبارك الله عليك يعني ان شاء الله يعني ديما بصحه وعافيه وشباب هل عندك ريجيم سبيسيال تاكله هل تعمل رياضه هل تحافظ على
1: اللياقه؟ طبعا مش اكل باهي ونعمل رياضه
0: تعمل رياضه؟
1: اي نعمل رياضه يعني مارش سبور شويه ستريتشينغ
0: محافظ على اللياقه البدنيه
1: وال
0: ما تاكلش برشا
1: ما تاكلش برشا وحاجه اخرى فما بقى اخرين طيح الشرب
0: والحاجات اللي هما
1: ما عنديش
0: ما عندكش
1: انا يعني اختيار مني
0: بارك الله عليك
1: واللي انا نخدم يعني يعني يعني يعني في فن يعني عالم المود نتاعو قوي برشا
0: اللي هو مزود في برشا
1: لكن انا كنت استثناء وعندي فيه تبارك الله انا من اللي ندرب عام 85
0: اي
1: أنا قديم
0: في رصيدك عندك غنيات بليش آلة المزود يعني فما شكون جرب هذايا كيما وليد صالحي مثلا ولا عبد الرزاق قلي ولا غيره الغناء من غير آلة المزود هو الفن الشعبي أساس المزود لكن فما تجارب
1: أي تصير حتى كانت تاع المزود يقعد الهنك حتى الأدابيد وهنك مزود حتى التوزيع
0: عملت حاجات هكا ولا؟
1: عملنا مثلا كلام في البخت مع كيسنا عام 2005 غناية كانت تحطها تسمعها تسمع في المزود كريمو ومعاه وقت أنا سجلت أربع كمجات وتشيلوات ونوتة وجو كبير
0: ومشيت لعالم آخر يعني
1: لكن ليه ليه يعني عالم آخر
0: أي توزيع مختلف
1: وأنا عامل هكا العالم يشاهد لكن تسمع في الليزان سيري موضومة لكن في اللعب وفي الهنك في جو تلقى المزود مسيطر وماخذ دوره كيما يحبوه موجود يعني ستة قطاع أكياك يعني مروتين وفيهم آلات يعني كبار كما موجود نحاول نقول أنا ما استغنيش عليه كومبليت
0: اي تقعد الروح هذا يعني تخيل غنية تعملها معنا مزود من غير مزود
1: ديجا يسألوني في مرة في في مقابلة في في في راديون هكا قلت لهم على عالمية أو مش عالمية بي بي يعني بي ندخل أوروبا أو العالم
0: أي.
1: أنا حاب هذا وتدخلوا بمزودي أنا ما تدخلوش بآلات هما اللي عندهم هما جيتار شاز
0: على خاطر هما ديجا يعرفوه هذا وهما
1: اذا باش ندخل
0: بارعين فيه
1: بك بك الوريك الشكوى الدايني الدايني هذاك هو الزنار والدنقري سيلفر كلور انا
2: راك هذاك الكاشي نتاعي
3: هو زاد غنى هشام سلام كان ترجع له المزود انتومبوريل حتى لو كانت تهزوا ثمانينات تسعينات توا ما تحسش انه تابع وقت معين وتنجم ما انت داير هذاك علاش زاد هشام سلام خذا اون بوبولاريتي كبيره مع الجيل الجديد
1: قاعدين لاحظت قلت لك انا خدمت قبل سابقه وانا قلت لك
3: معناتها توا تشوف في السهرات اللي نحكيو على الصغار تاع 20 30 سنه يحكيو على هشام سلام كاينو اون نوفيل توندونس حاجه
0: معناتها
3: حاجه اون ديكوفيرت اون ديكوفيرت معناتها شنو قاعد يغني
1: الخدمه وقتها سابقه وانا ولا الحال وانا نقول حتى تو من الطرايف كي نمشي نغني في الواحد الكريم راه نفرح انا راه ولد سيرسان بال 20 صغير بجنبي
3: اي
1: عم يثيم دوم لي عم يثيم بابور عم يراح شو بابور عم يراح انت شازك وين راح نطلع ولدي يقول له بابورك مازال شعشع
0: انت بالله الكريم هشام هل الهيت هذوما الكل يعني تبارك الله تتصور انه سيدي محرز واحده من الهيت هذوما كيما نجوم الليل كيما بابور عمري وغيرهم
1: سيدي محرز نقولوا نحن انا ديجا موسميه هبطت مع العيد الكبير
0: اي
1: والغناء ذاك النوبه ديما يقعد في نيفو معين اذا فما سكسي مرحبا اما اين فوا يعني غنوه الفرق خاطر يعتمد برشا على المجموعه صفيره وينجم يكون يعمل تعمل سكسي هي تو مشكوره مسموعه
0: قداش تشوف الارقام شويه انت
1: تو عندها تو وعندها يعني في الريال احنا نحكي في الريال
0: 10 ايام تقريبا جمعه
1: 8 ايام كيكسايم قريب من 4000
0: باي
1: يعني في النمط هذاك
0: اي في النمط هذاك
1: يعني النمط هذاك ماك تعرف يعني ديما
0: اقل من الاخرين
1: اقل طبعا اقل
0: ولكن الناس فما معنى الفيدباك نتاعهم به يعني يسالوك يشوفوك
1: يسالوني والله يقولوا يا حلوه وخاصه يقول لك عايش تبع جاوبتي انا تاع ربوخات تاع المزود تاع تونس
0: ما زلت تلوج
1: عملت حنين في
0: حنين
1: في الكليب ماذا قصدي به كنت
0: ما زلت تلوج على اغنيه في مستوى نجوم الليل تلوج
1: ربي فضل يرولي
2: يرولي
0: ديجا يرولي
1: اذا عبد يجي يقول لك انا سمعتها في الكودو في فنزويلا
0: صحيح
1: حبيبنا صحيح
0: وليت تراند
1: يعني فما سكسي سكسي فوق به جاي نقول لك جمله اللي ضمن عيطها بنتي تعرف سوس البدريه
2: البدريه
1: محبوبه ياسر صحيح به وتقول مجموعه في الصاري
2: حتى هو يعرف
0: حتى انا نعرف
2: عنده البدريه هو بيفضل بكر ببنائي
1: نسمعوا جمله ذوايا لا لا لا نحبوا يرولي يا نار على بنتي قلت ولدي زيم زيم شو
2: يا نار على بنتي
0: لا لا ما زلت
1: تحكي لك لا جمله ذا تقعد جمله شادوفك يعني فماش يعني ما اللي قلت لك ما نتمناش اكثر من انا فيه تو في شحيرولي ما كنش كرشي كبيره
0: ان توكا هشام في ارقام اليوتيوب الفن الشعبي رجع عنده مكانه. طبعا ممكن تراجع الراب يخلي الفن الشعبي يقدم يعني ياخذ مره اخرى الاهتمام اكثر من الراب السنوات الاخرى.
1: الراب ممكن نقول لك نقص شويه من اللي ولاو يغنيو
0: اي من اللي مشاو للبوب
1: ولاو يغنيو ولا تلحنوا كلمه صوت. هو الراب قوته في تلميح الكلام تبع ناب اللوطة وكل وكل وكل كلام
0: ما ينجمش يكون تجاري
1: هذا هو اثنين المزود كي تقول راهو باش نحني عروس راهو نبدا حلاك تخدم نقاش جيت قدم ماكله في العالم توا لا حد شي حاجه كي تشم الكسكسي كسكسي هكا بالدار تعطيني فايمه هذاك الكسكسي ما جوعتكمش
2: ريحه والله يا جوعتني يا هشام يا خويا باش نقول لك ريحه الكسكسي تعلو ولا يعلى على
1: قربت مثل صحيح المثل الفولكلور كي هذاك هو
2: ياسر صحيح المثل ريحه الكسكسي ما تشبه حتى
1: ريحه الفول يبدا شمسي معك حتى فكره
0: هشام تحب الارقام انت رقم قديش انا رقم قديش تحب انا رقم اثنين رقم ثلاثة رقم واحد
1: حفلات برا في نمشيو حفلات برا خويا الشاب ولا
0: المطرب رقم واحد
1: خليني بعد يقول انا نقول انا حتى انا قمت خليني نطلع الاول نطلع غني انا عندي جمهور يستنى فيا يتفاعل معايا
0: يعني تطلع قبل
1: ما عندي حتى مشكل
0: ينجم يكون اللي بعدك هو يعتبروه نجم السهره وقتها
1: هو اي لكن ما يقلقنيش ونجم انا نجم السهره وانا نطلع الاول ما يقلقنيش انا عندي جمهور يستنى فيا
2: هما فنانين وفنانات اصغر منك كبار وتلقاها الصالة ساعات تبدا فارغة والناس روحت وما تطلع كان الاخر
1: هكا وان شاء الله ماذا بينا نحن على بعدنا من الخيرين شادي ديما الاولين ان
2: شاء الله
1: انا حتى عندي جدمو حتى عندي تشيتين في الرقم خليني الاولين يقول علاش
0: عليه
1: تعطيكم سر مولو تطلع من الاولين زيت بعد فري وفريش اكتشف
0: بعد يتعبوا
1: شبد الطاقة تنقص بعد كي يكملوا شكون يقعد في ذهنهم والله شيخ هشام سلام
0: انت مغروم بالسبور طبعا وفي السبور فما بوديوم الميداليه الذهبيه ميداليه فضيه ميداليه برونزيه شكون على البوديوم تاع الفن الشعبي اليوم في تونس
1: والله ايش اقول لك انا البوديوم غزل صعيب خاطر اليوم يطلع فيه واحد غدا الاخر
0: لكن اليوم في الوقت الحاضر شكون على البوديوم اكثر ثلاثه اهم فنانين من حيث الانتاج من حيث التجاوب الجمهور من حيث غزاره الانتاج من حيث نجاح الاغاني
1: انا والله نشوف اللي قاعدين يتحركوا باش نجاوبك موج دبلوماسي وعقلاني
0: ومهني
1: ومهني نتاع
0: عبد ينتمي
1: للشغل الموجود قدامي كيما انا مثلا نتفرج مسلسل يوم ما سوس معالج ديما نمرو اه تشوف فرض لكم متنوعة شكون هو الفرض خدمتها
0: صحيح
1: نحن توا عقلانيين ماناش ندقزوا
0: باهي
1: وما نشتغل دوا صعبة فلو أجرين وما نشتغل دوا مسلسل
0: فلو أجر واحد
1: العباد اللي قاعد تخدم توا تسعة وقاعدين موجودين في الديجيتال في الخدمة مش من نعملوش عقلهم العبد لله فقير لله ولد صالحي فوزي من قمر
0: هذا ثلاثة على البوديوم
1: الناس قاعد تخدم الناس قاعد تخدم
0: والاخرين
1: يسون لا ما هو انت شفت على البوديوم قاعد
2: ما
0: الترتيب شو ولا رقم واحد رقم اثنين
1: هذا بوديوم جديد عملته انا قد نقول لك حلو هذا نقول لك كان دورك ميكرو وشكون الاغنيه العالميه توا قالوا لي شكون هو في البوديوم لكن لا نحن سخينا في القاعة
0: هذوما الثلاثة اللي يخدموا موجودين ومطلوبين
1: هذاك هو الناس تحاسب بالخدمة الناس تحاسب بالخدمة قلت لك نعمل ست اغنيات مسؤولين منهم زوز تسمعوا او هكا تشكلوا يعني موجود
0: ايه. وانت الانتاج نتاعك اغنيه جديده والشهر اللي بعد اغنيه معاك
1: عندي تو بابا غربه صعيبه
0: غربه صعيبه قد عمرها الغربه صعيبه
1: في سيدي الجمله ذوي قريب عندها 29 سنه
0: 29 سنة.
1: قلت مواطنين بالخارج جايين خلينا نعملوا جو ريجي وجو الدنيا كله قريبه لهم بين قوسين فانا جديد تكتشفوه حلو برشا جزائري تونسي الفنان كانتارينو محمد كانتارينو حلو برشا
0: شو معاك في
1: الجيو وغني باللهجه الجزائريه
0: وانت بالتونسي
1: وانا بالتونسي
0: باهي موسم المهرجانات شو تستنى من الموسم هذا؟ انت تبارك الله معنا موجود في الموسم الشتوي وبعد موسم المهرجانات، فما مهرجانات
1: شباب شو يكون في برشا بلايص في تونس باذن الله.
0: موجود المهرجانات؟
1: اي كيما عملوه ان شاء الله.
0: وين مثلا؟
1: والله ان شاء الله هو تو مازلت يعني رزقنا
0: تقريبا عندك شيء.
1: اي فما عندنا ان شاء الله في نبزه باجه، عندنا في رادس، رادس مهرجان، عندنا في دلم عند رسول الله.
0: هذوما المتاكدين تو.
1: اي فما واحد اخر نسيتو زاد اخرين. اي هذوما متاكدين. وكيما الواحد كيما الري سقوي قالوا حط، قالوا حط حطوا العروض بعد
0: هذو مهرجانات انت موجود فيهم
1: الفنان ان شاء الله. هي
0: بي
1: وعندي اكوتي يعني عروض عشاق الدنيا.
0: اي عشاق الدنيا مع عبد الحليم مشنق. اي
1: عندنا فعلا
0: بي قدمت ملف انك تكون موجود مهرجان كارتاج مثلا؟
1: ولا قدمته لك العام الاستاذ مثل قدير ابو العمر.
0: اي
1: وعطيته وقتها ملف مرموق.
0: قتاش هذا؟
1: قبل الثورة.
0: قبل الثورة.

0: واش علاش وكيفاش.
1: اي ما عاودتش مره اخرى تو انت يعني الدنيا تبدلت وتغيرت
0: وحطيت وقتها تغيرت معك متفقين نجم نعاود ما في حتى مشكل. تو قدمت تو الامور تطورت تا نص واتساب لا يغيدك انك انت وقتها اول ملف نتاعي واول شرعتي على كارتاج وجملي وقت ثلاثة تيب عاملين لبتيت جملي ذوية بابور عمي راح ويذنانا حاجة وملا الفزاني هذيك نتاعنا تراجعني تقول لي وانا مشيت لك وحطيت اكونديسيون فماشي كارتاج نجم نقبل حمامات دولي هذاك.
1: ايوه لكن هذه حكايه عندها برشا هشام يعني اليوم برشا ناس
0: قاعد قلت لك مستني انا
1: اي مستني
0: فشلتني يعني نوجه له تحيه ممثل قديم وتفرجوا فيه راهو يعني وقت جيت كده
2: الاداره هو مش
0: وانا انا وقت جيت هو المدير المهرجان
1: اي ولكن هشام يعني من وقتها ما قدمتش ملف الكارتاج
0: ما قدمتش ملف الكارتاج وحكايه كو سكرت عليه بمفتاحك
3: في عشاق الدنيا كيف العرض الاول اللي تعمل
0: عشاق الدنيا
3: وطلعت في كارتاج يظهر لي كان رد اعتبار كبير وقتها
0: رد اعتبار كبير
3: اكثر من 10,000 واحد دايروا عرضنا بعرض
0: وبالطرايف حبيت انا برشا ناس تفرجوا في وقت هذيك
3: عرض ممتاز برشا
0: هو باش يعرف هو وقت الاستاذ رب العمر يعرف شكون جاها وقتها باقي نحكي لعبد بسيط انا راه باقي جيت كراو على قيمتكم قامكم معز مكرم تقعد فنان مونديال نمبر 1 بالنسبه لي باقي قيمته وبابا لا جدال في هذا نوجه له تحيه ونبعث له
1: بوسه تحب
0: وقتها انا نهبط من سامحني هبط على ذكر الكارتاج بالسيرسان نسمع القديم يجو الوف يا ذنان يا هشام يا ذنان يعني ما جاب هذا البروجرام باش يكمل لي ساعتين اخرين بالراحه اذا 10,000 يغنيوك في الاربع غنيات اللي عملتهم ويطلبوا فيك في اللي جاي الامر محسوم غادي ظهر
1: ولكن انت ما تظلمش هكا الجمهور اللي يحبك ويشوفك يحب يشوفك مهرجان كبير انك تعاود تقدم الكونديداتور نتاعك ما تظلمش الجمهور وتتجاوز اللي فات
0: انا حتى كان نقدم حتى انا ما يقلقنيش حتى كان خارج اطار مهرجان يكون حفله خاصه في كارتاج معلش
1: تكون حفله مشتركه تحب تشترك مع حد من
0: ما يقلقنيش وندزوا الحفله وفات كود الشيخ الناس ونحن انا والفنان هذاك باش نكملوا شعشعوا
1: اي شكون تصوروا معاك في حفله خاصه من الفن الشعبي في حفله مشتركه سمحت
0: والله برشا فنانين
1: مثلا
0: لان شوف لان كل يعني كل اسم عنده جمهوره وعنده كارير وراه
1: خاطر فما شكون يرفض انه يكون في حفله مشتركه
0: دون استثناء ليه ما عنديش مشكل يرفض هم اللي غالب عندنا مشكله شو برشا فنانين بعد احترامي اليوم دخلوا في النرجسيه باهي وحاجه والكبير
1: فما شكون دخل
0: والكبير ما تعرفلكش بالجديد توا انا مثال كلام اللي يقول عاتقي انا تي ديما ها هو انا كنتم قاعد جبت لك القدم سالتنيش عليهم
1: لا
0: قلت لك ربي يفرج عليه فرزي تا تا تا
1: صحيح
0: هكا ولا تي تو تي تو عيط لهم اسلم على فلان ياخذوا يشم سلم تشوف تك تك تك زك زك يتفادى انا غير من سيئه لكن لازمك تامن يا مطرب يا قديم اللي كل زمن وناسه وانت زمنك معانا يا حبذا زين نحن نجبدوا فيك وعلى تاريخ كل وراك ونحن ساقينا في الركاب ايش بدنا زاد انت
1: هذه رساله شكون
0: لكل جبدوا قول علي ما انا خدمتنا تمشي في الماء
2: هو هذا كان المبدا انه يصير تواصل بين الاجيال
0: ما قال انا خبر عنا اعطيني كورتي انا بيدي عشان بعد نعطيها للي بعدي
1: الجمعه اللي فاتت كان بحدايا وليد الصالحي
0: ما يحبوش يجبدوا كتسلم الفن جدد كينو
2: مشكل في الفن
0: الشعبي بيتهوفن كتاز وتقول لك فما حد يخرج خير مني هذيك الحياة.
1: كان بحضينا زميلك وليد الصالح الجمعة اللي فاتت قال أنا ما نحبش نغني في حفلة مشتركة حتى ولو اللي معايا هو جورج واسوف في كارتاج قال في كارتاج نحب ناخذ حفلة وحدي في المهرجان ما نحب نشارك مع حتى حد حتى ولو الاسم هذا هو جورج واسوف
0: ايوه حتى تو مثل كلام هو صاحب شفيدو هو مع جورج واسوف وجورج وصوف زاد ما يغني ما يطلبش يغني مع حد جورج بيت ما خدش يغني شكون يغني معاه هو ما يحبش يغني حتى كان جورج وجورج بيت وشرف شكون يغني معاه قال له يعني انت تغني تفرح تغني مع جورج انا غني مع جورج ونبوس نقول له يا جورج بارك الله فيك على خاطر هذاك بالنسبه لي انا فما زول
1: فنان كبير طبعا
0: فما زول في الخدمه فما احترام للقامات هذاك على قوله فك اللحظه هذيك ممكن تدخل في, في, في يعرفك بجمهوره
1: صحيح
0: على فئه من جماهير
1: صحيح
0: صفي ربح انا
1: انت تشوف انه فما

0: فنانين شبان يغنيوا الشعبي يغنيوا غنياتك مثلا، انت معاه هذا؟
1: انا ديما ياخذوا لي غنياتي.
0: اي
1: انا كاوش نعم يختار. المشكل فيش قلت
0: انا يعني.
1: في حصه تلفزيونيه كبيره ومره انا زوجتي نوجه تحيه ام الاولاد
0: تحيه لها
1: عشيره عمري المناضله معايا
2: ربي يحفظهم لك
1: تقول لي يا زي كثرت لها بالعقليه شنو هي تو وهي صلبه تقول لك كيف كنت نخلق ما تغنيش تعمل ما تمسش ما تعمل
0: وانت
1: انا نعيب عليهم شنو هي قلتها قول لي راو الو هشام باش نغني لك غنيتك الو هشام باش ناخو يرولي هشام باش ناخو جمله ضوئيه ايه مش باش ناخو يا ذنانا ما فيها حتى مشكل.
0: ايه في الحصة التلفزيونية شنو ما صار باش نفهم؟
1: لا قلت يعني هما يتعداو فيا ما يقولوش
0: يعني
1: ومع ذلك سكت.
0: انت تحكي انه
1: اقعد جملة ضوئية ما مشيت
0: يدخل استوديو معناه ويسجلها
1: خاصة في
0: الحفلات الخاصة
1: في الحفلات اي خاصة يعني وفما شكون حتى سجلها هيت هبط يعني مرسو
0: فما اغاني تصورت زاد
1: يعني كان ماني موجود يعني باقي قاعد نقول لك يحسوك يا سيدي الفنان قاسم القيمة شو راه مازلنا عندنا راسكله في المخ نتاع
0: مازال
1: ثم هذا في تونس راه يحس روحه كان تقزيم قالوا راه عجبتني الاغنيه نجم نعاودها
3: اقل ما ينجم يعمل فيش
0: حاجه انت توافق
1: كما انا مثل الكلام نعشق تغزلها مع قمرة والحمد لله ربي وتعرف تعمل سكسي مشيت حبوبه بلها الغالي خويا صاحبي كبرت بيه وقعدت عليها وعندي كما تو قال لي الو هكا فازي هشام قال لي شنو المشكل قال لي لابس كنبوس من راسه وعايش بلها
0: قول له ميساج
1: اي هكا قول لي راني باش ناخذ جمله غادي طول
0: برشا هما
1: تشاور ما شفتها بدك قعدت فيها كل شيء
3: فما فوزي بنقارة بعث لشكون حتى عاد المنفذ السهرية على المو ما تكثروا له فمش كون اللي كثر لها
1: خاطر تلزش انا قلت كلا غالب انا طبيعتي طاغي على طبيعتي الفنية وهو الفن هذا يحب شوية
0: لازم شوية
2: أنا بصراحة نحب أغانيك شوي شوي ونحب صوتك أما زدت حبيتك أكثر أخلاقك المايند سيت متاعك والإسبخي متاعك قديش
0: الإنسان محلى يا عم
2: أي وي قديش حر وقديش ليبر وقديش شبعان
1: وي ما عنديش مشاكل متصالح مع نفسي
3: هو ملي دخل الاستوديو ضحكتوا هشام معناتها جاب اون انرجي ياسر حلوة ملي داخل في كولوار
0: يلا هشام سلام ميرسي بوكو شكرا ليك
1: شكرا سامي
0: في استضافتك
1: بفضلك انا منولك نحترمك كمنشر
0: يخليك
1: قدير
0: شكرا
1: خويا الغالي مرحبا بيك تشرفت بيك خويا سليم صوت المعالج مره في حسن بعدنا انا وانت بوكر بن عايشه حلوه برشا ومره تلفزه ومره راديو
0: مرحبا بيك
1: ممثله كبيره
2: طبعا
1: بربي خلينا نشوف صوت المعالج في المسلسلات اعطيه الكاليبر قيمته الجمهور الفن الشعبي يقول له ان شاء الله في الصيف شوفني في المناسبات وفي المهرجانات وصلنا غربة صعيبة بحولها أنا وكانتارينو
0: إن شاء الله
1: وتحية كبيرة لخويا وعشير عمري صديقي ما بش عارف معنا العاب جديدي دي مش بتحاول القدم خويا منظر جديدي الفنان والملحن والمناضل في الفن
0: وي. يلا خلنا نسمع غنيتك الجديدة وإن شاء الله طبعا كل النجاح
1: عايش سامي عايش
0: لكل الناس اللي تحب الستيل هذا وطبعا الستيل بتاعك يحبوه الناس والناس يحبوك هذه حاجة يعني ياسر باهية وديما تقعد لك وأخلاقك طبعا الباهية ديما تقعد يلا سيدي محرز هشام سلام احنا نرجع لكم إن شاء الله غدوة في حلقة جديدة إلى اللقاء

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. قبول ومطالب الإفراج عن 9 تلاميذ بعد إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا. ومن جنيف تونس تؤكد على حق الدول المشروع في استرجاع أموالها المنهوبة. أخبارنا، قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانا مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانا أصدرت يوم 5 من جوان الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية، طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق ما صرح به مصدر قضائي، مبينا أنه تم ضبط التلاميذ بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا يوم الرابع من جوان الجاري بأحد معاهد معتمديات وعرضة. شأن آخر، بحث وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في لقاء جمعه في إطار ترأسه الوفد الثلاثي التونسي المشارك في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة العمل الدولية المتواصلة منذ عام 56 و900 وألف، خاصة في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية. لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الخارجية كمال بن حسين في مداخلة ألقاها اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، أكد أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفردة أو المقاربات الشكلية الضيقة. وشدد بن حسين وفق بلاغ نشرته البعثة الدائمة الجمهورية التونسية بجنيف على أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي، وينبغي أن لا ينظر إليه باعتباره نزاعا ثنائيا بين دولة طالبة ودولة متلقية للأموال، بل كجزء من معركة دولية أشمل ضد الفساد والإفلات من العقاب والاقتصاد غير المشروع، معتبرا أن نجاح هذا المسار من شأنه أن يعزز ثقة الشعوب في العدالة الدولية وفي جدية المجتمع الدولي في تكريس مبادئ الإنصافية والمساءلة. قال رئيس الوزراء الباكستاني جهباز شريف إن الهدف النهائي من مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك أن يتحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. أكدت إيران أن المباحثات مع واشنطن والتي تهدف إلى وضع حد للتوترات والحرب في الشرق الأوسط لا تزال مستمرة عبر الوسيطة الباكستانية رغم التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل. هذا وأعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران عن وقف العمليات العسكرية مهددا برد أشد قوة في حال استمرار الاعتداءات خاصة بجنوب لبنان. قالت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إنه لا صحة لمزاعم سلطات الاحتلال بأن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه الكيان المحتل. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3637 شخصا وإصابة 11188 آخرين في العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي. هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية، حيث يتميز الطقس ليلا بظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية، وتكون هذه الخلايا مصحوبة بأمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد في مناطق محدودة، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات، ويتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية تدريجيا آخر الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.

0: FM.
1: وحشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني عدد كلام الهوى، وحشتيني في كل يوم إنما وحشتيني.

عادل عرب سات جوهر اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزاجور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: جوهر في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تشير توقعات الهيكل المهني الفلاحية إلى أن صابة الحبوب بولاية القصرين ستفوق خلال الموسم الفلاحي الحالي 500,000 قنطار، رغم التأثيرات السلبية للعوامل المناخية ونقص بعض مستلزمات الإنتاج. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري أن التقديرات الأولية المنجزة خلال فصل الربيع كانت تشير إلى إمكانية تحقيق صابة في حدود 800,000 قنطار، غير أن فترات انحباس الأمطار خاصة خلال شهري مارس وأفريل وفي المرحلة الأخيرة من نمو المزروعات إلى جانب تأخر تزويد الفلاحين بالبذور ونقص الأسمدة أثرت سلبا على مردودية الزراعات الكبرى وتسببت في تراجع الإنتاج المتوقع بنحو 200,000 قنطار. والمسؤول بالاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين يضيف أن موسم حصاد الشعير كان قد انطلق يوم أمس الأحد بالجهة، ومن المبرمج أن تنطلق عمليات حصاد القمح يوم 15 من هذا الشهر وسط توقعات بإنتاج أكثر من 500,000 قنطار مقابل حوالي 650,000 قنطار خلال الموسم الفلاحي المنقضي. من أخبار الشأن الأمني، تمكنت فرقة شرطة المرور بالمهدية خلال حملة مرورية في طريق برج عريف من إيقاف شخص أصيل معتمدية المكرين صادرة في شأنه أكثر من 90 منشور تفتيش من أجل تهم تتعلق ببيع الخمر خلسة والعنف، وبعد استشارة النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ به. دوليا، قال رئيس الوزراء الباكستاني اليوم أن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع أطراف الصراع إلى ضبط النفس. وفي ذات السياق، أكدت إيران أن المباحثات مع واشنطن والتي تهدف إلى وضع حد للتوترات والحرب في الشرق الأوسط لا تزال مستمرة عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل. الرئيس الصيني يقول لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اليوم خلال قمة نادرة في بيونغ يانغ إن الصين لن تتخلى عن التزاماتها بحماية المصالح المشتركة مع جارتها ولن تتراجع عن دعمها لكيم. وفي نهاية هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية، وتكون هذه الخلايا مصحوبة بأمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد في مناطق محدودة. درجة الحرارة تتراوح بين 21 و25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 26 و31 درجة ببقية الجهات، ويتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية تدريجيا آخر الليل لتصبح السماء قليلة السحب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: 20 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: موسم تاو باش يحل ماذا بينا وزارة السلاح تعمل لنا المسالك الفلاحية وتوقف معانا باش نلموا الصلاة نتاعنا. احنا ناس متقاعدين ونحبوا بلادنا. راني نكلم فيك من زهوان.
2: بالنسبة للجزارة قبل العيد بدأ ب40 ألف كيلو لحم العلبوس، ومن بعد ولا ب50، ومن بعد جاء العيد وردوا ب60 وب70 وب80، وتوا كي هبطوا ما عطوش معناتها ال50، تو حطوا 62 معناتها 12 دينار زيادة. نورمالمون معناتها 40 معناتها دينار معناتها هذايا سم معناتها ما نعرفش شكون اللي يقوم السم هذايا، الدولة ولا شكون معناتها، وين المسؤولين، وين معناتها اللي يحكموا في البلاد الشيء الطيب معناتها كيك هما يحكموا ويزيدوا على أرواحهم ويزيدوا كيف ما يحبوهما. قلت راهو مش معقول، راهو مش معقول.
3: عمرو هادي بالسليزون تاع المقاهي، كيفاش باش يتم هكا بروفيزوارمون كما العاده، نحي كراسي وخلي التنبات وخلي الكلوتور ماهيش قانونيه، ولا باش يتم على طريق فتح ملفات مقاهي فيها قرارات غلط يتم التلاعب بها؟ وعندك شكايات السيد وزير الداخليه بهذا الخصوص، يعني فيها ضرر مادي ومعنوي للعائلات، فيها هتك الاعراض، فيها ضرب للصحه، فيها تقرير مصلحه الصحه البيئيه. هون انا نوجه زاد كلمه السيد المسؤول على مصلحه حفظ الصحه البيئيه في وزاره الداخليه للسيد المدير العامين، كيفاش باش يتم الحكايه هذه؟ كيفاش ديكلوتور وبنين بيوت خاصه الحمام الاسود زي والملفات اللي مقبوره في الولايه موجوده في البلديه ولا حياه اللي من تونيزي؟ كيفاش باش يتم المعالجه كيما الانتصاب الفوضوي، نهار سوق مناصبين في وسط البلاد اللي عنده شريطه نتاع حوايج اللي عنده نصبه نتاع طريق مخرجها في شارع حبيب بورقيبه، عليه لا في محيط لاعب القهاوي والانتصاب الفوضوي والخروج داوين جماليه المدينه.
4: إلى وزارة التربية القومية بجاه ربي ثلاث مرات تثبت عليه تهمة الغش في البعض، جاهروا بي خلي وخلوا الأخرين. هكم ريتوا لي عاملت نبتة في العائلة في ولاية سيدي بوزيد، نقص شوية من التسامح، لو ما عادش عادي البعض دوزان ديتي توضح في البلاد الكل وين ماشيين وين، جاهروا بي خلي يتفضح هو على الأقل ويتقد المستوى متاع التلامة متاع الإكزامان بتاعه.
5: وصلوا لي صوتي للمتاع اللي عندهم التاكسيات الفردية المسؤول عليهم، راهو مش نورمال نحب التاكسي يحبس لي ويقول لي وين ماشي. تاكسي فردي، لا واحدة عاملة عملية، لا واحد مريض، لا واحد له السكر، لا حتى شيء، يحبوا كورسة بعيدة برسة، معناتها كورسة متاع 3000 و3500 و4000، ما يحبوا هاي. بربي بربي بربي بربي بربي بربي نداء لإعطاء الرخص متاع التاكسي الفردي، ما دققوا في الرخص اللي تعطوا فيها للتاكسيات الفردية، خاطر انا حتى بنتي باش تمحدي وتجي يقولها وين ماشيه، يسالها هكا يحبسلها يقولها وين ماشيه. راهم ياسر سيرتو في الصين.

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمعوا خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير جيس. خواطر، رحلة في عمق الفنان.
3: ثمانية دقائق بعد التسعة تعليل. مساء الخير، مساء النور. خاطرة جديدة مع بداية أسبوع إن شاء الله نشيطة للجميع. اليوم الاثنين 8 جوان 2026، خواطر من توا حتى للعشرة متعليل. أهلا وسهلا، مرحبا. واليوم في ضيافتنا فنانة مطربة تونسية شابة تمشي بخطوات ثابتة. الحقيقة بانت موهبتها منذ الطفولة لأنها كانت بنت المدرسة الرشيدية، اشتهرت عربيا في مشاركتها البارزة في برنامج The Voice المعروف عام 2018. تتميز بتقديم الطرب الشرقي والغناء التراثي التونسي، تحيي بانتظام حفلات الكلثوميات، وحضورها الحقيقة لافت للانتباه. تعرف ايش قاعدة تعمل، تبني في مسيرة جميلة جدا. واليوم نكتشفوها من عمق الفنانة، نكتشف الإنسانة آية دغنوج، ضيفتي الليلة في حلقة اليوم. من إخراج منير إسماعيل، إعداد وتقديم زهر الجيس. خواطر.

0: مرحبا بالجميع، مساء الخير. خطيرة جديدة، ضيفة جديدة. ضيفتنا اليوم كما قلت الحقيقة واثقة جدا من مسيرتها. أنا شخصيا نحب برشا صوتها، نحب اختياراتها، نحب طريقتها في تقديمها للأغاني. هي من بعيد جيت وقت اللي كانت صغيرة، كانت في الراشدية، خدمت الكثير على الطرب، تخدم على التراث أيضا التونسي. وفخامة الاسم أعتقد أنها تكفي في حلقة اليوم من غير هذا التقديم هذا الكل. أية دغنوج، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: يعيشك، مرحبا بكم، شكرا على هالتقديم الكبير.
0: والله من قلبي.
1: عيشك ربي.
0: على خاطر ما شاء الله معناتها كان يكفي إني نذكر حلقة The Voice كيفاش خليتهم يلفوا الأربعة من غير ما يخموا، فسيبوا معناتها ما بالحق معناتها عبدي تكون على رشيدية نتصور معبي، وهذا تنكتشفوا في الحلقة بشوية بشوية
1: إن شاء الله.
0: من هذه اللحظات
1: أنا قالوا لي راهو باش ندخلوا هكا تخاخش وبلايس
0: مانيش ممنوع، ما عنديش ممنوعات. نبداو بالربريك الاولى، عنوان كرسيك تدسويت. اسمع معايا في حضرة الصراحة. يقول لك في حضرة الصراحة، يعني لا شيء غير الصراحة.
1: بكري عندي عرض اسمه في حضرة الطرب.
0: من الطرب إلى حضرة الصراحة تدسويت. أي بعيدا عن الأضواء، شكوني أي دغنوج في بطاقة التعريف؟ شكوني
1: بتقل دغنوج حرم مع وديت أم نوح.
0: منين؟
1: كيفية.
0: تولدت في الكيف؟
1: أنا أصل موبا أصلهم من سلينا، من برقو. ما عشت وتربيت وتولدت في الكيف. نحس اللي عندي يعني جذوري، نتحس اللي لهجتي، العادات والتقاليد، طريقة تفكيري، رؤية الأشياء كفية أكثر منها مسليانية. هذا اللي من علي نحب سليانة برشا، ونتفكر في صغري كل ما نمشي وهكا في فاكانس ولا مروحين في العيد، الفرحة اللي نحسها خاطر مشى للعائلة أكيد. دونك بنية كفية، تربيت في الكيف، قريت في الكيف، شفت الموسيقى واكتشفت الموسيقى وسمعتها في الكيف بأصوات كيفية، تعرفت على التراث الكيفي، تلمست على يعني أساتذة معلمين في الكيف، صحابي كيفية.
0: واضح. حياتك الشخصية إيه دغنوج، خط أحمر ولا فيها خطوط توصلنا للخط الأحمر؟
1: هو معناتها مش كان حياتي الشخصية عامة، فما الخطوط الأحمر اللي يتجاوزوا عاداتنا وتقاليدنا ويدخلوا في معناها.
0: لا طبعا،
1: أما سينو ما عنديش
0: مش نتجاوز العادات والتقاليد
1: أون جينيرال، نقصد أون جينيرال مش نقصد كان
0: سيرونتين. لا هنا
1: ما عنديش
0: ما فماش خطوط حمراء.
1: معناتها
0: شنو نجمو نعرفوا على حياتك الشخصية؟
1: أنا أم.
0: عندك
1: عندي وليد عمره 5 سنين، بيانتو يعمل 5 سنين.
0: سميته
1: نوح.
0: هاي محلال اسم.
1: عايشك. قبل المسلسل راني سميت قبل المسلسل هذيك. ديما اللي ما تأثرش
0: مستوحى
1: لا مستوحى من المسلسل اللي سميته قبل المسلسل.
0: معناتها كي جا المسلسل قلت له هاو المسلسل نتاعك. هاو
1: مسلسل ليك. عمره 5 سنين بيانتو، دونك نكتشف القراية مع ولدي، نكتشف في عمر جديد، زوجة ربت بيت،
0: فنانة
1: الحقيقة. نص
0: يعني
1: باهية ولا
0: هو المسيو أولاني قلنا باهية الحقيقة، ما نعرفش خوف ولا
1: شاهدة من أهلي لي تصدقني
0: يهني على روحه.
1: لا لا لا
0: ولا صريح.
1: لا صريح جدا.
0: طيب مليح تقد
1: نص تطيب نص. مشكلتي مع تطيب
0: مش حبابة في الكوجينة،
1: ما نحبش برشا الكوجينة خاطر نحس اللي برشا وقت نعديه وبرشا جهد وبرشا كرياتيفيتي، في الأخر الماكلة توفى في ساعة في ساعة على القيلة. استنوا شوية يعني ياخذوا أكثر
0: قد وقت اللي قعدت فيه
1: طيب برشا طيب. واذا مانيش معناها جي با براتيكي برشا الكوجينا، والكوجينا راهي سي لا براتيك، وانا ما طيبتش برشا في دار بابا معناها. دونك اغلب فما بورسنتاج كبير نتاع فشل البلا هذيك،
0: وانا تبدع فيه
1: وانا لا اقبل الفشل. فما بلا نبدا فيه
0: اللي هو
1: البرزكين.
0: ايوا ديجا هذه بلا صعيب.
1: ميلا كيفاش
0: صنيفة سي بون.
1: ميلا كيفاش.
0: قل لي طفولتك كيف كانت يا دغنوج؟ طفولتك بمعنى كانت سعيدة حزينة فيها صراعات دلولة بالعكس كانت صعيبة؟ معناتها كيفاش كانت طفولة يا دغنوج في الكيف؟
1: توا نحكي معاك بمنظور الأم. أي. أنا خطر توا نربي في طفل معني. أي. دونك توا نقولك اللي طفولتي كانت متوازنة توا في عمري هذا نقولك طفولتي كانت متوازنة. قبل شوية كنت نجم نقولك كنت محرومة شوية من اللعب خطر كنت نعمل برشا موزيكا زادا قبل وعندي أوقات نتاع إذاعة لازمي نحضر لهم وتسجيل وعندي نهار في الجمعة لازمي نحفظ فيه أغنية متاع أم كلثوم ولا دور حاجات معني لازم نعملهم هذوك. أما توا نقول لك كانت طفولة متوازنة كانت طفولة بيان أنكادغي كنت معناها في عائلتي معناها في أمي وبابا وخواتي خاطر احنا ما شاء الله عائلة كبيرة دونك أمي وبابا وخواتي كانوا موفرين لي بروفيل اللي نجم نستحقهم في في في في, في المجتمع الكبير معناها كنت نلقى صديقة الأصغر مني نجم نحكي لها كنت نلقى اللي أكبر مني شوية نجم تنصحني كنت نلقى اللي الصعيب شوية كنت نلقى اللي متفاهم
0: عامل اكتفاء ذاتي بخواتك
1: محقق الاكتفاء الذاتي بخواتي كهو لليوم ربي فضلهم وإن شاء الله ربي يديم المحبة والعشرة ويطول في عمارهم التوى الحمد لله محقق الاكتفاء
0: الذاتي. سؤال هذا صعيب شوية أما نحب الصراحة وقتاش اكتشفت أنت يا دغنوج أنه صوتك مختلف صوتك حلو يهزك الاثنية متاع الفن
1: نجم نقول لك وقتاش اكتشفت أنه صوتي حلو ما نجمش نقول أنه صوتي حلو
0: أنا ديما نقول الفنان اللي ميراث صوته حلو كيفاش يطلب من الناس باش يشوفوا صوته حلو ولا يغني للناس
1: ما نجمش
0: هو مقتنع وصوته حلو
1: أنا وقتاش نقول لك نشوف صوتي حلو لو مومون اللي نأثر في الناس اللي نرى الإنسان فهم الإحساس اللي أنا نحب نوصله اللي نشوف
0: وهذا وليت ترى فيه
1: في لو مومون زيك نعرف اللي صوتي حلو أما مانيش عايشة 24 ساعة أنا صوتي حلو
0: مانيش هكيك مختلف صوتي غني
1: الناس تقول لي اما انا نعرف اللي انا نقول في حاجه صادقه
0: انت وقتاش اكتشفت غرامك بالفن
1: الغرام نقول لك وقتاش اكتشفت انا مغرمه
0: بالفن شديت البروس وبديت
1: اربع سنين عمري شديت قد ولدي تو اصغر شويه من ولدي معناها شديت البروس وعملت عرايس قدامي وحطيتهم على الدروج نتاع الدار وغني لهم في
0: شنو اللي كنت تغني وانت صغيره
1: هذه ليلتي نغني لهم في هذه ليلتي وكنت مغرومة بكاظم الساهر مش راهو غصبا عني كنت مغرومة بكاظم الساهر خاطر أختي الكبيرة كانت تحبه برشا وعملت له
0: ديما في الكاسيت
1: دونك لازم ديما نسمع فيه دونك خيط روحي حفظته برشا أما تو نحبه ونحب غنيته برشا
0: شكون الشخص اللي أمن بموهبتك وجي قالك آية راهو عندك حاجة لهنا لازمنا نبدأ ونخدم عليها
1: نبدأ من العائلة في العائلة أختي الكبيرة هي اللي الحقيقة ضحات تتسمى باش نشوفوا ايه متاع اليوم يعني تديبلاسي معايا تسهر معايا نروحوا مخر تقعد تحفظني الغنيات تعزف كمانجة على خاطري فعملت برشا ايفور خاطر كنت ترى في ايه هذه ترى في ايه الفنانة الكبيرة طبعا ندين لعائلتي الكل وفما اساتذتي طبعا في الكيف فما في المدرسة فما سي سليم فما سي رؤوف فما برشا اللي ملي انا صغيرة كانوا معايا وفي المسابقات هيا احفظ وهيا قدم في المسابقة وراك انت تجيلولة وصوتكم احلي ومختلف وفماش صوت خير منك كنت نسمعهم هذوما التشجيعات هذوما الكل
0: اول مرة طلعت شرسين باش تغني هكا قدام ناس تتذكر هيش وتتذكرش اش غنيت وشنو خطر على بالك مش حسيت
1: هو فما دو زوز لقاءات بين الجمهور اللي نتفكرهم برشا لانهم كانوا نقاط تحول في حياتي ونقاط مصيريه نقاط خديت فيهم قرارات وانا صغيره ما كنتش نعرف اني باش ناخذ قرار اما انا توا نقول لك انا وقتها خديت قرارات
0: قول لي ترى
1: وقت اللي عمري 5 سنين كي شاركت في مسابقه وما نخلطش الكرسي حطوني معناها طلعوني فوق الكرسي وساقي هكا تلعب وانا نغني وخديت وقتها جائزه وشفت في عينينا وشفت اللي مانيش خايفه معني بالعكس تي امامو فرحت بيه كما كي كنت نفس الإحساس وقت اللي نلعب مع صاحبتي أم وصغارها اللعبة ذيك معناها سيتي أن بليزير دونك هذا بالنسبة لي زادة سي أن مومون دو بليزير بلاصة قاعدة نتفرهد فيها وقاعدة في حاجة نحبها وسوليسيتي من الناس دونك هذه بلاصتي زادة وان 2013 زادة كيف طلعت ان 2007 كيف طلعت في كارتاج مع أمينة فيخ 2007-2009 je pense 2009 ولا 2007 ça c'était وقتها زيدا
0: قبل ما تطلع حسيت وكي طلعت حسيت وكي هبطت حسيت
1: وقتها مازلت صغيرة عمري 15 سنة راهو معناها من مانيش بكل أما نرى في أختي خايفة ياسر نرى فيها وجهها أصفر
0: أنت مش خايفة؟
1: أنا مانيش خايفة
0: بالحق؟
1: والله
0: باش تطلع على كرتاج
1: نرى في أمينة, أمينة تحكي مع
0: الجمهور البرة من كرتاج
1: نرى في أمينة تحكي مع أختي وتقول لها معناها أنت خايفة وتهدي فيها هي وانا منشون نحاوس في اللوج نكتشف في لوجات كرتاج نكتشف في كرتاج أي بالبراءة هذيك وقتاش هكا تخضيت شوية وقت اللي قالت لي أمينة جابتني وحطتني بجنبها وقالت لي اسمع أنا اليوم باش نهدي لك حاجة مهمة برشا في حياتك وتفهمها من بعد اليوم باش نهدي لك الجمهور اللي تسمع فيه صف قيدة الكل اليوم باش نهدي لك جمهور أمينة فخت دونك وقتها هدية ومسؤولية وجمهور وليا أنا ويصفق وتصفير وعيات وأنا باش معناها وقتها فهمت اللي
0: راهي
1: فما حاجة تخوف باش تصير فيق شوي من بعد كيف طلعت نغني فما كان نقولوا احنا 5 مينوت من الاول كان بعد دخلت في حاله
0: التراك هذاك لازم على خاطر هذاك سيتان روسبي للحجم الكبير
1: نتاعك بالطبيعة هذاك اكيد وتوا ولا اكثر من قبل كنت صغيره ما كنتش في نفيق تو وليت نخاف برشا اكثر
0: كنت بالنسبه لك لعبه تو فما احتراف تو فما اسم
1: فما مسؤوليه فما نخاف من الغلط نخاف
0: تعرضت للتنمر والسخريه في البدايه سمعت كلمتي ايش قاعده تعمل تي كان مشيت عملت حاجه اخرى خير
1: الحقيقه ليا ما سمعت كلمه ايش قاعده انا بدي قلتها لروحي ايش قاعده تعمل كان مشيت عملت حاجه اخرى خير ما تنمر لا الحقيقه ما
0: لا.
1: في لا في في الموسيقى في
0: خاطر
1: ا مومون دوني انا خديت الباك بمعدل قوي خديت الباك باك سيونس 15 مايين اي
0: اكسبيريمونتال انا كي بعد
1: اخذي جبت 15 معادله انا في الباك وجافي معناها كان عندي تشويسز كان عندي نتاع نعمل حاجه اخرى نعمل
0: فارماسي
1: نعمل ميديسين دونتير نعمل برشا حاجات وكنت نموت على الميديسين دونتير لكن انا اخترت انا كتبت في ورقه التوجيه حطيت من الاول موزيكا والثانيه حطيت ميديسين دونتير دونك كنت متاكده اللي باش يقبلوني في الموزيك اما مون دوني كنت نتسائل نقول مش كي عملت معناها ميدسين راني محقة روحي اجتماعيا وراني نخدم فما في مرحلة معينة وقت الفاكولتي وقت اللي تضيق بيك شوية الدنيا معناها كنت سألت شوية الأسئلة بطبيعة بادي ما يقول لي مش كي عملت هكذا أما توينا فرحانة برشا باللي نعمل فيه فخورة برشا باللي قاعدة نحقق فيه
0: في المشوار هذي أكيد فما مواقف صعيبة تعرضت لها أكثر موقف صعيب ما تمحاش من ذاكرة ايه دغنوج لليوم
1: لازم ينرجع شوي بذكر خاطر ما نستحضرش موقف
0: هو بعد الكوفيد بالرسمي معناتها بعد الباكسام تاع الكوفيد يظل يضيعنا الميموار الناس الكل
1: اما ما نستحضرش موقف يمكن على خاطرني انا من الناس اللي الباب اللي قلقني نسكره وننسيه كومبليتمون في كل شيء في الحياة معناه نجم يكون صار موقف انا تلمو سكرت علي الباب نسيته
0: متسامحة مع المواقف
1: شوية مع المواقف مش مع البشر
0: لا هذا كنتو نحكيه فيه من بعد دونك ماذا بقي من طفولة آية دغنوج داخل الفنانة آية دغنوج اليوم
1: باش سبونتانيتي اللي حاجة مهمة جدا عند الفنان انه يكون تلقائي باش ينجم فن وإحساسه صادق يوصل للناس خاطر كان تولي برشا أمور محسوبة يضيع هكا الإحساس به برشا خدمة الحقيقة مثابرة تعب تضحيات برشا ضحك ولعب مع العائلة ودي مامون دو بليزير عشناهم دونك ذوما اللي يقعدوا بوتيتر نعيش بيهم ونحاول نوصلهم في الموزيكا متاعي
0: أكثر حاجة تخاف غاية دغنوج تخسرها في الحياة
1: عائلتي
0: عائلتك مش صحتك مش صوتك مش شهرتك
1: الشهرة ماهيش معيار أو الحاجة ماهيش مقياس وتمشي وتجي نجم نخلقها معناها بالخدمة وبالعمل
0: كيما جبتها من الأول تعاود
1: بالعمل وبالخدمة وبالاجتهاد تجي
0: أما فما حاجة كي تمشي معاك
1: العائلة الأم والبو ربي يفضلهم راجلي ولدي خويتي صحة بدني أكيد وصحتهم هما ذوما حاجات مهمة جدا نحاول ماكسيموم إني نعيش معاهم لحظات باهية نقعد نتفكرها إني نشبع منهم معني
0: ما دي مش بدنا على الشهرة تبعني مليح الشهرة غيرت آية دغنوج ولا كشفت شخصيتها الحقيقية
1: لهيذا ولهيذا.
0: فعندك شو معنى؟
1: فما اقتراح ذيلم.
0: لا عندي سوزي دوما ما كان
1: شوف لي اقتراح شوف لي اقتراح ذيلم خلينا نعرف نجاوبك. ما اكتشفت شخصيتي بالشهرة بالعكس.
0: ما غيرتكش الشهرة؟
1: ما غيرتنيش خطر انا مانيش عايشتها. راه اخذر لي
0: ساقيك قاعدين على القاعة.
1: انا الشهرة من اولي عايشة في شهرة، حتى في الساخك المضيق متاعي يعني كان في دارنا انا المشهورة ونقعد نغني والعبيد تسمع فيا، كان في قسمي في المدرسة انا مشهورة في المدرسة والناس تسمع، فهمت؟
0: معناها ما كنتش شبعنا بها
1: حاجة شبعنا بها. كي ندخلوا معناها في تفاصيل مفهوم الشهرة ماهيش حاجة جديدة عليا، فهمت؟ انا من الصغار اللي كنت بارزه بينه في المدرسه في القسم في الليسي في قرايتي وفي موهبتي، فهمت شنو نقصد؟ معناها مانيش حاجه كنت محرومه منها باش توا اكتشفتها وبدلتني. ليه؟ شخصيتي زادة ما اكتشفتهاش بشهر، اكتشفتها بالأمومة الحقيقة. شخصيتي أنا خطر نعيش في السوكسي متاع خدمتي مع مرحلة جديدة من حياتي، دونك فما كفة تجبد في كفة أخرى. مانيش قاعدة ياسر مركزة في الشهرة وفي الأحاسيس الجديدة هذه، على خطر بوتيتر جديدة ما هي جديدة برشا، أما الحاجات هذوما مانيش قاعدة مركزة فيهم. قاعدة مركزة في خدمتي، قاعدة مركزة في نقدم برودوي، نشوف الناس شنو تحب، ومركزه في حاجات اخرى خاطر زاد لو كوتي معناها الحياه الشخصيه زاد ماخذه مني برشا خاطر نعيش في مراحل جديده.
0: من الجانب الشخصي والفني اليوم حياتك سعيده جدا والا فيها لحظات الحزن؟
1: سعيده جدا، ما فماش سعيده جدا، معناها خايبه الحياه كذا سعيده جدا.
0: حتى السعاده ما عادش تنجم تعرف قيمته.
1: خايبه صحيت، فما هكا وهكا متوازنه. انا نقول فما لحظات حزن زاده ومحليهم كي تعيشهم، وفما تفرهيد وفما ضحك وفما الغسرات وفما يعني حياه متوازنه كيما الناس، خير من الناس واقل من الناس الحمد لله.
0: بكري قلت لي خممت شويه هكا في الاعتزال، بون مش الاعتزال ولكن قلت كان خليته في باب الهوات وما احترفتوش الفن
1: في فتره معينه.
0: خممتش في الاعتزال؟
1: لا اعتزال شنو، احنا مازلنا ونحن قلنا حاجه مازال عندنا برشا
0: ما نقولوا. لسه حنبتدي يا راجل،
1: احنا لسه حنبتدي صحيح. ليه مازال اعتزال؟ لا الحقيقه لا، ما نجمش، مانيش الفنانين باش نقول لك يجي نهار ونعتزل. اعتزل الفن.
0: شوفوا نفسيتك شويه، دموعك سهلين ولا صعب؟
1: تو ديبون، كان الفنانة دموعها صعب، كان الإنسانة دموعها سهلة.
0: شنو أكثر حاجة وأسهل حاجة تخلي دموع أي دغنوش سامحني تنجم تهبط؟ موقف، شخص كان ريتو يبكي؟
1: شوف أنا عندي زوز نقاط ضعف كي نراهم يأثروا فيا برشا. كي نرى شخص محتاج الحقيقة.
0: الفقر
1: ايه.
0: اللي انت ما عشتوش
1: الحمد لله. اما حاجه تاثر في ياسر خاطر معناها ماهوش ذنبه، فهمت؟ هذا موقف ينجم ياثر في اول مرض ذوما، معناها حاجتين. كي نرى شخص مريض نتاثر برشا، وكي نرى الاحتياج شخص محتاج زاد ياثر في ياسر. سينو شنو باش نقول لك حاجه تتبكيني؟ ما جرب، حاول تستطيع.
0: صوتك الجميل اليوم يكفي للنجاح والا؟
1: لا نو.
0: شنو المطلوب؟
1: مطلوب استراتيجية واضحة، مطلوب فهم للسوق، مطلوب تحدد انت البرودوي متاعك شنو، مطلوب تخدم على روحك. مطلوب
0: معادلة صعيبة اليوم بين قناعاتك الفنية وبين الجمهور عايز كده، المعادلة كيفاش تنجم تخدم عليها؟
1: جمهوري تولي مش الجمهور. لازمني نحدد، فهمت؟ هو اخذ لي هي سوق كبيره ولي برودوي لازم نشوفوها هكا الحكايه، راه لازم نوليو نشوفوها هكا باش نجمو نقدمو، سينو باش نقعدو اون ستاغن. لازم نشوفوها اللي هي سوق كبيره وفما برشا دي برودوي، فما اللي عنده برودوي مختلف عليك، فما اللي عنده برودوي شبه لك، والجمهور شنو البرودوي اللي حاجته بيه.
0: ولكن اليوم نشوفه في معادلة أخرى اسمها ملايين المشاهدات في أيام وأسابيع، الغناية في شهر تتنسى.
1: أي ذيك حاجة أخرى، ذيك المتركاش
0: معتها غنية تصرف عليها تعطيها من قلبك وكذا، صحيح تنجم تعمل ملايين المشاهدات من نهار لولاني، أما بعد شهر عاش تلقى حتى حد يزنها.
1: هو ذكا تو يرجع للوقت اللي احنا فيه تو، فما برشا، فما كم كبير متاع غنايات كل يوم يخرجوا، فما مش كل يوم، كل لحظة في العالم الكل وفي العالم العربي فما برشا غنايات قاعدين يخرجوا للمستمع جديد. دونك هو ينجم ينسى، ينسى الغنية، لكن قلت لك معايير نجاح اختلفت وملايين المشاهدات نجم تعملهم حتى كان غنيتك مش باهية، راه تنجم تعملهم لما تخاكاج متاع الإذاعات الكل تعدي، تلفز الكل يعدي، ولي غيزو سوسيو كل موجودين،
0: كيما صارت معك في كذا من ساهر أختك كل يوم عملت في مدرك
1: دونك بالسيف أي دونك أنت بالسيف تلقى روحك حفظت على الغنية وتنجح وحاجة باهية زادة أموا غنيتك حتى إذا كان ما تقعدش تعيش سنوات أموا تعيش.
0: أي مع فكرة إنه الفنان التونسي اليوم مجبر على صناعة الجدل للبقاء، يزمو يعمل حاجة متاع بوز، يزمو يقول كلمة، يزمو يعمل هكا باش يعيطولو في البرامج، باش اللطف عليك نجم يلزم تصير له حكاية باش يعيطولو، مش غنية يعيطولو عليها للأسف.
1: هو صحيح الحقيقة، مش كان باش يعيطولو في البرامج، راهو باش يتعرف
0: باش يظهر باش يحكي علي وتصويرته على الفيسبوك مما تحل في
1: هو الأكيار. فما اما راهو هي هو علم من العلوم هذا لو ماركتينغ علم، وفما الباد بوز كيما فما الجود بوز، معناها تنجم تعمل بوز خايبه كيما تنجم تعمل بوز باهيه
0: تمشي اكثر.
1: طبعا ديما الخايب ساهل، هو ديما الحاجه
0: كيما الجريمه تمشي اكثر من خبر فارغ
1: كيما كيما الفلوس اللي تجي من
0: ثنيان. انت عامله استراتيجي هكا معناتها دون سو سونس إنه المهم تصويرتي موجودة خلي يحكوا خلي يقولوا؟
1: لا أنا المهم تصويرتي بالموسيقى موجودة، أنا ديما حاضرة في الريزو سوسيو لي ريبريز ديما حاضرين، رغم أنه فما ناس تقول لك علاش ديما ريبريز وينو جديد ودرا شنو جديد موجود، لكن أنا نأكد ونعاود لازمني نكون ديما حاضرة باللي ريبريز باللي فيديو في الريزو سوسيو، أما بالبرودوي نتاعي هذه بوز زادة أما جود بوز
0: بالجدل
1: جود بوز هذه فما دونك هكا وهكا.
0: الأغنية التونسية اليوم هل فعلا تعيش أزمة حقيقية؟
1: الأغنية الكل نرى مش أزمة، ما هي مش أزمة،
0: مش الأغنية
1: هو
0: الكل اليوم، الأغنية المروكية عاملة برشا سكسي، الأغنية الخليجية بدأت تظهر اليوم، الليبية الصيف هذا تشوف قديش مش تعمل سكسي. أنا عندك مثال على الأغنية التونسية،
1: عندك معلومات
0: أي. بالإي آي اليوم الليبية يخدموا معناتها وماشيين إلى مرحلة متقدمة، اليوم الأغنية التونسية ويني؟
1: هو خزر لي الجمهور ماهوش مانيش بتدخل الجمهور مانيش فاهمينه وين
0: فما
1: اي فما دي جينيراسيون مختلفين فما اللي يحب هكا فما اللي يحب هكا فما ما زلنا بتدخل ما فهمنيش الجمهور
0: ولا الراب فكلكم كل شيء
1: والا احنا مانيش مستوعبين ومانيش منجمين نتطوروا مع ذوق الجمهور بتدخل الخليج خاطر توا ظهرت الموسيقى معناها انتشرت اكثر الموسيقى والفن والكلام الحلو انا نرى الخليج
0: توا تحط والصناعه والتصوير
1: الصناعه موجوده توا ولا اكثر دونك الخليج توا يعيش في الازدهار اللي عاشته بتتخ دول اخرى قبل دونك توا ولا الموسيقى
0: تونس عاشت الازدهار نتاع الاغنيه في الثمانينات
1: صحيح
0: في اخر السبعينات
1: دونك الجيل هذاك
0: التسعينات
1: دونك الجيل هذاك مازال متمسك بالموسيقى نتاع الثمانينات والتسعينات.
0: انا نحكي مع اي دغنوش جيل اليوم،
1: انا بين البنين، انا راه انا حاجه بالي انا بين البنين
0: انا راني بالجيل
1: انا هكا وهكا دونك انا نضرب هكا نضرب هكا.
0: يا ما انت عندك الشانس انك بنت التجربه، بنت النجاح نتاع الاغنيه التونسيه وبنت الجيل الجديد
1: دونك هذاك علاش قاعدين نراو في المعادله الصحيحه.
0: لقيتها ولا ما زلت تلوش؟
1: الحقيقة ما فميش بعد بعد بعد فترة نقول لك اللي ما فميش معادلة صحيحة. أنت اخدم على روحك.
0: واحد مع واحد
1: فميش كلام هذا واللحن هذا والتوزيع هذا يا رب باش يعطيك أغنية ناجحة. ما تعرفش عليه. دوك أنت أعمل أغنية تشبه لك وصادقة ولحن يشبه لك وصادق وحاول وأنت تخدم تخمم شوية في المستمع الجون ولا في التارجت نتاعك ولا في الجمهور نتاعك شنو يحب.
0: طيب الأغنية عادة كلمة لحن توزيع وصورة وفلوس، لو كان نعملوا لهم ترتيب عند آية دغنوش المرتبة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، كلمة لحن توزيع فلوس وتصويرة.
1: فلوس بتبيع عملها كيفاش باش تجيب الكلمة الباهية واللحن سامحني الكلمة الباهية واللحن ويبداو هكا تخزر لهم قدامك تبدا تموت بغلك خاطر ما عندكش الفلوس باش تاخذ توك لازمك توفر الفلوس ديجا وبعد تبدا تخمم في اللحن
0: الكلمة قبل ولا اللحن قبل عند ايه؟
1: تعمل لي مشكلة انت توا
0: صعيبة
1: الحقيقة
0: ساعات ينجم يكون لحن محلاه والكلمات مخيبة
1: خنقول لك الكلمة
0: الكلمة
1: أهم
0: اما ساعات كلمه طياره لحن بذيع الاغنيه ما غنيت محليه كلماتهم.
1: أخزر اللي نجمو نقولوا فما 60% كلمة 40% لحن
0: بالنسبة لي. والتوزيع
1: طبعا حاجة مهمة جدا. مهم زي ده
0: الكليب مهم اليوم ولا سعيد جوزنا مرحلة
1: توا مش برشا نجم يكون كليب بسيط، نجم يكون شوتينج، نجم يكون تصور أنيماسيون بالإبليات، نجم حتى هكا بتليفون وتحط تصور تنجم الغنية تضرب معناها. توا التصوير أقل شوي.
0: قبل ما نلعبوا لعبة سهلة خلنا نسمعوا آية دغنوش في ديز إكستري من برشا حاجات حضرناهم.
1: نسمعوا
0: الإكستري الأولاني.

0: الباليت.
1: اوكي
0: ولا هني استعرض على
1: هاي نسمع
0: اي واحد ينجم يغني حالك ما هكا.
1: هذه الاغنيه هذه سهل الممتنع الاغنيه
0: هذه صحيح السهل الممتنع خاطر كي تسمعها سهله ما كي تجيبش تغنيها مش اي واحد ينجم يغنيها. زيد اعطيني

0: خاطر بالحق خليتهم يلفوا خاصة الأحلام. كان ما لفتش أحلام أنا نترشيشات بيه لطن اللي تجي تتذكر المومون هذاك كيف كيف ما تعديته. مشيت بنية أنه أنت The Voice وإلا مشيت حبيت تجرب؟
1: مشيت بنية اللي أنا مهمش معناها أقل من أربعة مانيش باش
0: ديجا ما تدي في حقق.
1: لا لا حققت دي في لحقيقة
0: أقل من أربعة.
1: وقلت زيدا قبل الدومي فينال كان خرجت معناها أنا ما حققتش حلمي زيدا.
0: دونك الحلم تحقق.
1: دونك تحقق
0: اسمعوا معي.

0: كما لك ميكس بين اللايف وبين ذا فويس.
1: الصوت ما تبدلش.
0: ليه احلى والله احلى ما شاء الله. معناتها لا عندنا فلترويت لا عندنا حتى شيء، لا عندنا اوتو تون ولا شيء يسموه
1: اوتو تيون.
0: اسمع هذاك اللي صلح
1: اوتو تيون اللي صلح.
0: تعطينا حاجه خطرت على بالك في الخواطر هكا في الديريكت
1: اغنيه؟
0: ايه تخمم في حاجه تحب توا تحب نخليه بعد شويه
1: سي نجم نقولوا تو؟
0: باهي هي اعطينا نسمعوا.
1: انا تو خطرت في بالي ريم شارد اغنيه كفيه هي.
0: ايه

0: المخرج ما نجم نقول حد شيء. هاي نلعبوا لعبة صغيرة، مش نعطيك كلمة ومن غير ما تخمم قولي ايش تعني لك.
1: باهي شوف، انا لو من غير ما نخمم هذه صعبة شوي، دونك اعطيني
0: شوي.
1: باهي شوي برك،
0: ما نعملوش برشا بلو على اللونتي. الشهرة
1: اكيد بالنسبة لي معناها حاجة موجودة، حاجة ثابتة بالنسبة لي انا.
0: بمعنى نتيجة ولا هدف؟
1: ماهيش هدف، نتيجة.
0: نتيجة الحب.
1: حياة
0: عايشة بالحب اليوم.
1: ايه
0: الحب عاونك كفنانة وإلا؟
1: نقول لك أنا في شخصي، معناها في شخصيتي من أولي نعيش بالحب، من أولي
0: حب العائلة،
1: حب العائلة، حب لهم، حب أخواتي، حب الأصحاب،
0: حب الموسيقى اللي مشيت لها،
1: حب الموسيقى، حب زوجي، حب ولدي، معناها نعيش بالحب.
0: الغرور
1: بعيد عليا برشا.
0: الخيانة إيش يعني؟ قلت لك شرا وعندك
1: لا لا ما قلتش انا ما عشتوش الحقيقه الحمد لله. اما بالنسبه لي الخيانه لا تغتفر.
0: المال، الفلوس
1: ان بلوس، معناها حاجه تفرهدك، تفرهدك في حياتك، تخلي لك كل شيء سهل، سهل الدنيا.
0: الوحده
1: خايبه، ما نحبهاش انا، نكره الوحده الحقيقه.
0: الزواج
1: استقرار، توازن، حاجة مهمة في حياتين.
0: العائلة
1: ركيزة، عرصة الصغيرة والكبيرة.
0: تونس
1: الدم، تونس، تونس الجذور، تونس النفس، تونس الروح، تونس أنا ما نجوش نبعد عليها الحقيقة. حتى نقول معناها بتدخل بلاد أخرى تخبيلي مشوار ما خير، تخبيلي طموح أكبر، ما نجمش. أنا كي مشيت لذا فويس قعدت 3 شهور وقلت لهم ألقاو سبة تروحوا بيت وحشت الكسكسي والهريسة وباش نموت وروحوا بيت. نجمش
0: يعني ما خممتش في الهجرة الفنية،
1: الاستقرار،
0: الاستقرار في مصر، في دبي،
1: الحقيقة اللي توا ما عادش نحكيو على استقرار البرة من بلادك، وتوا الدنيا كل صغرى، تنجم تعيش هوني، تنجم تعيش في بلادك وتخدم غادي، راهو كي تجيك خدمة تمشي على روحك، فهمت؟
0: متفاهمين، ولكن مش كيف
1: نعرف. اما توا اسهل
0: العلاقات والواحد ديما محدودة، معناتها
1: تنجم باللي ريزو سوسيو بالانترنت تعيشهم هذوك من الكل وتحققهم.
0: بمعنى ما تخممش في الهجرة
1: ديفينيتيفمون لي، اما نمشي ونجي انا ديما، معناها
0: تمشي من اجل العمل،
1: نمشي نقعد.
0: ولكن الاستقرار هو تونس.
1: أي.
0: اكبر اشاعه قالت على اي دغنوش، تبعني مليح، ازعجتك، واكبر اشاعه قالت عليك ضحكتك.
1: ما نعرفش، ما نهتمش برشا بالاشاعات،

0: الخيانه اون جينيرال.
1: الخيانه اون جينيرال ما تعرضتش الى خيانه صديق؟
0: لا.
1: الى نيران صديقه؟
0: لا.
1: انت مظلومه اليوم في الوسط الفني والا محظوظه او لا علاقه لك بهذا الوسط الفني التونسي؟
0: لا عندي علاقه طبعا، اللي نعتبر روحي محظوظه على خطر من جيلي نتسمى من القلائل اللي نجمت نبرز روحي ونجمت نحقق شويه من اهدافي. مازال برشا حاجات حاب نحققها لكن قاعده نمشي في ثنيه ماني فرحانه بها، دونك تسمى محظوظه الى الان ان شاء الله.
1: فما ناس ابتسموا لك امام الكاميرا
0: طبعا
1: طعنوك خلفها؟
0: طبعا.
1: علاش؟
0: هل عندك شك؟
1: هل عندك شك؟
0: هل عندك شك؟
1: علاش؟
0: طبعا خاطر هذا طبيعه في البشر معناها، ونقول لك حاجه في بالي بهم اللي هما معناها طاعنيني ونضحك لهم، حاطين نضحك لهم في وجوه وبعد نقولوا علي الحمد لله مشي خلنا نتفرهد.
1: عند ربي خير.
0: عند ربي خير مسير.
1: اليوم شعورك يقول لك ايه دغنوج موهبتك خذيت حقها ولا مازال؟
0: خذيته وما زلت باش تاخو، خاطر نرى اللي هي تنجم توصل لبعيد اكثر من هكا برشا. دونك توا الى حد الان بوغ لو معناها اللي وصلني له توا فرحانه وميغتي معناها، اما ما زلت الاحلام كبيره.
1: طموحاتك ابعد من برشا.
0: ايه.
1: بعد شوي نحكيو على طموحاتك وعلى كيفاش تروح تشوف روحك بعد 10 سنين، ولكن قبل النجاح في فن خاصه في تونس مرتبوط بالموهبه ولا خاصة العلاقات؟
0: باش نحكي لك على الواقع اللي في تونس، الحقيقة علاقات أكثر من الموهبة مالوغوزمون، نقولها برشا أسف ترى في الأسف مالوغوزمون، مي سا مابيش الدوام يجي كان بالموهبة. معناها باش تقعد باش تعيش باش تحقق باش تكتب اسمك كيما برشا فنانين كاتبين اساميهم في تونس، باش تقعد تعيش الاجيال الجايه.
1: العلاقات في الاخر
0: لا الموهبه نتاعك. خاطر
1: تنجم تكون علاقات من غير موهبه ما عملنا حتى شيء.
0: وموهبه زاد بلاش علاقات، لازم الزوز لازم ليكيليبر لازم
1: تكون. ولكن الموهبه اهم.
0: الكارير كبيره والنجاح كبير الزوز لازم.
1: عندي ماكينه سحريه في استوديو.
0: شنو تعمل؟
1: تخيلها راهو مش بالحق ماكينه موجوده. الماكينه هذه تعطيك فرصه الان
0: باش نرجع نهار
1: باش تعمل تليفون
0: تقدم في بلاصتك
1: باش تعمل تليفون لشخص توفى توجه له رساله، لشكون التليفون تعمله واش تقول فيه؟
0: شخص توفى نوجه له رساله من الفن ولا اون جينيرال؟
1: اون جينيرال. عبد توفى في حياتك عزيز عليك تحب تتمنى تو تعمله تليفون قدام الناس؟
0: نجم نعمل زوز تليفونات ولا الماكينة فيها تليفون واحد؟
1: لا لا تنجم زوز.
0: باهي تليفون الأول نعمله معناها في حياتي الخاصة، نعمله اليمة أم أمي توحشتها ونحبها برشا وبلاصتها باينة وريحتها معناها ديما معايا، وإن شاء الله ربي يرحمها. تفكرني
1: التليفون الثاني
0: بالزمن الجميل بالوقت الباهي بالناس الباهيه. التليفون الثاني نعمل الاستاذي سي زهير بالهاني
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه
1: ويرحمها زاد مماتك،
0: يرحمهم ويرحم الناس الكل اللي توفيوا. سي زهير نقول له قديش طاقته محليها، قديش السيونس نتاعو كانت عدى محليها، قديش متوحشين ومستحقين توا في تونس في الموسيقى في تونس الله يرحمه. ونسلم على اولاده الكل وان شاء الله هم ما يقصروش.
1: باهي الماكينه باش نزيدوا نستعملوها شويه. الماكينه هذه قادره على انها تحط قدامك ريت وين توا تليفون تخزر الغادي باش ترى شكون يتربجوا بيك.
0: أتقوت
1: أتقوت
0: إن شاء الله اللي يكرهك يموت.
1: أتقوت الصغرونة اللي تتذكرها. حب أي دغنوج الفنانة تحكي معاها، هل تعتذر منها لأنها ربما أقصت أحلامها تعسفت عليها كانت كاسحة معاها، وإلا تشكرها على شيء؟ شنو الرسالة اللي تقولها لأتقوت تحكي معاها أي دغنوج الصغرونة؟
0: أتقوت نقولها
1: ديريكت تقولها أتقوت نقولك
0: أتقوت نقول لك اللي انت تعبت وضحيت رغم انك كنت صغيره، اما انا جيتك من وقت اخر ونقول لك اللي انت حققت اللي تحلم به رغم انك كنت صغيره ما كنتش تشوف في طموحاتك هذيا، لكن راك وصلت وفرحت وانت محظوظه بعائلتك، محظوظه بخويتك، محظوظه بالراجل اللي باش تحبه، محظوظه بالطفل اللي باش يعطيه لك ربي.

0: تعتذر منها على شيماء، على حلم انكسر وعدتها به، على وعد قلت لها نوعدك ايه اني نعمل لك كذا في عمر كذا فما تحققش لاسباب خارجه حتى عن نطاقك ولا لا ما فهمش
1: علاش. الحقيقه اللي نقول لك علاش، خاطر الوعود اللي كانت وعود صغيره اللي كان نتاع العام الجاي نسافر بعد عامين نخو عرفت هذوك ما كانوا وعود ما همش
0: حققتهم
1: افيك افيك ان بو دو ريكول نقول لك هذوك وعود تافهه معناها فهمت
0: بالنسبه ليها مش تافهين.
1: لا
0: بالنسبة لأيدا
1: لا أنا نعرف أنا نعرفها أتقوت نعرفها مخها كبير وقلبها كبير وترى الدنيا بصحيح
0: ايه.
1: دونك نعرف اللي يذوكم صحيح في وقتها كانوا نجم يفرحوها، ما هي توا تعرف اللي حققناه توا أهم برشا ما كان الوعود بتتخلي الصغيرة اللي ما حققناهمش.
0: إيش نحطوا أي دغنوج الإنسان الآن ومقابلتها أي دغنوج الفنانة
1: هكا
0: ما الوعود ايه. التي تتقدمين بها في حلقة اليوم 8 جوان 2026 كأي دغنوج الإنسانة لأي دغنوج الفنانة شو تحب تقولها بيش بتشعادها؟
1: اللي أنا ما نسلمش أي دغنوج الإنسانة ما يش بش تسلم وما يش بش ما يش بش توفر حتى جهد إنها تحقق الحلم متاعنا إن إن شاء الله من هون لثلاث سنين نوصلوا للحلمة الكبيرة ونراو رواحنا في مسارح في العالم العربي نتعاملوا مع ملحنين وشعراء كبار محقين غنيات بتعاملات كبيرة يعني بنسب مشاهدة أكبر
0: مسجلة للتاريخ رأي
1: ومسجلة أكيد مسجلة عندي زيد
0: مش تهبط ستوري رأي كلام لازم يكون وعد نجيبك بعد 10 سنوات إن شاء الله تخلينا
1: هو أنا راني نوعد أم أنا نعرف شكون بشي ربي أنا نوعد لك الكلام اللي يكون معنا على جارك سجلونه
0: ومعدونه دبر راسه
1: أخذلي هو أي الإنسانة وأي الفنانة راهي ماهيش شخص واحد رانا زوز يعني أنا وياه أنا وزوجي إن شاء الله ربي فضله ويخليه راه بالحق نتقاسموا نفس الحلمة ونقول لك ساعات أنا نكركر وهو ما يكركرش وهو يزيد يكبش وهو يجبدني ويقول لي حلمتنا وين نشوفه في رواحنا
0: يبدأ عندك دونك شكون شريك حياتك
1: دونك إن شاء الله أنا هني قلت لك 3 سنين توينسة أما هما رامك يقولوا 3 سنين 3 سنين بالي عامين وما أقل
0: كان أعطيك فرصة اليوم تعاود شريط حياتك شو اللي تبدل فيه
1: حتى
0: فمشي قرار خذيته تحب تتراجع علي
1: حتى شيء بأبسط القرارات بأدفها كيما هو كيما النهار اللي قلت باش نمشي نسجل فيه في الإذاعة كيما النهار اللي قلت اليوم باش نمشي نشري الحاجة ديك باش نغني بها سيغ سين اختيارات الكل كيما معناها كيف اخترت الموسيقى كيف اخترت المعدة العالية للموسيقى كيما معناها كل بتفاصيلها الكل ما نبدل حتى شيء من ناحيتي الحمد لله الى حد الان لحد اليوم فرحانه كيما قلت لك انا معناها مراضيه ونرى اللي قنوعه
0: قنوعه الوعود اللي سمعتها نتاع انسانه طموحه
1: طبعا
0: جداً.
1: طبعا انا ما نعرف انا نعرف شنو البوتنسيال نتاعي انا انسانه زاده واقعيه جدا معناها نعرف شنو عندي شنو ما عنديش نعرف انا كنقول لك النجم ما نجمش وان شاء الله النجم
0: المستقبل شنو فيه ان شاء الله عندنا دي بروجي على قريب
1: احنا ان شاء الله عندنا موعد قريب جدا يجمعني بالجمهور العزيز اللي توحشته ياسر نهار 27 جوان نهار 27 جوان
0: ايه؟
1: في تونس العاصمة في نزل ريديسون بلو مرحبا بكم عرض يجمعني أنا والفنان الكبير لطفي بوشنيق دونك هذه زادة حلمة قاعدة نحقق فيها
0: بيتحققها ايه؟ إن شاء الله لطفي محلية الحقيقة
1: طبعا ستان غران مسيو وفنان كبير برشا العرض باش يكون بقيادة المايستر محمد الأسود اي انتي بروت احنا اللي مبرمجين العرض دونك مرحبا بالناس الكل
0: التذاكر
1: موجوده في ريديسون بلو موجودين على تذكرتي و جو بونس فما زاد دوتر بوان دو فونت تلقاهم على لي ريزو سوسيو وعندي باذن الله زاد حفل نبرمجوا له حفل كبير افتتاح مهرجان بنزرت الدولي
0: دونك
1: هذه زاد حاجه
0: كبيره
1: وهذا هدف اخر
0: حدث
1: اخر
0: مهرجان بنزرت اللي هو ظاهي سوسة وصفاقس وكرتاج زيادة بنزرت حاجة كبيرة
1: طبعا الجمهور جمهور مهم جدا وإن شاء الله يا رب
0: الافتتاح عندك أنت إن شاء الله
1: إن شاء الله عندي
0: بالتوفيق ونعرفك جدا إن شاء الله اسمعني سؤالي هذا نعطيك فرصة تخمم فيه كان حياتك حتى لليوم نعملوها غنية شنو عنوان الغنية
1: على خاطرك
0: وعليه ما قامت لحنها.
1: على خاطرك نتحدى اللي عجبتك بكري تحب تسمعها. ايه. على خاطرك نتحدى نشق البحر العاتي وحتى الجبل نهدى ما دام فيك حياتي. كلمات علي ورتيني الحان ناصر صمود.
0: فمش انا استنيته وما تقالش الوقت جري انا مازالوا الاسئله ما لغالك.
1: الحقيقه ما شاء الله وفيت وكفيت معني سالت الاسئله كلها. لا الحقيقة لا فما حتى مين تسحبوا لايف احنا
0: نسحبوا قدام الناس نعتذر علي انا ما عنديش اشكال
1: الناس نعتذر علي لا والله لا يعطيكم الصحة. كان موعد خفيف نظيف استمتعت برشا. الناس بتات خشفوا فيها حاجات ما كانوش يعرفوها علي قبل. نحب انا هكا لي باساج اللي خارجين شويه من الاوردينير غير نحب الحقيقه. وشكرا على استضافتكم شكرا على حسن استقبالكم على روحكم واخلاقكم وان شاء الله ربي يوفقكم ونشوفكم في مواعيد اخرى.
0: يعطيك الصحه شكرا ليك شكرا للمسيو اللي نسقت معاه هذا اللقاء.
1: شكرا ليك استاذنا زيد
0: مخرجنا منير اسماعيل. يعطيك الصحه نكملوا بكثري من الاغنيه هذيك ونتقابلوا غدوه في حلقه جديده. اجمل تحياتي زهير الجيز شكرا منير اسماعيل في الاخراج. باي باي صباح الخير.
1: Merci.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفم هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. البريد التونسي يحذر حرفائه من حاملي بطاقة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية واللات أدنات من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. والبريد التونسي يؤكد أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، قائلا إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتوجاتها. قريبا ينطلق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، وذلك في إطار تقريب المواطن من مؤسسات الاستشفائية وتوجيه المصاب بجلطة دماغية إلى أقرب مؤسسة صحية، حسب ما أفاد به اليوم مدير عام الصحة وليد نعيجة. وطنيا أيضا، وزير السياحة يستقبل اليوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوفد المرافق له، وذلك بحضور رئيس مجلس الأعمال التونسي البرازيلي معز إدريس وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ومثل هذا اللقاء مناسبة لتباحث آفاق تطوير التعاون التونسي البرازيلي في مجالي السياحة والصناعات التقليدية وتباحث السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم المبادلات والخبرات في هذين القطاعين. بالمناسبة التطرق إلى عدد من المحاور ذات الأولوية، لا سيما دفع نسق التدفق السياحي في الاتجاهين والتعريف بمختلف مكونات المنتوج السياحي التونسي وتعزيز برامج التكوين وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والصناعات التقليدية وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. كما تناول الجانبان سبل دعم التشبيك بين المهنيين والمؤسسات الناشطة في السياحة والصناعات التقليدية ودرس إمكانية المشاركة في التظاهرات والمعارض المتخصصة في القطاعين، بما يساهم في إرساء شراكات جديدة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي. وتم في هذا السياق استعراض مشاركة الديوان الوطني التونسي للسياحة في المعرض العالمي لسوق السياحة والسفر بالبرازيل. ومن أخبار العالم الآن، الرئيس اللبناني جوزيف عون يدعو في مقابلة تلفزيونية بثت اليوم، يدعو الحكومة والشعب في إسرائيل إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. نهاية المجاز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
2: برعاية أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك. جوهر سبور،
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني التونسي بعد رحلة طويلة وشاقة خرجت البارح من مطار تونس كارتاج، رحلة عادية كانت في إسكال في إسطنبول. في مرة أولى الرحلة وصلت إلى مكسيكو سيتي قبل الوصول إلى مدينة مونتيري، دونك منتخبنا موجود في مدينة مونتيري ومشي يلعب زوز مقابلات الأولى في المونديال. أول ماتش ضد السويد نهار 15 جوان تلاقا مع 3 متاع الفجر، ثم نلعب ضد اليابان 21 جوان 5 متاع الصباح. هذا مزوز مقابلات اللي في المكسيك، ثم نتحول الأمريكا لمواجهة هولندا نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل. كل توفيق لمنتخبنا الوطني. نواصلوا مع ليكيب ناسيونال اللي تراجعت زوز مراكز في ترتيب الفيفا الصادر اليوم، ولينا في المركز 46 عالميا بعد ما كنا في المرتبة 44، 90 في الأفريق والرابعين في العرب، المغرب الأولى في الأفريق السابعة عالميا قبل منتخبات كبرى كما ألمانيا بلجيكيا هولندا. بالنسبة للسنغال مركز ثاني في الأفريق 15 عالميا، نيجيريا الثالثة في الأفريق 26 عالميا، الجزائر الرابعة في الأفريق 28 عالميا، مصر الخامسة في الأفريق و29 عالميا. التوب 5 تبدلت، الصدارة مشيت للأرجنتين اللي تصبح في المركز الأول، إسبانيا في المركز الثاني، وفرنسا تتراجع للمركز الثالث، بينما المركز الرابع لانجلتير والمركز الخامس لمنتخب البرتغال. نحكيو على طاقم تحكيم تونسي باش يزفر غدوة مباراة دولية ودية باش تكون في فرنسا بين منتخب تشيلي والكونغو الديمقراطية، مقابل هذه زفرها محرز المالكي بمساعدة كل من خليل الحساني وأيمن بن سماعيل. النجم رياض الساحلي اشتراكات موسم 2026-2027 متوفرة على ذمة الجماهير، الأسعار الجرادان 200 دينار، الشنوة 120 دينار، الفيراج 100 دينار، التريبين 3 ملايين. التفاصيل كل الخاصة بالاشتراكات موجودة على الباج اوفيسيال متاع الإتوال وأيضا السيت متاعنا جوهرفم.net. نواصل مع الإتوال. لجنة فض النزاعات في الفريق أعلنت أنه في أقل من 24 ساعة حقت 91 مليون، فيهم 73 مليون اللي هم مرابيح فعلية، يعني توفير 61% من مستحقات ملف النزاعات الأول الخاص باللاعب أوميجا. الترجي الرياضي التونسي تكوين لجنة خاصة بالانتدابات والمتابعة يترأسها نائب الرئيس المكلف بفرع كرة القدم أكابر شكري الواعر، بشكونوا معها في اللجنة هذه كل من مجدي تراوي، سمير شمام ومحمد الغروي. وتهدف اللجنة هذه لدراسة الملفات الفنية المتعلقة بالانتدابات إضافة لمتابعتهم وأيضا دراسة احتياجات الفريق. أمريكا تمنع دخول الحكم الصومالي عمر أرتان من أراضيها دون تقديم أي أسباب واضحة لهذا القرار رغم امتلاكه لجواز سفر دبلوماسي. دونك عمر أرتان رجع منين جاء، خاصة كان في إسكال في إسطنبول، رجع إلى إسطنبول التركية. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. نشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرفم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرفم. لتكم زين الناس الكل في لمن.
0: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.

0: Bleu Nuit.
1: العشرة وعشر دقائق مساء نور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بلوني كالعادة، رفقكم حتى النص الليل في سهرية جديدة، سهرية الاثنين 8 جوان. مرحبا بالجميع، طريق السلامة زاد كل مستعملي الطريق اللي الناس تسمع فينا في كرهبها، إن شاء الله توصلوا سلامات، كيف الناس في الخدمة وين ما تكونوا، رفقكم إن شاء الله، ننسوكم بالموزيكا أخبارها بنة الموزيكا وتصلتين والطرب إن شاء الله في ساعتنا الثانية. كيف كاملة معكم أمينة الميلادية مقدم الميكرو، سيمونير إسماعيل في الإخراج، جيجر ناويلي ترجع وحدنا إن شاء الله في موجز أخبار لحدش والانطلاقة كالعادة بالموسيقى.

العشرة 18 دقيقة مواصل معكم كما العادة في بلونوي بتبيعة بالموزيكا ما بالأخبار الفنية أخبار المهرجانات وكي نقولوا المهرجانات ونحكيوا على الصيف زادة إن شاء الله باش تكون فما عديد المواعيد اللي إن شاء الله على جوهر FM باش نتابعوها وباش نحكيوا على عودة مهرجان تبرقة للجاز الجمهور وبعد انقطاع دام 6 سنين كاملين بتبيعة مهرجان فني متميز وموسيقى ارتبط اسمها بهالمدينة لعقود إيقاعات الجاز وموسيقات العالم موعد ثقافي دولي عريق تأسس عام 73 ويعتبر من أبرز المهرجانات الموسيقية في تونس وفي المتوسط وفي إفريقيا زادة. دونك هذا اللي حكيت عليه وزارة الشؤون الثقافية اللي باش تنظم الدورة 20 للمهرجان من 2-9 جويلية 2026. إذن رسميا عودة مهرجان تبرقة للجاز من 2-9 جويلية 2026 لتجارب موسيقية معاصرة فنانين إن شاء الله باش يكونوا حاضرين في الموعد. مدينة تبرقة زادة باش تحتضن مجموعة من عروض ستريت جاز المجانية والمفتوحة للجميع وهكا تتحول إلى مدينة متميزة وبطبيعة الحال الفن باش يكون حاضر في مختلف ثنايا مدينة تبرقة وبطبيعة الحال ما ننساوش البرنامج إن شاء الله نحكيو عليه بأكثر تفاصيل وقت اللي باش يتم الإعلان عليه. نذكروا إن شاء الله من 2-9 جويلية مهرجان تبرقة للجاز عودة بعد انقطاع دام 6 سنين كاملين في مسرح البحر بتبرقة. إن شاء الله الدورة اللي هي دورة 20 تكون دورة ناجحة دورة متميزة كيف ما عودتنا بطبيعة الناس القائمة على المهرجان هذا وخاصة ضيافة أهالي تبرقة الجميلة. يلا نواصل وإحنا مع الموزيكا 10-20 دقيقة كالعادة في بلو نوي. ما زالت الموزيكا متواصلة شرقي غربي وتونسي.

عجول نوصل 10:50 دقيقة. مرحبا من جديد وإحنا مواصلين معكم كالعادة بالموسيقى ما بالأخبار. زاد الأخبار الوطنية العالمية بعد شوية مع هاجر النوالي في موجز الأحداش. إن شاء الله موسيقتنا تكون ترابية في بنة الموسيقى وفي ساعتنا الجاية. يلا إحنا نواصل مع الموسيقى، جينا توت سويت مع عند ولي التوفيق.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000.
1: 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
4: بتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذا المساء عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس. وأفادت الهيئة في بلاغ لها بأنه يمكن لجميع المترشحين المقبولين نهائيا والراغبين في ملاحظة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم بمقر الإدارة الجهوية للهيئة بتونس الكائن ب 76 شارع ببنات قبال الضريح الشهيد فرحات حشاد، وذلك كامل أيام الأسبوع باستثناء يوم الأحد، ووفقا للتوقيت الإداري على أن تتواصل العملية إلى غاية يوم 20 جوان 26 و2000. والهيئة تضيف أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تطبيق أحكام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي المترشحين في الانتخابات والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء. أشرف هذا المساء وزير الداخلية خالد النوري على حفل تخرج الدورة التطبيقية 10 للضباط والدورة 6 لعرفاء الحماية المدنية للسنة الدراسية 25 و 2026 و 2000 بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية. وألقى الوزير بالمناسبة كلمة أكد من خلالها أن الدولة التونسية تولي أهمية بالغة لتطوير مختلف أسلاك وزارة الداخلية والتي تترجمها الجهود المتواصلة الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التكوين والتأهيل باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحاضر واستشراف تحديات المستقبل، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية التكوينية وتحديث الوسائل البيداغوجية وتجهيز التعاون مع المؤسسات النظيرة والمنظمات الدولية المختصة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية. وطنيا أيضا، حجز فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة صباح اليوم 14 طنا من الفرينة المدعمة بمخبزة مصنفة بمعتمدية لبطان، وذلك من أجل الإخلال بترتيب الدعم وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة وكالة تونس أفريقيا للأنباء. دوليا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والذي قال إنه اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني أو غيره وليس اتفاق سلام شامل. وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلن أنها تسعى إلى سحب الجنسية الأمريكية من 17 مواطنا متجنسا متهمين بارتكاب احتيال في إجراءات الهجرة في خطوة تمثل توسعا كبيرا في حملة إسقاط الجنسية التي أعادت الإدارة تفعيلها على نطاق واسع. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجتنا. في أمان الله.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net.

موسيقى. نرجع معكم من جديد في بنة الموسيقى. الليلة عنا زوز اقتراحات متأكد باش تعجبكم باش تسلطنوا معاها وين بعد شوية الموعد يكون مع عزيزة جلال في مستنياك كما الانطلاقة توت سويت مع خمرة الحب ومع صباح فخري.

خمرة الحب اسقنيها، هم قلبي تنسينيها، خمرة الحب اسقنيها، هم قلبي تنسينيها. عيشة لا حب فيها، جدول لا ماء فيها.

الأستاذ جلال معها نوصل لآخر معادنا في سهرة الليلة من بلونوي. شكرا الناس كل اللي تابعونا من العشر الوقيت هذي. طبعا غدوة الموعد يتجدد في سهرة جديدة ديما على جوهر FM الدنيا وفيها. شكرا المنير اسماعيل في الإخراج. تحياتي لكم أمين الميلادي مقدم الميكرو. بعد شوية هجر نوالي ترجع وحدنا في نشرة نص الليل. ليتكم زين يا ناس كل. تشاو تشاو باي باي.